استمتع مزيك اف ام.

0: صدق الله العظيم.
1: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.
2: يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بكل مستمعينا. اليوم السبت 23 ماي 2026 وتوا 6 تاع الصباح وانتم تسمعوا في صباح الخير ويكاند برنامجكم على اذاعتكم الاولى موزايك فام. صبحيه كنا نعديوها مع بعضنا برشا موزيكا ان شاء الله تعجبكم. نبداوها بروحي نسمع لسلطان الطرب جورج وسوف. نهاركم طيب نهاركم اسعد واحلى ليالي.

6:29 دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور، مرحبا بكم تسمع في صباح الخير ويكاند. يلا ناخذ فكرة على حوالي الطقس. يا سيدي بالنسبة للتوقعات الجوية بتاع اليوم السبت 23 ماي 2026، الطقس باش يكون عامة صافي إلى قليل السحب، تتراوح الحرارة القصوى عامة ما بين 26 و30 درجة، ما عدا بمناطق أقصى الشمال في حدود 23 درجة، وتوصل محليا إلى 32 درجة بالوسط و34 درجة بالجنوب الغربي. كالعادة والعويد سبعة أخرى نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذ من عنده آخر تفاصيل وتطورات طقسنا.

0: 56 دقيقة جعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح نور، سلموا على كل مستمعينا مستمعي مزيكا فام. يلا ساعتنا الثانية كالعادة عادة نسمعوا المعهد الوطني للرصد الجوي، نكلموهم يقولونا كل تفاصيل وتطورات طقسنا. عنا زادة موعدنا مع فاطمة نسمعها في دقيقة حظ. نجيو للموزيكا، ارجعي يا ألف ليلة تغنيها فيروز. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الأخبار وإحنا نرجعوا لكم.
1: ريكاب سبور كل حد من الخمسة متاع العشية لثمانية متاع الليل، تحليل فني، تصريحات، كواليس، موفيولا وحوارات، وجديد مش كان الفوت، كل أخبار الرياضة الجماعية والفردية. ريكاب سبور لو ماجازين دو تو لي سبور على موزيك فام. راديو موزيك فام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. البريد التونسي يعلن عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية اليوم، بداية من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس يؤكد أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروسي هانتا وإيبولا لا يثير القلق حاليا سواء على المستوى العالمي أو في تونس، ويشدد على أن خطر انتشار العدوى يبقى محدودا في ظل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة. مشروع التدخل الإنساني لفائدة المهاجرين غير النظاميين الذي أطلقته وزارة الداخلية منذ منتصف شهر جوان من العام الماضي بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس، مكن من الاستجابة لآلاف مطالب العودة الطوعية إلى بلدانهم. وحسب تصريح المشرف العام على المشروع، فإن الرحلة التي تم تنظيمها مساء الأمس تعد الأكبر منذ انطلاق البرنامج، إذ ضمت 243 مهاجرا من الجنسية الإيفوارية على متن رحلة خاصة للخطوط التونسية. والمسؤول يوضح أن برنامج التدخل الإنساني جاء استجابة لطلبات متزايدة من مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في العودة الطوعية، ما دفع وزارة الداخلية إلى إحداث مخيم بمنطقة العامرة لاستقبال الراغبين في العودة وتنظيم رحلات إعادتهم. والمتحدث يبين أن عدد المهاجرين الذين تم إيوائهم بالمخيم وتنظيم عودتهم تجاوز 4000 مهاجر، تتم إعادتهم إما عن طريق جواز سفرهم أو عبر بطاقة عبور يتم استخراجها بالتنسيق مع الإدارة العامة للحدود والأجانب والبعثات الدبلوماسية المعنية. ويلفت إلى أن نحو 80% من المهاجرين الذين شملتهم العودة أمس إلى بلدهم تمت باستعمال بطاقات العبور مقابل 20% فقط بجوازات السفر. قائد الجيش الباكستاني يجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في طهران في الوقت الذي تكثف فيه إسلام أباد جهودها الدبلوماسية للمساعدة في التوسط بين إيران والولايات المتحدة. الولايات المتحدة تحظر مؤقتا دخول المقيمين الدائمين الشرعيين إلى أراضيها الذين تواجدوا في جمهورية الكونغو أو أوغندا أو جنوب السودان خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى مخاوف بشأن فيروس إيبولا. ألمانيا تسعى إلى إنشاء 4000 شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول العام 2030. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا

0: السبعة وأربعين دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا ناخذ فكرة على حويل طقسنا.
1: مع زمنية اربح كيابيكا تهدية عيد نمروك في الكيسة كل ما تاخو منتوج زمنية ولا شارك على سي عزيزة بوانتيان.
2: امشي لعزيزة.
3: ميتيو
0: ومعنا سيسلم بن ميلاد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الأنوار.
4: صباح خير ميرا وصباح خير كيف مستمعين ذات مزيك.
0: مرحبا فيك. نسألوك سيسلم على طقسنا.
4: اليوم مازلنا تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي وبالتالي مازلنا نعيشوا في استقرار في العوامل الجوية واليوم يكون طقس عامة صافي لقليل السحب بينما الريح تقعد من القطاع الشمالي ضعيفة في معتدلة والبحر يكون متموج بخليج تونس وقليل اضطراب بقية السواحل بينما الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 22 و27 درجة قرب السواحل والمرتفعات بين 28 و33 درجة بقية المناطق. اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة بسجلوا 28 درجة كحرارة قصوى وهي في حدود المعدلات العادية لشهرين. بالنسبة للغدوة كيف كيف يتواصل طقس استقرار وسحب قليلة بأغلب المناطق. الريح تتواصل من القطاع الشمالي بالشمال الوسط بينما من القطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة في معتدلة والحرارة غدوة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى
0: تسخن شوية غدوة
4: أي تسخن شوية وتتراوح القصوى بين 23 و28 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 29 و34 درجة بقية الجهات بينما الليالي القليلة الجاية مازلنا في استقرار العوامل الجوية كل استقرار ما عندناش حاجة كبيرة والحرارة في ارتفاع طفيف وتدريجي.
0: الحمد لله نشكرك برشا على كل المعلومات. يلا 27 دقيقة تسمع في صباح الخير فيكانت.
3: ميتيو
1: مع زمنية اربح كيابيكا تهدية عيد نمروك في الكيسة كل ما تاخو منتوج زمنية ولا شارك على سي عزيزة بوانتيان.
2: امشي لعزيزة.
3: صباح الخير ويكاند.

0: الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: رجعنا لكم السبعة 39 دقيقة. يسبح الخير يسبح الأنوار. اخذوا معنا على الأولى مزيكة فام. اخذوا معنا زدة في برنامجكم سبح الخير ويكاند. شوي آخر محمد منير يغني لنا ربك لما يريد. إن شاء الله مفهمة كان الخير. نهاركم طيب, نهاركم أسعد الأيام. يلا نخليكم مع فطومة نسمعها توا في دقيقة حظ.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل, إن شاء الله تكونوا بخير والحظ مويتيكم لليون 23 ماي. هو الأكيد راهما تسمع كان الحاجات الحلوة فيها الصبحية أو الأخبارنا باش تكون للحمل. نهير منظم وناجح, نهير فيه الأفكار الجديدة الأخبار الزينة الثور قرارات مريحة, فما تحولات إيجابية فرصة ربح تستنى فيكم. والجوزاء ميرا راهو نهير مليان مغامرات, فما فرحة نهير إيجابي على كافة الأصعدة. وإنتي يا برج السرطان اللي انت زاد اللي عشت وعايش برشا صراعات, واخيرا فما انفراج مع اول ايامات موسم اعياد ميلادكم. هوني نحكيو موسم اعياد ميلاد برج السرطان, راهو انت الافضل. انتم زاد اللي تعيشوا الاستقرار والحظ السعيد. الاسد استقرار ونجاح تدريجي, فما خطوه مهمه القدام. العذراء قولك تخون فس وتخلي نهارك خير من البارح. الميزان راهو نهاير مناسب باش تغير جو باش تعمل حاجه تحبها من قلب. والعقرب حاول تعبر على أفكارك, راهو عندك القبول وتأثير قوي. كيف كيف زاد راهي الفترة هذه باش تكون فترة الحظ السعيد على المستوى العاطفي. القوس فما حاجات قديمة لازمك تكملها حتى في الفلوس, نحبك تسيس من المصاريف الزايدة. الجدي طاقات حلوة باهية, فما برشا حلول انك حاول تستغلها. هوني نحكيو في منفع. والدلو فما احتمال خبر باهي وإلا تقدم صغير ماليا الحمد لله. خلينا نقولوا اللي الوضعية مستقرة. ونختموا مع برج الحوت. ما عندك وين هارب من الحبيب, هي نصيحة راهي الصراحة باش تكون هي الحل.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند. البرمجة الشتوية الويكند. ابدأ سباحك مع ميرا في سباح الخير ويكند. نجوم نوفل ورتاني سامي الحامي وجديد موزايك موند مع ليس الغربي. كلوب ويكند مع السوس الغربي وجديد حكاية ونقاشات وفرام الشباب في برنامج ما بيناتنا مع اسماعيل بن حسام. وموعدكم مع الستار في ستار كلوب مع يوسف الجديدي. وكمل السهري بالموسيقى في جيت سيت اف ام مع عدن حواد. تابعوا البرمجة الشتوية على الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك اف ام. موزايك اف ام بونات فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب لينكدين والابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. الأولى في تونس.
4: هنا سأسكت قليلا, هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
5: ما أريد شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد, وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة. وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
6: أريد طور عالمك.
0: صباح الخير ويكند.

0: Your husband is coming.
1: 8:57 دقيقة. يا صباح الخير, يا صباح الأنوار. 7:58 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند, وخلطنا ساعتنا الثالثة نبدأوها مع زميلنا اسكندر إبراهيم. نسمعوا في سبور إكسبريس, وبعد عنا فقرتنا كرياسيون تونيزيان. نجيو للموزيكا, أصالة ناصر تغني لنا سامحتك سامحتك. يلا نخليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الأخبار, وإحنا نرجعوا لكم.
2: صباح الخير ويكاند.
3: عشيري يحب المامو, دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي فرحان. وين متهني عليه وعلى صحته, خاطر اخترت له أحسن ما فما. كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
4: شارك وربح مع مايونيز جديدة, باش تدخل في القرعة أبوني جديدة. صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة, وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة, وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
5: أنا هنا يا أصدقاء, وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق, جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
6: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط, غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك, أجمع عويد واختويت غلاس أولا, هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
7: في مونوبري جاونا بروموات, وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى الـ 31 ماي. دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل, من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد, وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
8: مونوبري ديما معك.
9: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
10: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. رحلة جوية أمنتها أمس الخطوط التونسية نحو الكوت ديفوار تتمكن من إعادة 243 مهاجرا غير نظامي من جنسية إيفوارية نحو بلدهم في إطار عمليات العودة الطوعية للمهاجرين الذين يقع إيواؤهم بمخيم بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس. والمتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي يؤكد عودة أكثر من 4000 مهاجر غير نظامي عبر برنامج العودة الطوعية الذي انطلق في جويليا 2025, إضافة إلى أكثر من 22 ألف مهاجر في إطار برنامج المنظمة الدولية للهجرة, دون احتساب العودة القسرية لعدد منهم بسبب ارتكابهم جرائم في تونس. والعميد جبابلي يقول إن الدولة التونسية أثبتت قدرتها على إدارة العديد من الملفات المعقدة, خاصة ملف الهجرة غير النظامية, مبرزا أن عصابات التهريب قامت بإدخال المهاجرين غير النظاميين إلى تونس.
11: نجاح العودة الطوعية راهو مش من تو, راهو بدا عنده تقريبا سنة, منذ سنة فارطة من جويليا 2025 بدا المخيم الكيلومتر 21 في العامرة اللي بدا بمبادرة من وزارة الداخلية ومتابعة تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية من خلال التدخل الإنساني للعودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء. بينت الدولة التونسية في أكثر من مرة اللي في إدارتها للعديد من الملفات المعقدة, خاصة ملف المهاجرين غير النظاميين الموجودين في تونس واللي تواجد حمراو كان منذ القديم, وكان دخولهم عبر الحدود البرية. احنا الحدود الدولة التونسية واضحة عندها زلوز أشقاء, سواء كان على الحدود الغربية أو في على المستوى الجنوب الشرقي, لكن بالنسبة لعصابات التهريب اللي قامت بإدخال مهاجرين الغير النظاميين سواء كان في العديد من السيارات أو في الشاحنات أو حتى مشن على الأقدام, بالنسبة للعمل الدؤوب بدأ في مرحلة خاصة في عملية إزالة المخيمات العشوائية, ثم التنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة قصد تسجيل المهاجرين غير النظاميين قصد العودة لأوطانهم, ثم تدخل اللي إذن به سيد رئيس الجمهورية تقريبا من جويلية لفارس.
10: وحدات الحرس الوطني تعدم بحضور ممثل النيابة العمومية 250 ألف قرص مخدر من نوع إكستازي بعد تفكيك شبكة دولية في الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر وفق ما جاء في بلاغ للإدارة العامة للحرس الوطني. أوضح أيضا أن الشبكة مورطة في وفاق إجرامي قصد تنظيم عمليات إبحار خلسة إضافة إلى المتاجرة بالمنقولات الأثرية. عائدات صادرات الغلال التونسية تبلغ منذ بداية العام الحالي وإلى غاية 19 من مايو نحو 45 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي وسط صعود لافت للمبيعات في اتجاه الهند. والسوق الليبية تحافظ على مركزها كأول مشتر للغلال التونسية من حيث الكميات، وجاءت سوق الإمارات في المرتبة الثانية، أما السوق الفرنسية فتأتي في المرتبة الثالثة تليها إيطاليا ثم الهند. وزارة الصحة اللبنانية تقول أن 6 لبنانيين من العاملين في المجال الطبي لقوا حتفهم في غارتين إسرائيليتين على جنوب البلاد خلال الساعات 24 الماضية. وزير المالية الفرنسي يقول في مقابلة أجرتها معه صحيفة فاينانشال تايمز أن الحكومات لا يمكنها اتخاذ قرار بشأن عمليات جديدة للسحب من احتياطات النفط لتخفيف وطأة الأزمة الناجمة عن حرب إيران إلى أن تتضح المدة المرجحة للحرب. الهند والاتحاد الأفريقي يؤجلان قمة كانت مقررة في الأسبوع القادم في نيودلهي بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. نهاية الموجز خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبرس.
9: الأولى في تونس.
3: ما أريده في العيد الكبير، شر جيب زوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريده وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
12: أريده طور عالمك.
13: سبور إكسبرس. صباح النور، مرحبا بكم. مش نحكيه على برشلونة الإسباني بصفة رسمية في تونس، ثم التفاصيل بعد شوي. مش نحكيه زاد على ديربي الهوند البارح، ونحكيه من الأول على الحكام والحكام وتعينات ما بعد منتصف الليل. نجم نقوله بالنسبة للإدارة الوطنية للتحكيم، اختارت الإدارة الوطنية للتحكيم أن تعلن وتكشف عن حكام الدور نصف النهائي من كاس تونس في ساعة متأخرة البارح. نحكيه على ومزوز مقابلات، مقابلة بين الساس وترجي جرجيس نهار الأحد بداية من ماضي 3:30 في المهيري، الحكم هو وليد المنصري، وفي الفار نلقاه مجدي بلاغة. فما زاد مقابلة أخرى نفس النهار نفس التوقيت دومي فينال الكوب بين عمران والترجي جياسو والترجي الرذيل التونسي نهار الأحد ماضي 3:30 زاد كيف الحكم هو نص حسني النايلي، وفي الفار نلقاه هيثم الطرابلسي. هذا بالنسبة لتعيينات حكام الدور نصف النهائي من كاس تونس، مقابلة تلعب بنعاود نذكر غدوة بداية من ماضي 3:30 للسي اس اس ترجي جرجيس لجياسو والترجي الرياضي التونسي. هو خبر مزيان برشا للشبان التوانسة مغرومين بالكورة، والحقيقة خبر قعدنا نلوجوا عليه مدة صغيرة نقولوا لهنا في موزايك بعد ما دارت فما كل الجملة وكل السؤال نشوفه فيه في الشوارع ولا حتى في وسائل التواصل الاجتماعي، زعما صحيحة الحكاية ولا لا. دونك بحثنا في الموضوع والزعما

0: في رادش بيكون حاضر المدير الفني لمركز تكوين الشبان نتاع برشلونة الإسباني، بالإضافة إلى عدد من المدربين في لاماسيا. زاد كيف كيف المركز هذا نعود نذكر هو اللي كون ملاعبية كبار في الكورة، ملاعبية كما ميسي كما يامال باش يكونوا موجودين نزوم الكل إن شاء الله في تونس وبالتحديد في رادش. دونك من إسبانيا من برشلونة إلى رادش في الفترة اللي كنا نحكيو عليها من 22 جوان حتى 3 جويليا القادم، شي حاولوا خلال الفترة بشي عديوها في تونس يأطروا المواهب الشابة التونسية ويطوروا لهم زادة مهاراتهم الفنية ويدربوهم على الأسس الصحيحة اللي يخدم عليهم نادي برشلونة الإسباني العريق. نحكيوا على الديربي في الهوند البارح، دور نصف النهائي من كاس تونس في كرة اليد البارح، الترجي والنادي الافريقي، ولا النادي الافريقي ولا ترجي بما انه النادي الافريقي اللي استقبل امام جماهيره البارح، ونتيجة نهائية وفات بفارق نقطة للترجي 27 مقابل 26. الترجي في نهائي الكوب، الترجي بعد البطولة مازال يلعب على الكاس في النهائي، والنهائي يجمع الترجي بطرف ثاني نتعرفوا عليه اليوم هو نادي ساقية الزيت والا جمعية الحمامات. بمي فينال الثانية تتلعب اليوم في ساقية الزيت بداية من ماضي ثلاثة. علي العابدي لعبنا الدولي وفريق نيس خسروا البارح نهائي كاس فرنسا قدم لونس اللي عادي موسم متميز السنة، لونس ربح 3-1 في الفينال، العابدي دخل في الدقيقة 67 ولونس هز أول كوب في تاريخه بعد انتصار البارح. كملوا مع نهائيات الكاس في أوروبا، اليوم فما نهائي الكوب في ألمانيا بداية من 7 بايرن ميونخ مع شتوتغارت، جولة أخيرة زادة بالنسبة للعبيد حاب تتفرج في الكورة لكن ما فيهاش رهان كبير الجولة هذية. نحكيه على الليغا الثمانية، فالنسيا مع برشلونة البطل، الريال مع أتلتيك بلباو نفس التوقيت الثمانية، جولة أخيرة من السيريا فيها مقابل اليوم تستحق الفرجة بين إنتر وبولونيا، بولونيا تستقبل إنتر البطل زاد إنتر ميلانو في إيطاليا، الماتش يبدأ 5 متاع العشية. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. نخليكم عميرة وبقيت لكيب في صباح الخير ويكاند.
1: مزيكا فام اريدو في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا اكثر واربح بالكبير، العب على ماي اريدو والا كليكي على اللين ليجيك باغ اس ام اس، اربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجمله.
2: اريدو طور عالمك.
3: صباح الخير ويكاند.

0: في كارفور وكارفور ماركت وحتى 24 مي حكة فرماج فوندو بريزيدان 48 بورسيون ب 14 دينار و 490.
1: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
2: ما أريدو شير جيب زوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ اس ام اس اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
3: أريدو طور عالمك.
4: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
5: القشرة مازلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
6: صباح الخير ويكند.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من ستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: 28 دقيقة جعنا لكم. يا صباح الخير، يا صباح النور، يا صباح الجمال. زاد دخلتنا فقرتنا كرياسيون تونيزيان.
0: كرياسيون تونيزيان.
1: ونرحبوا برشا برشا برشا، ضيفتنا مزروبة بتسلم عليكم، وحنا فرحانين ياسر بوجودك. هاجر عبد اللاوي منورتنا يا للا، مرحبا بيك.
2: عايشك ميرا، صباح الفل والياسمين، صباح الفل كل مستمعين.
1: مرحبا بيك يا للا. انت لا كرياتريس دو لا مارك كوان دارتيست.
2: اي
1: باه، شنو نلقاو فيه الكوان هذا؟
2: الكوان دارتيست نلقاو فيه لي بوشيت لي كوفان الى لي ساكاما.
1: ايوا، معناها شنو من حاجه هكا اللي نقول ساعه المستمعين يدخلوا تو على الباج نتاعنا ويتفرجوا في لي ساك وفي معناها لي كرياسيون تاع هجر عبد اللي ونلقاهم في كوان دارتيست. نشوفوا في لي ساكاما، قلت زاد فما لي بوشيت.
2: لي بوشيت
1: ايوا. ايش نقول لك، شنو الحاجه هكا اللي تميز الخدمه نتاعك على غيرها؟
2: الخدمه نتاعي اللي تميزها على غيرها، في العاده لي ساكاما ديما مختومين بالكوير. أي. في العاده. أي. والا يبداو مخدومين خدمه اندستريال، يعني تخيط بالماكينه. انا نخدم من جوسكا زيت، كله في لاما،
1: الكل باليد.
2: الكل باليد،
1: معناها
2: ما عنديش ماكينه، يعني الخدمه نتاعي ما فيهاش ماكينه.
1: ما فيهاش ماكينه،
2: باتروناج نتاع لا فورم نتاع الساك، وبعد لابياج بتيتشو، بعد نتعداو للديكوراسيون كيكو سوا برودري ولا اكروشاج دي اكسسوار، حتى المانتونس نتاع الميكانيزم باليد.
1: انت معناها شنو اللي تخدم بالضبط؟ كيما مثلا نشوفوا هذا الساك، هذا ايش تعمل فيه انت بالضبط؟
2: هذا يصير باتروناج نتاع الفورم. ديما نحب نعمل فما كرياسيون دو جو في الفورم.
1: أي.
2: لي كوان هذوكم اروندي.
1: أي.
2: واليد هذيك تتشد زاد بالميكانيزم بالتيشو.
1: أي.
2: ونديما نتبعوا لا نوفيل توندونس كيما الكاليغرافي. هوني لا كاليغرافي
1: بروجي. الخدمه هذه ما انت تخدمها، شكون فما شكون يخدم معاك؟
2: لا انا وحدي،
1: كل شيء تعمل،
2: كل شيء وحدي.
1: تختار لي موديل، تختار القماشات، تختار الانواع نتاع القماش. خاطر كي تقول لي انا خادمه ستوش، معناها قماش هكا ولا لا؟ معناها احكي لي على
2: بالنسبه للقماشات. نخدموا بقماشات دو اوت كاليتي كيما ساتان دو سوا، فلور دو سوا، القمرايه، الحايك، حاجات اللي يزينوا الساك.
1: ايوه،
2: ويبداو من الصناعه التقليديه نتاعنا.
1: ايوه. وقتها بديتوا المشروع هذا يا هاجر؟
2: عندي توا 10 سنين.
1: عندك 10 سنين ما شاء الله.
2: خرجت من قرايتي.
1: ايوه، انت تظهر صغيره. كنا تلفتنا قلنا قالوا لي صغيره. نسالوك على عمرك ولا نسالوك على
2: سي لي شاي؟ عمري 35
1: عام. ما تظهرش، تظهر صغرونة بكل، تظهر 23 ولا لا؟ ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك.
2: عايشك.
1: انت ايش قريت قبل هكا باش مشيت للخدمه هذه؟
2: انا مغرومه بالفن ملي انا صغيره، اي حاجه يلزمني نمسها ونبدلها. بديت باركور نتاعي من صغيره، قريت لي سي بيلوت دي زار.
1: ايوه ما شاء الله عليك.
2: عايشك. وبعد كملت لي زيتود في ليكول دي بوزار.
1: ايوه.
2: ابري افوار مون ماستر دو ريشيرش اون ار بلاستيك، عملت المارك هذيا. ولو بوت منها حبيت نعمل اون اليونس ارتستيك بين لو باركور اكاديميك نتاعي وبين الصناعه التقليديه.
1: ايوا،
2: خاطر الصناعه التقليديه كنت محصوره في اون باليت دو كولور.
1: باش نقول لك انا فوالا شنو اللي زدت انت على الصناعه التقليديه؟
2: خاطر قبل ياسر فما لي طون ديما نلقاو لي نيونس دو بيج دو بوردو. انا قبل ما نعمل اون كوليكسيون نشوف لا نوفيل توندونس.
1: اي،
2: ودايوغ هذه الحاجه اللي خلات لي اقبال، خاطر يقولوا لي لقينا حاجه نجمو ابيل بور تو لي جور وتمشي مع حتى في لبستنا توا. باغ اكزومبل السنين لي كولور باستيل، الفيولي، لو روز بار، مي لو فير وكل، دونك هذيك نلقاوهم في لي ساكاما افيك اون توش تراديسيونيل.
1: معناها انت تمشي مع الموضه كيما نقولوا.
2: مع الموضه باش كيكا الصناعه التقليديه نتاعنا تتطور، خاطر ما نجمش انا عبد هو يحب يلبس حاجه ما نحصروهيش في المناسبات التقليديه نتاعنا باش ينجم يلبسها بور تو لي جور.
1: انا توا لي ساك اللي راه فيهم في التصاور تحسهم نتاع خرجه الحقيقه.
2: لا هذوما على خاطر كوليكسيون نوار، وكل ما فما لي كولور كيما لو فير لو روز هذاك خرج كل يوم. وعندي اون جين زاده.
1: ايوه.
2: خارج تبدا في اون بواسون برودي وفيها لي كولور.
1: أيه.
2: ونلعب على الجو دو كولور في لي نيونس لي كونتراست.
1: وقت اللي يكلمك مثلا
2: كيما هذا باغ اكزومبل لو فير.
1: اي،
2: هذاك بور دي ابري ميدي.
1: اي،
2: يخرج
1: كي يكلمك مثلا هكا انسان يحب يعمل، هو يحب يعدي كماندا كيما نقولوا. أيه. يختار لون ولا يختار موديل، تنجم تخدم له
2: ديمونسيون بيرسوناليزي. اون فيت هذاك علاش احنا في يعني لاتوليي يخدم دي ديمونسيون بيرسوناليزي، خاطر ماهيش ماكينه القالب انا نصنع.
1: تصنع.
2: ما عنديش ماكينه تحسرني في
1: على شنو مخدوم القماش، على شنو محطوط، كيفاش شدت؟
2: ان كارتون روبوست، اما يكون بليابل وباش نجم يتحل في الميكانيزم، يكون براتيك
1: ما شاء الله عليك
2: عايشك.
1: اعطينا ارخص حاجه واغلى حاجه نلقاوها في كوان دارتيست.
2: عندنا من 85
1: 85 دينار
2: 85 حتى 145 155 خاطر الماتيير بروميير ساعات
1: هي اللي تفرق
2: هي اللي تفرق ونخدموا باللي شان بور لي اكسسوار انوكسيدابل في اي حاجه تكون دو اوت كاليتي باش خاطر نخدموا على ريزيستانس دو برودوي
1: باش تقعد الحاجه واحد مش يشريها من بعد
2: فوالا
1: تتهلك. بيه وين نلقاوك لالا؟
2: بيه تلقاوني على الريزو سوسيو سور انستغرام وتيك توك لا باج كوان دارتيست ونشاركوا في معارض
1: في المعارض
2: كنهبطوا على الباج نتاعنا نقولوا رانا موجودين في البريود الفلانيه.
1: منورتنا يا لالا ان شاء الله موفقه بالنجاح
2: ان شاء الله عايشك
1: تتحقق كل احلامك
2: ان شاء الله.
1: نورتنا هجر عبد اللوي كما قلنا لا كرياتريس دو كوان دارتيست
2: وعند
1: أختيست. يا عايشك مرحبا بيك. يلا نرجعو لكم. كرياسيون تونيزيان
3: صباح الخير ويكاند
4: بيبليسيتي. عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكت ماي بيت يجي يجي وفرحان وين متاني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي الشيان. ماي بيتس المامو العشيري.
5: حتى ال 31 ماي ميني اشوار جينيرال جولد اينوكس 3 لتر ب 49 دينار و 900 مليم اكاهو وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي والكل بروموات
6: مونوبري ديما معك.
7: شارك واربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
3: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند كل سبت واحد من 6 للنصف نهار

0: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
1: ما أريده شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريده، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
2: أريده طور عالمك. حتى ال 31 ماي باربيكيو العيد ب 37 دينار و790 مليم أكاو، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
3: صباح الخير ويكاند.

0: 58 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح الأنوار. تسمع بصباح الخير ويكاند. نسلموا على كل مستمعينا. نشكركم زادة برشا برشا برشا على التفاعل متاعكم على الباج متاعنا موزايك فام وعلى الباج متاعنا صباح الخير ويكاند باي موزايك فام. يا سيدي إيش عنا في ساعتنا الرابعة؟ عنا فقرتنا نقطة قانونية. التحق بنا شوي آخر الأستاذ الحسين لقرم. عنا زادة صندوق عجب نسمع فيه أصواتكم ونوصلوها 71 113 0013. هذا هو نمرونا. نجيو للموزيكا. أنا بعشقك تغنيها الفنانة ميادة الحناوي. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: بخير ويكند حتى 31 ماي. كاترو لو بابي اسويتو ليلا ب 8990 مليم أكاو ومعاهم دو غولو بلاش. وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات. مونو بري ديما معك.
2: بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيلي. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنية البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 إلى 24 ماي بقصر المعارض بالكرم يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.
3: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق. جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
4: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط. غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختويت غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
5: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة. ومع هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية. والجارانتي والسيرفيس أبريفونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
6: تدلل تدلل
7: حتى 31 ماي. جيان يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الأقرب هايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
6: تدلل
8: جيان
9: ايام دللنا.
1: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تونس تقرر دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي. وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي انعقد بمقر وزارة الصحة خصيص لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم وخاصة ما يتعلق بفيروسي إيبولا وهانتا. وأشرف عليه وزير الصحة مصطفى الفرجاني. وزارة الداخلية تدعو مستعملي الطريق إلى التقيد بالتوصيات وبقوانين الطرقات في إطار الاحتياطات الأمنية الخاصة بتأمين عطلة عيد الإضحى المبارك وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة بداية من اليوم السبت. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت تفتح باب تقديم العروض لفائدة العموم لشراء محلات تجارية مخصصة لأحسن عارض وذلك في عدة تجمعات سكنية تابعة لولايات تونس وأريانا ومنوبة تشهد نموا عمرانيا وهي قرية نور جعفر برواد وإقامتي مروة والريان بسيدي حسين إلى جانب إقامة بلقيس بالمرناقية. وتتراوح مساحة هذه المحلات التجارية المغطاة بين 49 متر مربع و105 أمتار مربعة والأسعار تنطلق من حوالي 61,000 دينار لتصل إلى أكثر من 145,000 دينار بالنسبة للمحلات المرفقة بمأوى خاص للسيارات. دوليا موقع إكسيوس وشبكة سي بي اس يذكران أن الحكومة الأمريكية تدرس شن ضربات جديدة على إيران فيما غير دونالد ترامب جدول أعماله للبقاء في واشنطن في نهاية هذا الأسبوع ما عزز التكهنات حول احتمال استئناف الأعمال العدائية ضد طهران. صدور أوامر بإجلاء حوالي 40,000 شخص من منازلهم في كاليفورنيا بسبب تسرب من خزان مواد كيميائية قد يؤدي إلى انفجار وانتشار أبخرة سامة فوق منطقة سكنية مكتظة. انفجار في منجم فحم في شمال شرق الصين يسفر عن مقتل 82 شخصا على الأقل نتيجة تجاوز مستويات أول أكسيد الكربون الحد المسموح به داخل المنجم. والصين هي أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم وأهم مستهلك للفحم، وهو مورد تعتبره حلا يمكن الاعتماد عليه في ظل تقلبات إنتاج مصادر الطاقة المتجددة. ويعمل في مناجم الفحم وحدها في الصين أكثر من 1,500,000 شخص. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
8: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند ميرا

0: week-end.
1: Publicité. في كارفور وكارفور ماركت وحتى ال 24 ماي ديودوران ليلا سوبريم لو سبراي ب 200 مليلتر ب 11 دينار و 670 وتزيد تاخذ ثاني بلاش.
2: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي فرحان. وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيت اليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
3: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين الثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
4: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة وبارتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بنا.
5: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
6: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع أورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع أوبو. منو كريسبي شاباتا يولي ب10,900 في عوض 16,200. ميلا جس ماكسيت وقلي شلقيت عندك أورانج.
0: صباح الخير ويكاند.

0: الأخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند.
1: رجعنا لكم 9:19 يا صباح الخير يا صباح الأنوار. خلطنا فقرتنا نقطة قانونية.
0: نقطة قانونية.
1: ونرحبوا به قد الدنيا الأستاذ الحسين لقر معهد الإشهاد وكاتب عام وطني سابق لهيئة عدول الإشهاد. منورنا يا أستاذ.
2: صباح الخيرات والمسرات. طقس يوم دافية تاع عومة اليوم.
1: هو مش يدفى
2: خاصة العومة في حوض روماني وين عمر بالزور. تعرف عمر بالزور ولا
1: ليه؟
2: حمى جريدي تعرفوش؟
1: ايه؟
2: عبد القادر مقداد
1: قفصة
2: ولا ثم حوض روماني غاديك عظيم ياسر.
1: أيوة.
2: في دو بيسين كبار محليهم.
1: أيه
2: روعة. أيه فهمت. أيه زوروها قفصة وزوروا الحوض الروماني. أيه عومة فيها معلولة.
1: أيوة.
2: محليها وبينا وتشيخوا إن شاء الله.
1: يا سيدي مش جبت لنا أنت توا معناها على البحر وعلى العمان وعلى التفرهيد وكل. هي فما مشكلة اليوم في تونس يوجهها المواطن التونسي.
2: أيه.
1: يخرج ساعات يمشي يعوم ولا يمشي منعش الفضاء من الفضاءات تلقاها معناها البلدية ساعات من بلديات مسخرة مكان للناس للعموم باش يحطوا فيه مجانا ما يخلصوا حتى فرنك.
2: أيه.
1: يجي للسيد هذية ولا باش يطلع في كرهبته والا السيده والا يلقى شكون يقف بعصا معروف معناها ولا نعرفوها ويقولوا لي راهو خلص مثلا. هي تقولوا قضيه خلص ساعات يقول لك 2000 ساعات يقول لك 3000 تقولوا هي التذكره اللي ما فهمش تذكره يقول لك بلات ساكر مريقل.
2: أيه.
1: سامحني في الكلمه. أيه. تتقع هذه كلمه تونسيه معناها. وساعات عاد ما فوقوش وكيراك العصا يقول مش جيت باش نتفرهد ما نعرفش يخوف. فهذه هي حاجه قانونيه معناها يا استاذ خاطر موجودين وموجودين موجودين معناها راهم في بلايص الكل والله معناها ساعات العبد ما نبتي بتخاطر هكا يمد ولا حتى كيبدا انسان في معناها اما عادي يبدا انسان هكا اما فما ناس معناها تحس بالقوه بداو واقفين تحس معناها واقفه ماهيش حاجه عاديه كما تخلص تنجم تجرى لك حاجه ولا تجرك رهبتك حاجه.
2: اي نبدأ بالوصفة السحرية أخيرة
1: اللي هي شنو
2: القانون سنة 2002 ورقة 3 أوت 2002 يقول لك مقاومة الحراسة العشوائية.
1: أي.
2: في الفصل 33 منه هو محدد 81 يقول لك أي إنسان معناها باش يحرس مكان يزم ياخذ رخصة من عند الجهة اللي قاعد يحرس فيها.
1: أي.
2: وذوما اللي عندهم العسي معناها يمارسوا في إرهاب على المستعملي السيارات وراكني السيارات.
1: أي.
2: مسكن واحد ماشي المستشفى باش يداوي والاخر ماشي للسيناسيس باش يصب ورقه والاخر ماشي للسينار بياس
1: والاخر
2: ماشي مساحه ميساش. خاصه يزيد يكملوا على مرمته
1: ميساش حتى ماشي يتفرهد
2: فهمتي ولا
1: يتفرهد معناها عنده الحق في
2: عنده
1: الحق
2: يعطيك الصحه
1: لازم حتى غصه هذيك الغسره ما قال حد لحد
2: يعطيك الصحه. هو في القانون من نجم نخلصوا كيف مناطق زرقاء اللي هي مخوله قانون ثم لي بارك متر تخلص فيها.
1: أي.
2: ولا ثم تيكي يعطيه لك خاطر تيكي عباره عقد بينك انت وبين السيد الحارس باش كان تصير حاجه للسياره هاكا عندك تيكي هذيك تنجم تقوم عليه قضائيا.
1: أي.
2: اما جميع هذوما اللي يجيك راهو يستو يمشيو للمناطق الزرقاء ويقول لك ما تحطش في الماكينه اعطيني لي انا
1: يعني
2: حتى اللي عامل عقد دزمه وقاعد يرتزق ماكل البركمات القانوني يحرموه ماكل دينار ولا قداش يخدموه في جيبه هنين يبناني وفي دوع عصا معناها هي سلاح ابيض المشرع التونسي راه يعاقب عليها ثم عقوبه رادعه في الشان هذايا اللي هي شنية عامين حبس و30 مليون خطيه. شكون هذوما؟ هذوما الاشخاص اللي يحرسوا معناها المناطق العموميه بدون موجب قانوني او من اذن بذلك. اش معنى اذن بذلك؟ شخص معين يعمل 4-5 من الناس يوزعهم على برشا مناطق يقولهم احرسوا الاماكن هذه وخذوا مقابل مالي. انا حطيت كهرباء نتاعي مازلت حطيت كهرباء نتاعي يدق علي بالشباك يفجعني ساعه الاولى ذاك ارهاب.
1: أي.
2: معناها نفسي اللي انا وكان صغير معايا كيف معنى ارهاب معنوي وارهاب نفسي لك صغير هذاك. نقول له تفضل يقول لي خلص. شنو نخلص؟ قلت له هذه بارك متر هذه ما ثمش بارك متر ما ثمش باش نخلص هذه منطقه مجانيه.
1: أي.
2: يقول لك ليه نعسك على كهربتك وفي دعصا معناها وساعات تلقى فيهم حتى السمات نتاعهم نتاع نسين يحب يعنفك حتى بالنظرات نتاعه خاصه المراه مسكنه ولا حاجه ولا كذا باش تلقى روحها تمتثل رغبات شخص معناها سامحني بالكلمه باندي معناها يحب ياخذ بالصيف عليها معناها.
1: أي.
2: هو القانون معناها يعاقب العقوبات هذه كلها ونجم معناها فما الشرطه البلديه ينجم واحد يمشي يشكي الشرطه البلديه باش تمشي على عين المكان وتوقفه بالوقت. ثم النيابه العموميه تنجم حسب فصل 20 من الاجراءات الجزائيه التونسيه تثير الدعوه تلقائيا وتنجم توقفها مذوكم. ثم مركز الامن ينجم يوقفهم. ثم شكايه النيابه العموميه تنجم توقفهم. واذا كان ثم صغير ضرر ماك الحركه نتاع الحارس في الدو عيسى ينجم الزوجة أمه تمشي تشكي لمندوب حماية الطفولة ودونك ينجم يتوقف بالوقت معناها
1: ما في مش القهوة وفي مش معناها مش سهل
2: كما تعرف وقت ميرا احنا في السطول السيارات في الجمهورية التونسية 47% موجود في تونس الكبرى ومع كل اسف ما ثماش معناها مكان مخصص سيارات بصوره منتظمه في انه برشا عباد تبني بنيات ما تقراش حساب لي باركينج. دونك ذوما الاشخاص ذوما يستغلوا معناها المناطق البيضاء.
1: صحيح.
2: معناها عقار تم هدمه مثلا وليه ما بناوش يستغلوا الفضاء هذاك باش يعملوا فيه حراسه عشوائيه. والا فضاء اخر معناها ارض بيضاء اخرى اللي هي مشكله نقطه سوداء تسمى يستغلوها باش يمشيوا يخصصوا مكان هذاك للمأوى عشوائي. اش معناها مأوى عشوائي؟ تحط كرامتك وتخلص وكرامتك مش محميه.
1: ايوه.
2: وراه ساعات توصل انك تخلصه هو مثلا تجيب تاخذ كرامتك تلقى واحد داخل يقول لك ليه هذاك تاع الصباح انا تاع العشيه.
1: ايوه.
2: في حرب مع جماعه يصرفوا بطريقه هذيه. القانون التونسي القانون رادع هو عامين سجن وكيف عامين معناها سجن و30 مليون خطيه. وراه ساعات يجي يقول لك راني انا منظم ولابس جيلي جون. راه جيلي جون تبيع في الفريب معناها ب 500 فرانك معناها يلبسها هو.
1: ما تعني شيء.
2: انت ماشي بالك انت كي لابس زي هذاك معناها راه معناها انسان قانوني.
1: اي.
2: كي تقول اعطيني تيكي مثلا وعنده تيكي اذا كان عنده تيكي مش قانونيه تعرفش معناها هذيك افتعال وثيقه ومسك وسمى المدلس ويعاقب عليها القانون التونسي. معناها حتى التوصيب مش مدولك لك انت ومش قانوني في معناها ريت الحراسه العشوائيه تتفجر منها عديد الجرائم.
1: أي.
2: المجبل للعقاب.
1: اي.
2: مسك وسمى المدلس، العنف ضد الطفل، العنف ضد مستعملي الطريق والارهاب واستعمال اسلحه بيضاء وغيره. لكن راهو انا عملت دراسه في الموضوع هذايا، المشكله والنقطه السوداء في الحكايه الكل انه المواطنين ما يمشيوش يعلموا مراكز الامن والشرطه البلديه والنيابه العموميه.
1: خاطر يراوهم موجودين يعني في الناس الكل ترى فيهم.
2: هاني
1: موجودين معناها الاستاذ.
2: ميرا.
1: ما نجمش حد ما يراهمش معناها موجودين.
2: انا مش مصدعي في عرس. مش حط كرهبتي في بلاصه معناها ما فيش حتى برك متر. تلقى عبيد كل شدتها طريق كامل يقول لك خلص.
1: أي.
2: نمشي لك السبيطار باش نداوي.
1: صحيح.
2: يقول لك خلص بالسيف.
1: صحيح.
2: تمشي لعديد الاماكن الاماكن العموميه سيناسيس سيناربيس يقول لك خلص. هو مش قانوني. انا نساهم في النظام اللاعشوائي معناها ندعم فيه بفلوس انا. القانون موجود ورادع معناها. انا قلت لك انا حكيت حتى مع النيابه العموميه في موضوع هذايا، حكيت مع بلديات وشرطه بلديه وغيره. قالوا النقطه معناها الفراغ الموجود. بيجينا حتى حد باش يشكي معناها. بيجينا حتى حد باش يشكي. حتى السوق الاسبوعي راه الاسواق الاسبوعيه تلقاها اسواق اسبوعيه موجوده والبطاحي موجوده وما يعقبش عليها القانون. تلقى شخص يجي يشد في يده عصا. انا نفهم العصا في يده نفهم راه يمشي يضربني يمشي عس.
1: اي اي
2: معناها فهمت. وهذا يسمى عنف. وتصور انت عائله كان مركبه بعضها ولا مراه صغيره مسيكه ولا مراه كبيره شد عصا قدامها شو باش تعمل هي وقتها؟ او ارهاب. هذا ارهاب معناها يمارس على الشخص هذاك والقانون موجب للعقاب معناها. وراه الظاهره هذه موجوده برشا في تونس.
1: هي.
2: مع كل اسف احنا قاعدين نشجعوا فيهم بطريقه غير مباشره ان قاعدين نقبلوا قاعدين نخلصوا احنا. يمكن واحد اطلب خذ التليفون اطلب رقم معين وقول لهم راه ثم شكون قاعد يعرس سيارات غير قانونيه توجيك. انا البارح متعدي قدام سوق اسبوعي كل صدق معناها لقيت الشرطه البلديه جات خذيت الشخص مشيت عملت التزام في مركز الشرطه قالت تلتزم باش معاش تحس ثاني. هذه جيتو خفيفي راه كامل التزام جيتو خفيفي خاطر نورمال معناها الخطيه كما قلت لك معناها عامين سجن و30 مليون خطيه ماليه.
1: ايوه.
2: وتلقى شكون يقول لك انا نعست هنا كلفني فلان انه هو فلان مش موجود. هذه تسمى تكوين وفاق. وفاق وفيها ظرف تجديد. تصور انسان يكلف برشا اشخاص يوزعهم على برشا مساحات كما متسولين معناها
1: يوزعهم
2: على برشا فضائيات اخرى. يقول مشيو لهنا وغرسوا عليها وهو اللي يحكم فيهم من بعيد معناها. معناها هو سمى اذن بترك الاعمال. هو بيدو امبليكي وكيف كيف يشد السجن وخطيه 3 مليون.
1: ايوه.
2: وصارت عقوبات في الغرض ذره غير احنا ما نسمعوش بهم معناها. وفي نفس الوقت النادي انا الجهات البلديه ثم الجهات البلديه قالت انا نشجع الاشخاص باش يشاركوا في عقد اللزمه باش يوفروا مأوى عموديه خاطر الاسباس معش يسمح. وقالك احنا مراجعه باش نعطيو رخص للبنايات العموديه باش نفرضوا على اصحابها يعملوا مأوى السيارات باش نلقاوش نقعدوش تحت رحمه البنديه هذوما الموجودين. اسمعني في كلمه. خاطر هذوما معناها بصراحه ما يمرش عندنا في ارهاب في الطريق. وراهو حتى الطريقه نتاعهم مش طريقه لبقه معناها. والله كي نجي حديث كرهبتي ما قال لي حد شيء وجيش ناخذ كرهبتي نعطي لله انا.
1: هذاك هو.
2: اما يجيك هذاك هو حق ويحب ياخذ بالسيف عليك وساعات تعطيه 10 دينارات يرجع لك الباقي كيما يحب هو معناها. انت ما عندكش صرف معناها. احنا معناها بصراحه تيما في تونس العاصمه خاصه تونس الكبرى فيها اسطول سيارات 47% هي المنطقه اكثر عرضه لهذه الخروقات القانونيه.
1: صحيح.
2: المشرع التونسي يعطي الامكانيه النيابه العموميه تثير الدعوه تلقائيا من اجل معناها متابعه تتبع هؤلاء الاشخاص المحرفين يعتبروا محرفين. دو مكن المواطن المضر باش يمشي الشرطه البلديه لعين المكان جابها ليه هي فهمت. يمشي الشرطه في اي وقت يمشي لها. ينجم يعمل دعوه لمندوب حمايه الطفوله اذا كان طفل ولد صغير مسيك كي راه عصا قدامه راهي تتاثر في نفسيته راهو تقعد توجعه راهو معناها حتى على المدى الطويل تاثر فيه هذيك. اذا كان احنا كلنا ما نقفوش بضمير التوانسه الكل مش نضعوا حد للشيء هذايا. راك تجيو السيف هذايا بصح في العروسات حضروا كسوش صغير ماله عبيو بالصرف واعطيوه. وصلنا نقطه اخرى بلي يعني نقطه اخرى اللي بارك متر ساعات نحط انا الدينار يقول لي الدينار هذه قديمه
1: جديده
2: ما يقبلوهاش حط جديده. انا شنو ذنبي انا
1: هي مشكله كبيره راهي هي
2: الدينار خدمه دينار قديمه وجديده ما يقبلهاش بارك متر يصيرش احنا نمشيو باللي دو سونس هكا ولا بينا معناها يقرا حساب المواطنين احنا عندي المهم الدوله دينار هذيك انا بالنسبه لي بارك متر لازم يقبلها هذيك بالنسبه لي
1: مشكله كبيره
2: هي حل اي المقاول القانونيه هي حل اما المقاول العشوائيه انا مش مستعد باش نمول الارهابيه المقاول كما يقول والبنديه هذوما الموجودين خاطر مساعد حتى حد وعنف مادي ومعنوي ونفسي على الناس الكل كبير وصغير.
1: نشكرك برشا
2: انت وصلت شميره
1: انا حصلت برشا مرات
2: هكا ولا ما نعود اشكي ما لابي
1: انا اللي يحصلوا
2: عرفتك انت هذه صاغيه قلت فيها مبني تليعت منها الحكايه
1: فكرت برشا حاجات
2: ما نقولهم القانون هذا التفاوت 2002 تبقى ربي عندك حصانه من نوع هذا
1: ان شاء الله هكا ولا ربي يفضلك ربي يخليك ان شاء الله نتقابلوا الاسبوع القادم اللي بعده
2: باين نقولك عيد مبروك وسنين دايمه ان شاء الله
1: اي عايش كل عام انت حيبارك لي يعيشك يا استاذ يلا نرجعوا لكم
0: نقطة قانونية صباح الخير ويكند
3: نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتي موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم أحداث عالمية أرقام تحليل وتفسير لإيقاع العالم
4: This continent knows have both been perpetrators of racism.
5: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
6: I have a dream.
3: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
7: بغداد foudroyé, semblant surgir de nulle part les missiles américains.
8: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
9: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
3: مع الياس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند
10: تدلل تدلل
11: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد
10: تدلل
12: جيون ايام دللنا
0: صباح الخير ويكند

0: ساوند.
1: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلاب خيفيغي متاعك مايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
2: تنظم جمعية إبصار الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة، أيام 21 ماي بقاعة الريو بالعاصمة، 22 ماي بنزر الأكروبول، 23 ماي بأوتيل لوج الحمامات. المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة بمساهمة التعاون السويسري التونسي UBCI Votre Voyage Coopération Monégasque en Tunisie Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie et Mosaïque FM.
0: Weekend.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند.
1: التسعة 49 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح الأنوار. كلمتونا على 71 113 013 يلا نوصلوا أصواتكم ونسمعوها مع بعضنا في صندوق عجب.
0: صندوق عجب.
2: صباح الخير مزيك. صباح الخير يا صندوق عجب. بربي بربي بربي نعمل نفس الملاحظة جست على الخبز نتاع النخالة. ماذا بيا وقتاش باش يبداو؟ قالوا باش يبداو بيبي مي. أنا قريب معناتها مي قريب يوفى وإحنا ما شفنا حتى شيء. كي تسلكوا شيء يقول لك مازلنا ما جابولناش السلعة.
3: يا ربي شغير برك علاش كي ياخذوا في 180 دينار جرايك كل انتريتية ولا متقاعدين ولا ياخذوا في 180 ألف؟ علاش الرابيل ما يشملهمش؟ علاش من الرابيل ما يشملهمش انت جام في مارس أبري؟ علاش؟
4: شوف لنا مسؤول مصوناد ومسؤول مستيك. راهو الناس اللي عندها عقارات الكريه راهي تعاني. راهي تبدا كاري بورتمان ب 600 تعاون فيه في روحها يجي يسكن يسكن يسكن ويخرج لك ب 1,800,000 ضو 800,000 ماء. قال شنو؟ قال السيد ما تقصش والماء والصوناد ما تقصش. بالله شنو مش نعمله احنا؟ والله نعيني.
5: صافي مزيك ولي احنا في مدينة جنوبية الكمين كبار كميات كبار يتعدوا في وسط لحوم يتعدوا قدام المدارس قدام النسيات في اي وقت 8 10 5 6 راهو ما يجيش هكا راهو نستناو حتى تصير كارثة هكا توا واحد معناتها فماش عندهمش وقت يتعدوا فيه ما عندهمش كيات يتعدوا منه عليه هكا يا ربي عليه. بالله إني دائد وزارة التربية اللي النتائج تاع التلاميذ مش لازم نعطوها على الصفحات تاع المدارس والمعاهد. نتائج التلاميذ حاجة خاصة ماذا بينا مش لازم نعطوا النتائج تاع التلاميذ الناس كل تفرج.
6: تعملوا زي التلامذة اللي يتعلموا في السياقة احنا حاطين بلاكة متاع سعر التكوين بيش تسيسوهم وابعدوا يا اخويا اني شادي ميني انا خليني نتعلم في عقلي وانتي دوبل علي يا اخويا مرحبا بيك ودخل كيس اما نطالب نيش باش ديريكت تلقاني نقد روحي ونخرج فيسا ونجري كيف كنتي ونعرف نتصرف كيف كنتي سيبني خليني نتعلم انا حاطلك البلاكة وباش انتي خليني ما نتصوركش كان نسيت انتي كنت تحبي قبل ما تولي تمشي كنت تحبي وتقف وتطيح دونك عايشكم بكل لطف اخطاهم التلامذة اللي قاعدين يتعلموا في السياقة امان ارحموهم ارحموهم ارحموهم خليهم يتعلموا يوليو كيفكم انتم طيارات يوليو كيفكم انتم طيارات.
0: صندوق عجب.

0: ويكند.
1: رجعنا لكم 9:57 دقيقة. يصبح الخير، يصبح الأنوار، وخلتنا لساعتنا الخامسة. عنا فيها إعادة لدقيقة حد نسمعها من عند فاطومة. عنا فيها نوتري بلس تجي شوية خرمين العسكري مختصة في التغذية. وعنا زادة أصواتكم نسمعها في صندوق عجب، ديما نفكر في النمرو 71 113 013. نجيو للموزيكا. يا حلاوتي الدنيا يا حلاوة، يغنيها من أحلى الفنانين الحقيقة. معناها ده هو فارقوا هالعالم هذا يا سيد مكاوي. يلا نخليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الخبار، وإحنا نرجعو لكم.
0: صباح الخير ويكند.
2: ريكاب سبور كل حد من الخمسة متاع العشية لثمانية متاع الليل، تحليل فني، تصريحات، كواليس، موفيولا وحوارات، وجديد مش كان الفوت، كل أخبار الرياضة الجماعية والفردية. ريكاب سبور لو ماجازين دو تو لي سبور على موزيك فم.
3: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
4: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
5: في مونوبري جاونا بروموات، وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي. دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل، من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج جديد، وهكا جوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
6: مونوبري ديما معك.
7: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
8: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج، وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج.
9: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفخي دي رميز اكسبسيونيل باش تعايد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون غيزو من 19-26 ماي. ستافيم معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايما.
10: راديو موزيك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية دكتور رياض دغفوس يؤكد أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروسي هانتا وإيبولا لا يثير القلق حاليا سواء على المستوى العالمي أو في تونس، ويشدد على أن خطر انتشار العدوى يبقى محدودا في ظل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة. ودغفوس يوضح أن فيروس هانتا الذي تم اكتشافه في سنة 1976 ليس جديدا، كما أنه لا ينتقل بسهولة من شخص إلى آخر، إذ ترتبط العدوى أساسا بالقوارض وخاصة الفئران. وفيما يتعلق بسبل الوقاية، دغفوس يدعو إلى توخي الحذر عند تنظيف المخازن أو الأماكن التي قد توجد بها فضلات القوارض، ويحذر من استعمال الكنس الجاف لما قد يسببه من انتشار للفيروس عبر الغبار في الهواء، ويوصي بتنظيف الأماكن الملوثة باستعمال الماء ومادة الجفال. هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس ترفض مطالب الإفراج في القضية المتعلقة بوفاة النائب السابق الجيلاني الدبوسي، وتقرر تأجيل المحاكمة إلى جلسة يوم 5 جوان القادم. دوليا، إيقاف 10 أتراك يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش في سوريا خلال عملية مشتركة بين الاستخبارات التركية والسورية. وكالات التصنيف الائتماني العالمية تبقي على التصنيفات السيادية لدول خليجية رئيسية رغم تداعيات الحرب مع إيران واضطرابات مضيق هرمز، وتستند في ذلك إلى ضخامة الأصول السيادية والاحتياطات المالية وارتفاع أسعار النفط. المحادثات التي استضافتها الأمم المتحدة بشأن مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تفشل في التوصل إلى اتفاق نهائي بعد 4 أسابيع من المفاوضات. يشار إلى أن الدول 9 المسلحة نوويا في العالم هي روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية، إضافة إلى الكيان الصهيوني المحتل، وتمتلك نحو 12,241 رأسا نوويا حتى جانفي 2025، فيما تستحوذ واشنطن وموسكو وحدهما على نحو 90% من إجمالي الترسانة النووية العالمية. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
10: الأولى في تونس.
11: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.
12: يا حبيبي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، إن شاء الله تكونوا بخير والحظ مويتيكم لليون 23 ماي. والأكيد راهما تسمع كين الحاجات الحلوة فيها الصبحية. أول أخبارنا باش تكون للحمل، نهاير منظم وناجح، نهاير فيه الأفكار الجديدة، الأخبار الزينة، الثور، قرارات مريحة، فما تحولات إيجابية، فرصة ربح تستنى فيكم. والجوزاء ميرا راهو نهاير مليان مغامرات، فما فرحة، نهاير إيجابي على كيفة الأصعدة. وإنتي يا برج السرطان اللي انت زاد اللي عشت وعايش برشا صراعات، واخيرا فما انفراج مع اول ايامات موسم اعياد ميلادكم. هوني نحكيو موسم اعياد ميلاد برج السرطان، راهو انت الافضل، انتم زاد اللي تعيشوا الاستقرار والحظ السعيد. الاسد، استقرار ونجاح تدريجي، فما خطوه مهمه القدام. العذراء، قولك تخون فس وتخلي نهارك خير من البارح. الميزان، راهو نهاير مناسب باش تغير جو، باش تعمل حاجه تحبها من قلب. والعقرب، حاول تعبر على أفكارك، راهو عندك القبول وتأثير قوي. كيف كيف زاد راهي الفترة هذه باش تكون فترة الحظ السعيد على المستوى العاطفي. القوس، فما حاجات قديمة لازمك تكملها حتى في الفلوس، نحبك تسيس من المصاريف الزايدة. الجدي، طاقات حلوة باهية، فما برشا حلول انك حاول تستغلها، هوني نحكيو في منفع. والدلو، فما احتمال خبر باهي وإلا تقدم صغير ماليا، الحمد لله. لينا نقولوا اللي الوضعية مستقرة. ونختموا مع برج الحوت، ما عندك وين هارب من الحبيب، هي نصيحة راهي الصراحة باش تكون هي الحل.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
1: ما أريد شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اللين يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة. وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
2: أريد طور عالمك.
3: صباح الخير ويكند.

0: جي كارفور وكارفور ماركت وحتى ال 24 مي حكة فخوماج فوندو بريزيدان 48 بورسيون ب 14 دينار و 490.
1: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون أون غران.
2: شارك وربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
3: صباح الخير ويكند

0: العشرة وخمسة وثلاثين دقيقة. يصبح الخير يصبح نور. يلا خلطنا لفقرتنا نوتري بلوس.
1: نوتري بلوس مع أميرة عسكري.
0: يا أمور أصبح الخير.
2: بونجور.
0: محلى زينك اللي منورة الدنيا.
2: اللي عينيك لحلوة منورة بيك
0: يا عايشك. أميرة قلت اليوم الموضوع باش نحكيو فيه على النساء الحوامل والمخاطر اللي نجموا يتعرضوا لها في فترة العيد.
2: ولا هو اليوم وغدوره معناتها الموضوع عيد ما تقلقوش. ولكن اليوم حبيت نحكي على المرأة الحامل دونك في الفترة هذية واهم المخاطر اللي تنجم تتعرض لهم لا قدر الله. دونك وقت اللي نحكيوا على المرأة الحامل عندنا سورتو الحمل نتاع اول 3 شهور اللي هي اكثر فترة حساسة ميرة فهمت. وعندنا الفترة اللي بعدها ولكن اللي باش نحكيوا هي هم الفترة كاملة خاصة بداية الحمل. دونك ثم مشكلة التوكسوبلازموس وقت اللي المرأة تبدأ ما عندهاش مناعة من نوع متاع معناتها طفيليات موجودة تنجم تلقاها مثلا في الديشي متاع الحيوانات، نجم تلقاها في الخضرات، نجم تلقاها في الحم، نجم تلقاها في الدوارة متاع العلوش. دونك هوني المرأة يلزمها تنتبه. ذيك علاش نجيو نحن في أول فترة متاع حمل وقت اللي تبدأ ما عندهاش هالمناعة هذية نقولوا لها الخضرة النية يزمها تتغسل بالقدي بالقدي، ما تنجمش تاكل مثلا سلطة من أي بلاصة ما نعرفوش كيفاش تغسلت. سينو نمشي معناتها نقعدوا في الحاجات المطبوخة في الخضرة الطايبة. الحم يزموش يبدأ الحم كل يبدأ مشوي من البرة مشوي ومن داخل ني على خاطر ينجم هذيك يتسبلنا في مخاطر كبيرة. التوكس راهو كيبدا سورتو موجود عند المرأة الحبلة راهو ينجم يعطينا اسم الله عليها معناتها فقدان الجنين كاريمون والا حتى تشوهات في الجنين نتاعنا. دونك باش نبداو اول حاجه باش نبداو نحكيو على الحم المشوي بالنسبه للمرأة الحبلة. الوغ الحم ما يتشويش معناتها بطريقة ما يصحي انه نحطوه على الفحم طول على خاطر المادة اللي تخرج من الفحم دابوغ اللي تتعدى للحم هذيك مادة سامة بالنسبة لها. الحاجة الثانية الشويان ينجم يخلي كما قلت الحم يتجيب من برا ومن داخل لي. الوغ شتعمل اذا فريمون شتهيت وحبت تاخذه مشوي تحط ما تحطش على الشوية طول يا تحط بلاك بين الشوية والفحم وإلا كاريمون تشويه طول على بلاك ماهيش منقبة معناتها الدخان ماهوش باش يتعدى من الفحم للحم خاطر اللحمه راهي حتى كي تبدا هبره مش حمه. دونك الدهون اللي تهبط على الفحم هذاك راهو باش يتبخر ويعطينا مواد سامه في الحم نتاعنا. ويلزم اللحمه نخليوها كي تبدا على البلاك استنيها تشيب في عقلها بشويه بشويه والا بوغ ايفيتي المشاكل هذوما ديما نقولوا الحم مطبوخ طيب مع طيب في مرقة طيب في صوص طيب في ماء ولكن يكون طيب معناتها كامل من داخل ومن بر. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية وقت اللي نجيو باش ننظفوا الدوارة إذا المرأة ما عندهاش مناعة من الطفيليات هذوما ألوغ نورمالمون ممنوع عليها تنظيف الدوار. علاش؟ على خاطر الطفيليات هذوما ينجموا يتعدوا وراهم من الدوارة وهي تنظف فيها ليديها. دونك هوني شنو نقولوا ماذا بينا إذا أنت في أول فترة الحمل تجنب الموضوع هذا معناتها خلي حد آخر من العائلة وإلا إذا أوبليجي وما عندكش حل وحلت الوغ حاول تلبس ديغون معناتها كي تنظف مثالش البس بافيت واغسل يجيك بعد بالباهي بالباهي معناتها اعمل مجهودك الكل هوني ليجيان. راهو انظافه في العيد بالحق اكثر حاجه يلزم الانسان ينتبه لها. راهو هاك الدوره اللي تنظفوا فيها راهي معناتها تنجم تعمل انتشار كبير الجراثيم معينه كانت تعيش في الجهاز الهضمي متاع العلوش. دونك انظافه ثم انظافه. حاجه اخرى زادة مهمه للمراه الحبله الكبده. نعرفوا مليح اللي الكبدة فيها برشا منافع الكبدة فيها برشا حديد ولكن الكبدة فيها برشا فيتامين أ. الوغ المرأة الحبلة سورتو أول 3 شهور تتجنب باش تاكل الكبدة وحتى كان باش تاكل كمية صغيرة وكي نفوتوا 3 شهور فريمون نجمو ناخذوا لكن ديما يلزمنا كمية معتدلة معناتها ما نجيوش خاطر هي حبلة نقول واي زما هي تاكل الكبدة الكل هي حبلة مستحقة أكثر من حجيت. لا راهو المبالغة في ماكلة الكبدة باش تعطينا كليكسي متاع الفيتامين أ اللي نجم يعطينا تشوهات الجنين متاعنا. من الحاجات الأخرين والمشاكل اللي تصير عند المرأة الحبلة, نعرفوا أنه في فترة الحمل ثم مشاكل جيمة في الجهاز الهضمي عند المرأة, دونك تلقاها ما تهضمش الماكلة بالقدي, تلقاها عندها التقيؤ, تلقى متقلقة ما تبديش في أحسن حالتها. دونك إنها كالتخمة ولا هكالماكلة متاع ماكلة برشا لحم وبرشا دهون وسكريات راهو تنجم تعمل لها تعكرات كبيرة في الجهاز الهضمي متاعها, وسورتو كانها في أول 3 شهور اللحم راهو باش يقوي لها برشا. دونك ديما ننصحوا المرأة الحبلة راهو يزم ماكلتها فراكسيوني مقسمة على نهار كامل, تاكل 4-5 مرات بشوية بشوية, نحاولوا ديما كل حم يبدا ديغريسي, نحيو ديما هاك الدهون الزايدة اللي فيه, وديما نحاولوا ندخلوا مع الحم الياف. نعاود نقول هي منصوح انها تاخذ الالياف المطبوخه, معناتها الخضره الطايبه, اللوبيا خضره تو هيك وقتها, سلطه سوتي, سلطه مشويه, والخبز كميات صغيره خاطر ذيك زاده سورتو كان يبدا الفارين البيضة ذيك راهي سكريات سريعه. والجازوس هذيك تتحط في الليسته نتاع الممنوعات للحبله هو مش الحبله. دونك الجازوس ما يهضمش الماكلة, معناتها الفكرة متاع اشرب كاس جازوز تتفرهد بعد ما تاكل الحم راهو من اخطر ما يكون. دونك تنجم تعمل مثلا سيترونات, نجم تعمل معناتها جو فري, سورتو انا نشجع السيترونات خاطر هاك الفيتامين سي والاسيد اللي موجود في القارص ينقص من الحموضة متاع الحم في الدم متاعنا. دونك شنو نعملو, نجمو نعملو ناقص السكر بالقدي بالقدي باهي, والا معناتها ثم اللي يقبلوه راه سورتو القارصة ميرة, ثم القارصة كليس هذيك الرتبة وثم القارصة لوفال هذيك الطويلة اللي تبدا ماهيش رتبة. القارصة لوفال الطويلة جينيرالمون اقل حموضة. دونك هذيك نجمو نعملوها وتجي ياسر ياسر مزلكي جربت ياسر بني باهي. بون النعناع هي تتجنب, وعلاش المرأة الحبلة كل حاجة قريبة للتراب باش ترد بالها منها. نعناع في التراب دونك فوكالين باهي, الفريز في التراب نبعدو الحاجات اللي منها للتراب نحاولوا نتجنبوهم باهي. دونك نعملوه معناتها جوست قارس كهو نعملوه خفيف وتشربوا بشويه بشويه, ولكن ناكد ونعاود ترد بالها بشويه بشويه, وكل وقفه متاع السويع في الكوجينه زيد لي معناتها راهو يزم تحط الأولوية متاحة الحمل متاحة, خاطر المرات نجم تعدي راهو من الصباح لليل وهي واقفة في الكوجينة تصنف والطيب. دونك في الفترة متاع الحمل مدام متسويقاتك متسويقاتك وقول ما نجمش وما تجيش على بدنك ما تجيش على صحتك, خاطر هذيك تنجم الفاتورة متاحة تكون غالية إذا مش بعديك شوية وجع في الظهر ولا في الركبة, معناتها عنا بيبي معنا. دوك ماذا بيك نهيرتها بشوية بشوية, كان عندك ديتاش باش تعمل مقسمه في عقلهم هكا عندك أيامات وكل نهار عمل حاجة ونأكد ونعاود ونوفى كلامي, انظافة ثم انظاف, انظافة التعقيم البلانش اللي تقص فيها الخضرة ماهيش نفسها اللي تقص فيها الحم, المعون متاع الحم مش نفسه متاع الخضرة, ماهوش سايل خاطر عنا لافابو واحد نحطه فيه الدنيا الكل, نسنا هذيك هو متاع المعون وذيك هو متاع الخضرة وذيك هو متاع الحم. دونك راهو معناتها باش نوسعوا بينا بشويه بشويه ونعقموا ديما سورتو المكان اللي ننظفوا فيه اللحم.
0: يعطيك الصحه يا اميره, نشكرك برشا, احنا نتقابلوا غدوه ان شاء الله.
2: عايشك
0: مرحبا بك, يلا نرجعوا لكم.
1: نوتري بلس مع اميره عسكري بالخير ويكند.
3: عشيل يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي فرحان, وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيتس اليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيتس المامو العشيري.
1: صندوق عجب صوتكم مع 11 غدرجين في صباح الخير ويكاند.
0: لا بدنا

0: عيد ميلاد سعيد السيدة وحيدة أبوها مختار أمها أميرة أختها نور. يقولوا لها كل عام وأنت حية بألف خير يا نور العين. وإحنا نقولها يا سيدة عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحة من حديد. توا 10:50 دقيقة ديما نقولكم كان تحبوا تسجلوا أصواتكم على صندوق أعجاب كلمونا على 31 71 113 013 71 113 013 وإحنا نوصلكم أصواتكم. يلا نسمعوا أصواتكم في صندوق أعجاب.
1: صندوق أعجاب.
2: احنا متساكنين معتمديتك بالله تفرحتنا اليوم ما تتوصفش. واخيرا ولا عنا الماء في ديارنا. اما بربي يا سيادة الوالي شوف لنا حكاية النقل الكار بنتروا علاش ما توصلش للقبلات. رانا تعبنا راهو مش قلت النقل راهي مشكلة. الحل الوحيد باش نمشيو نهبطوا لتونس هو اللواج. واللواج كما تعرف معناها غالي وزيد ماهوش متوفر ديما. بربي يا سيادة الوالي شوف لنا مشكلة النقل في قبلات.
3: بربي بربي بربي بربي عدي لي الميساج نتاعي. هذا الوزير الصحة تفرجاني عديت في مستوصف تابع تونس على حاجة إرجانت يبعثوني باش نعمل راديو إرجان نمشي للرابطة. يقولوا لي لا يا مدام ماكش تابعنا. راهو هذا نحكي من أبريل. أمشي للقصات. مشيت للقصات هر ونص بعد يكلموني البارح يقول لي لا يا مدام راك ماكش تابعتنا اجهز ورقتك وارجع للرابطة. رجعت للرابطة قال لي لا يا مدام هذه ما نجموش نقبلوها خاطر احنا نقبلوا المستوصفات كذا وكذا وكذا وكذا وما سمع. قلت لهم راهي المنطقه اللي فيها تبع ولايه تونس. قال لي ما عندناش يا مدام. بعد ذلك خزر لي قال لي الورقه هذه نورمالمون يعطيها طب اختصاص. قلت له احنا عندنا طب القلب والواحد من المستوصف حاطين طب علاش؟ واذا كان الورقه هذيك يصحوا فيها الطب العام وما تمشيش وما عندها حتى قيمه علاش يعملوا فيها الورقه؟ علاش انا من ابريل التوا مانيش منجم نعدي وناخد ويه خاطر ما نجمتش نعمل تصويره.
4: أنا نعطيه في الإحصائيات بتاع الحوادث وبتاع المرور وقديش وكيفاش وكو نسب وكو. لكن المصيبة فينا فما أولياء يشريوا لأولادهم تلقى صغير في العمر 13 14 15 معناتها 16 تعمل مراهقة يعطي يشيلوا في موتورات. والله علاش ما عاملينها بربي؟ يا أبو يا أم تعرفوا تخموا ردوا بالكم على صغاركم. راهي أمانة راهي أمانة وراهي كل مش لعبة راهو تاخذونهم فيها ماهيش لعبة. السلام عليكم.
1: صندوق عجب.

0: العشرة 57 دقيقة، رجعنا لكم. يصبح الخير، يصبح النور. خلطنا لساعتنا الأخيرة، ساعتنا السادسة، نديها مع أركان بن فضل ناس موفي توتوبسيون. وعنا زادة فقرتنا كونسلتاسيون، واليوم باش تكون موجودة بحضرنا الدكتورة يسرى الجملي، أخصائية في الأمراض النفسية والعصبية. نجيو للموزيكا، شدني غنيها رشيدة. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار، وإحنا نرجعو لكم.
1: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفخي دي روميز اكسبسيونيل باش تعايد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون غيزو من 19-26 ماي. ستافين معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
2: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
3: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد وختاويت غلاس أولا، هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك، سبونج بوب والشلة الكل.
4: تنظم جمعية إبصار الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة، أيام 21 ماي بقاعة الريو بالعاصمة، 22 ماي بنزل الأكروبول، 23 ماي بأوتيل لوج الحمامات. المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة بمساهمة التعاون السويسري التونسي UBCI Votre Voyage Coopération Monégasque en Tunisie Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie et Mosaïque FM.
5: Qu'est-ce que je ne trouve pas promo à la resto?
6: J'ai site Maxit. Autre là, l'application Maxit est à Orange. Ou sur rubrique Win-Win, tu as les promos à tous. Mais les deux les jours avec Obo, menu Crispy Shabata et Walli par 10,900 في عوض 16,200. Mais le geste Maxit ou Qu'est-ce que je trouve? Andek Orange.
7: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
8: مستمعي إذاعة موزايكا فم، تحية طيبة. المحكمة الابتدائية بجابس تقضي أمس بسجن مدة 6 أشهر في حق القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم، كما قضت بسنة سجنا في حق علي اللافي المستشار السابق بوزارة الشؤون الدينية والقيادي بحركة النهضة أحمد العماري، وبعامين سجنا في حق مسؤول سابق بديوانه. وتتعلق القضية بمحاولة اجتياز الحدود الترابية خلسة وحيازة عملة مجهولة المصدر. وأذكر أن المحكمة الابتدائية بجابس كانت قضت بالسجن مدة 3 سنوات لمحمد بن سالم، كما حكمت بالسجن مدة 2 لأحمد العماري وعلي اللافي. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن عن ضبط جداول أوقات عمل سوق الجملة ببير القصعة من ولاية بن عروس المخصصة لعمليات التزويد والبيع، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. والشركة تفيد في بلاغ صادر عنها أن السوق ستفتح أبوابها لتأمين عمليات التزويد والبيع حسب التوقيت الجاري به العمل، أيام 1-24 ماي و2-25 و3-26 من الشهر ذاته بصفة استثنائية. وبخصوص موعد تعليق النشاط واستئنافه، أوضح البلاغ أن أبواب السوق ستغلق بداية من منتصف يوم الثلاثاء الموافق 26 ماي الجاري، على أن يعاد فتحها لاستئناف النشاط بصفة عادية عشية يوم الخميس 28 ماي انطلاقا من الساعة 7:30 مساء وفقا للتوقيت المعتاد. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تعلن اليوم عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج وعد. ورئيس المنظمة ياسين جويعة يقول في تصريح لموزايكا إن التظاهرة تعد نقطة انطلاق لمسار مخصص لمرافقة أصحاب الأفكار وتنظيم بناء مشاريعهم، وتعد خطوة من الفكرة إلى الإنجاز وتسجيل أول رقم معاملات لهم، مشيرا إلى أن النسخة الثانية من المشروع سيتم الانطلاق في إنجازها منتصف أوت المقبل على مدى 8 أشهر تشمل 100 شاب مبادر.
9: المبادرة هذه الثانية عم ناول تبارك الله هنا بيو يعني كومباني حوالي 50 يعني صاحب فكرة مشروع ودخلوا للسوق. السنة الهدف متاعنا هي مرافقة 100 شاب وشاب من جميع الولايات. دونك اليوم بدأت أول سيليول دانفورماسيون في تونس العاصمة، بعد العيد عنا صفاقس وعنا سوسة، تلقينا حوالي 730 يعني شخص يحب يشارك في الـ في الـ في, الـ في الباركور هذا اللي هو أم بروسيس على 8 شهور يبدأ من الفكرة إلى الولوج للأسواق. أكثر من فورماسيون كوتشينغ فورماسيون اليوم كيف كيف ولوج للتمويل، تعرف المنظمة اليوم عندها يعني علاقات كبيرة سواء مع البنوك العمومية البنوك الخاصة، اليوم برامج الدعم يعني موجودة على ذمة الشباب سواء رائدات سواء البي تي اس سواء البي اف بي ام سواء فما جهات منحة اليوم قاعدة تحط في دي بروغرام في الشباب، احنا مش نكونها مثل الوسط.
8: في الشأن الدولي، بحرية الحرس الثوري تعلن عن عبور أكثر من 20 سفينة مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية بعد التنسيق مع القوات الإيرانية. من جهتها هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بأنها تلقت تقارير من مصادر مختلفة عن نشاط مشبوه في خليج عدن. والهيئة تقول أن هناك عدة تقارير عن اقتراب قوارب صغيرة من سفن، مضيفة أنها رصدت قاربا كبيرا مزودا بمحركين يحمل سلالم وأسلحة. وسائل الإعلام الرسمية تذكر اليوم أن الشرطة التركية ألقت القبض على 13 شخصا في إطار تحقيق يتعلق بمؤتمر العام 2023 لحزب الشعب الجمهورية أو الحزب المعارض الرئيسي، وذلك بعد صدور حكم قضائي الأسبوع الماضي بإقالة زعيم الحزب أوزغور أوزال لتشتعل أزمة سياسية. وألغت محكمة سناف تركيا الخميس نتائج مؤتمر الحزب الذي انتخب فيه أوزال وعزت قرارها إلى مخالفات لم تحددها. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع أميرة وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
7: الأولى في تونس، صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند ميرا.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: 11 دقيقة، مرحبا بكم تسمع في صباح الخير ويكاند. فقرتنا الجاية باش تكون بعد كونسلتاسيون مع الدكتورة يسرى الجملي، أخصائية في الأمراض النفسية والعصبية، باش تحكي لنا اليوم على التروماتيزم. إنسان شاف حاجة وإلا عاش حاجة أقعد تروماتيزي، حاجة مقلقته، وإلا ساعات يرى حاجة معناها حتى نبجي أي حاجة تفكروا بكل الشيء اللي راه واللي عاشه، يقعد قاعد متقلق. باش تفهمنا اليوم علاش يجي هذايا التروماتيزم، وبتعطينا زادة حتى الحلول كيفاش الانسان نجم يعاون روحه باش يخرج من حاجه اللي كيما هكا. شقلنا احنا؟ قلنا 11 و12 دقيقه. يلا خلطنا الموعدنا مع اركان بالفضل اكسبير اوتوموبيل جاموتو تونيزي، نسمعوه توا في توتوبسيون.
2: شالي ليكس اولترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء.
0: توتوبسيون مع اركان.
1: يصبح النور، يصبح الخير، اهلا اهلا وسهلا بركان.
3: ميرا نهارك زين،
1: نهارك اسعد الايام. عرفت شنو تحكي لنا اليوم؟
3: باش نحكيو على الكلاسمون دي فونت حتاكشي الاخر شهر افريل في تونس.
1: يخص شنو؟
3: شنو تبيع السيارات، كل الماركات، شنو تبيع اكثر، شنو تبيع اقل، التونسي شنو استهلك. ميرا
1: ايوه،
3: شنو هو الكراهب اللي تبيعه وشنو الماركات اللي تبيعه؟
1: أي.
3: كيا وبوديوم تسابق وتلاحق بين كيا ويونداي، ديما البوديوم كوري إلى حد الآن العوام الأخرى الكل. كيا باعت 2091 سيارة، يونداي باعت 2042 سيارة، أقل من 50 سيارة بيناتهم، ومنافسة بين شهر وشهر. كل مرة عنا شكون في البوديوم. إيسوزو ميرا ثالثة في البوديوم، رينا عمليه واللي شيف خطاع إيسوزو مهمين ومهمين جدا. الكهرباء اللي حبوها توينسا، الكهرباء متاع الإنسان الخدام، البيكاب اللي تعمل عليه روبوست. تخوزيام البوديوم 1847 سيارة. كاتخيام البوديوم حاجة الحقيقة اتفرح، سيتخوين لغتوغ ميرا. بعد أعوام سيتروين ما فهمش، رينا استفيم عودة عملت لغولانس تاع سيتروين في تونس، وصلنا ل 1365 سيارة في الأربع شهور الأولانيين متاع عام السنة، وسيتخوين كاتخيام وبوديوم. غنو ميرا 1248 سيارة، هي الخامسة في البوديوم. الحقيقة شيء منتظر، رنو رجعت من عام ناول في الاستاتيستيك بطريقة مهمة مهمة جدا. بعد غنو نلقاو تويوتا

0: 1188 سيارة، رقم مهم جدا في كو تويوتا عندها كان لي اس يو في، ما عندهاش كراب اونتري دو جام ولا كراب معناها رخاص اونتري غيومي، سي دي اس يو في، سي دي فواتور هيبريد، دونك يتسمى شيفر قوي برشا. والتونسي حب تويوتا وقاعد يستهلك في تويوتا. بيجو 1161 سيارة، شيري 1119 سيارة، أرقام مهمة جدا لشيري. ونتنبؤ من هنا لآخر العام شراو دي شيفر مهمين برشا لشيري سورتو باللي موديل الجدد نتاعها. سوزوكي 915 سيارة، فيات 776 سيارة، هذوما أكثر 10 ماركات تبيع وميرة. نشوفوا لي موديل لي بلو فوندو، دي ماكس يسوزو سامبل كابين 1375 سيارة، معناها اليوم ما عادش عندنا هاك الميني سيتادين، يا ما باش تكون لنا يا بيكانتو يا غران ايديس، لا اليوم عندنا ليسوزو دي ماكس هو أكثر كهرباء تباعت 1375 سيارة. بيكانتو 1169 سيارة، بيرلانغوفان 1012 سيارة، بيكانتو الشعبية 666 سيارة، غران ايديس بوبولير 636 سيارة، رونو كويت بوبولير 605 سيارات. شي يعمل كيف؟
1: اي ما شاء الله.
0: الحقيقة معناها فما ديناميك كبيرة في السوق، فما برشا كراهب جديدة قاعدة تتباع، وهذا مطلوب جدا باش تقعد ديما لفلوت ناسيونال نظيفة، لفلوت ناسيونال ما تلوثش برشا، لفلوت ناسيونال ما تاكلش برشا محروقات، وزادة الفلوت ناسيونال ما تاكلش برشا بيس دو روشانج، على خاطر لي بيس دو روشانج اي لي بنو غوبريزونت معناها معناها دي بودجي كبار اون كونسومابل بالنسبة للكراهب وبالنسبة للشاحنات وبالنسبة للماتيريال رولون اللي موجود في تونس كامل. لي زيماتريكولاسيون شنو استعمالهم ميرا؟ الاستعمال الشخصي 11429 سياره، 6276 سياره اخرين استعمال معناها ينجم يكون شخصي كما ينجم يكون تجاري. لوكاسيون دو فواتور سيارات اللي محطوطه للكري 2960 ايماتريكولاسيون. السيارات الإدارية ميرا 471 سيارة، برشا الحقيقة. احنا نحبوا السيارات الإدارية تنقص، ولي بودجي نتاع السيارات الإدارية لازمها الحقيقة تنقص شوية، ولازم شوية اوبتيميزاسيون زيادة في البارك رولون نتاع السيارات الإدارية. قاعدين راو في كراهب قاعدين يمشيو في الكياس اللي حتى كان جيت نتاع مواطن ما تاخوش لا فيزيت تكنيك، معناها سيارات مهترئة. دونك مش الحل في شارين برشا كراهب جديدة ديما وبرشا كراهب يتكسروا، لا لازم اوبتيميزاسيون شوية في البوان هذايا. لي تاكسي 399 تاكسي. بالنسبه لي زيماتريكولاسيون هذوما ميرا، فما ليزينغ، فما سيارات اللي ماليهم ماخذينهم معناها ليزينغ ولا بنك نقولوا احنا، والا سيارات اللي ماخذينهم ماليهم معناها او كونطون. السيارات اللي على ملك ليزينغات والبنوك 11694 سياره، وسيارات اللي ماخذينهم ماليهم معناها او كونطون 9841 سيارة.
1: أيوة.
0: برشا كراهب في تونس قاعدين يمشيوا مع المؤسسات المالية. قل قائل سي ألغمان ولا ليه سي ان ديبا، ما أنا شو نقولك في العالم الكل فينومين موجود، وفي الابتيميزاسيون فينانسيير وفيسكال راو ديما شركات وحتى الأشخاص ياخذوا سياراتهم معناها بقروضات سواء بنكية وإلا معناها تكون على الإيجار المالي ليزينغ، وهذا شيء طبيعي وعادي وموجود معناها في الأسواق العالمية الكل.
1: يعطيك ألف صحة، كاين معلومات مهمة، نتقابلوا غدوة إن شاء الله.
0: غدوة إن شاء الله ونحكي على سيارة كهربائية ما فجتش لتونس نحبوها تجي. برشا ناس يحبوا الماركة ذي، غدوة نحكي عليها إن شاء
1: أوكي.
0: الله.
1: أوكي يلا نرجعوا لكم. توت اوبسيون مع أركان. الجيل الجديد من زيوت شينيليكس يمكنك باش توفر أكثر من 3% في نسبة استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلوس. صباح الخير ويكاند.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند.
1: 11:31 دقيقة رجعنا لكم، مرحبا بكم تسمع في صباح الخير ويكاند. يلا خلطنا فقرتنا كونسلتاسيون.
0: كونسلتاسيون. كونسلتاسيون.
1: وضيفتنا ومنورة الدنيا هي الدكتورة يسرى الجملي، أخصائية في الأمراض النفسية والعصبية. مرحبا بك دكتورة.
2: مرحبا بك أميرة،
1: نورتنا.
2: عايش كيف أفضل.
1: اليوم باش نحكيو على التروماتيزم، الحدث الصادم يتسمى بالعربية، يعني إنسان يعيش حدث يقعد مصدوم، وإلا يقعد معناها وين يرى حاجة تشبه ولا تفكروا بك الحدث هذاك، يعاود يعيش بخيسك معناها في جسمه نفس الحالة اللي عاشها فك اللحظة هذيك اللي عاش فيها التروماتيزم. هو شنو ساعة أول حاجة الحدث الصادم؟ خلينا نفهموه معناها التروماتيزم شنو، كيفاش نعرفوا، كيفاش يعرف روحه واحد تروماتيزي؟
2: هو ديجا يعطيك الصحه، لازم نفرقوا بين الحدث وبين تروما. الناس كل تحكي تروما، هو مش اي حدث ينجم يسبب لنا تروماتيزم. هو ثم تعريف جابور ماتي يقول لك مش اللي صار لك، هو التجربه اللي عشتها انت الانسانيه فيك انت استجابه للحدث الصادم. وهذا يعتمد على برشا حاجات، نوعيه الحدث في حد ذاته، التجربة اللي انت عشتها. مثلا شنعطي مثال، كي تتفجر قنبلة في تجمع مثلا، الحدث هو تفجير قنبلة، تجربة، ثم شكون اللي بحذيها، ثم شكون اللي بعيد راه من بعيد، وثم شكون اسمع الصوت. دونك كلنا ما عشناش نفس التجربة بنفس الطريقة. والتأثير متاعه، ثم شكون قريب ينجم يكون أثر على الجسد متاعه على أقارب، وثم شكون بعيد. دونك ما عشناش كلنا نفس التأثير. الحدث زيدا مش بشرطي انا عشته، نجم سمعته، نجم تحكي لي، نجم تفرجت فيه في فيلم يأثر فيا ويعطيني انتخما. وهذا يعود البرشة عوامل، عمري وقت تعرضت الحدث الصادم، الدفاعات متاعي وتكوين شخصيتي، هل انا عندي تاريخ مصدمات، هل عندي علاقات اجتماعية باهية، والبيئة اللي انت ربيت فيها داعمة ولا. والحدث باش يكون صادم لازم يكون تجاوز ثلاثة دفاعات نفسية عنا. اول حاجة هدد احساسنا بالامان، السيكوريتي. ثاني حاجة ما كانش بريفيزيبل، غير متوقع،
1: حاجة فجأة
2: فوالا. وثالث حاجة اللي هو يعطيني احساس باللانجستيس، ما يتمشيش مع القيم متاعي، المورال متاعي، كيما اللي تعرضوا للتحرش والاغتصاب الجنسي ما يفهموش علاش سالي. دونك ذوما الكل كي جيب باش نفهموا تراما، يلزمنا نفهموا ذوما الكل العوامل تكون موجوده باش نجموا نحكيوا على التروما. لان 90% منا باش تعرضوا في يوم ما لاحداث صادمه، راه فما شكون تعرضوا لست احداث اربع احداث، لكن اقل من 8% منا باش يعملوا غيالمون ان ايتا دو ستريس بوست تروماتيك تروماتيزم. هذيك علاش لازمنا نفرقوا.
1: هذوما هما العوارض معناها نتاعو التروماتيزم،
2: هذوما الشروط باش يكون عندنا تروماتيزم.
1: العوارض شنو معناها، شنو كيفاش عبد يقول انا يمكن فينالمون جو سوي تروماتيزي من حاجه صارت لي معناها؟
2: جوستومون العوارض هما اربعه، دي روجيستر اربعه مهمين. اول حاجه التكرار، معناتها وين قاعد الذكرى تجيني تطفل عليا، نسميوها الذكرى الاقتحاميه، يا اما في شكل كوابيس، يا اما في شكل دي فلاش باك، والا ساعات كيصير نسميه نحن للمحافظات. نسمع الصوت اللي سمعته وقتها، نجم انا وقتها في حادث اغتصاب نسمع في صوت الحشيش ولا صوت عصافر، نجم صوت العصافر يفكرني اللي شميته وقتها مثلا، اللي صارت كيما الحادث نتاع القنبله، ولي اي ريحه نتاع حاجه تشبه قنبله تقلقوا. دونك هذوما لي ستيمولاتور يجيو يحفظوا ما يسمى بالميموار تروماتيك، ذاكره الصدمه، اللي هي ذاكره ماهيش كيما الذاكره العاديه نتاعنا، وتنفسروا بعد الفرق بيناتهم. دونك الانسان يعاود يعيش التجربه تو كانوا ماشيين غومونتين لوطون، رجع يعيش اليدونتيك تو كيما عاش التجربه وقت اللي صار الحدث الصادم بجميع الانفعالات، كان قلبه دق، كان خاف يعاود يعيشهم. دونك هذا اسمه التكرار والتطفل. ثم لي كونديت ديفيتمون، التجنب، يولي المريض يتجنب اي حاجه تفكره، مثلا القدر اللي عليه يعمل اكسيدون في الكهرباء ما عادش يشك في الكهرباء، هو ماشي من المروج لبن عروس يولي يدور ثنيه، يدور من غادي.
1: وهذا برشا يقول لك ما عادش نسوق،
2: ما عادش نمشي من الثنيه هذيك. فوالا. ثم زاد يولي عنده ما يسمى لي كونديت ديسوسيون، معناتها ساعات المريض تلمو الحدث اللي صار ياسر مؤلم ويفوق قدراته على انه يستوعبه، ونقول نحن لانتيغري، يولي يحاول يعتمد اليات يقول نحن تفسخ له مخه، يا اما باستعمال المواد المخدره. ديجا نقولوا 90% من مدمنين المواد المخدره هما ناس تعرضوا للصدمات
1: بالحق.
2: واحنا في علاج الادمان ديما نرجع نشوفوا صدمه الطفوله، لانه ديما الادمان نقولوا نحن كالغصن اللي تحته برشا دي غاسين لازمك تلوج عليهم. دايوغ باش نعطيك ارقام، التعرض لستة صدمات في الطفولة فما أكثر، معناتها هو مسؤول بنسبة 1090%، 1090% مقارنة بالناس العاديين. أنا نولي مدمنين 1260%، أنا نعمل عملية انتحار 160% أنه نمرضوا بالسكر وإلا نسمنوا، 240% اضطراب القلب. دونك الأحداث الصادمة ذي تأثر فينا وتشت ما تكون مسؤولة على كوندويت أنستيزيون هذوما، ولا يخر ريسك، ولا سوق متهور، يسكسبوز أو دونجي. وذوما ثم فسرهم كي نحكيهم بعد كيفاش تصير الميموار تروماتيك.
1: باهي فما حاجات معناها ساعات لحظوهم ما يتفهموش. مثلا صارت القضية الأخرى هكا في إسبانيا، اغتصاب طفلة هذية معناها من مجموعة متاع شبان. وقت اللي صدر الحكم كان الحكم ظهر معناها كان حاجة سيمبوليك عليه، خاطر كي شافوا الفيديو يلقاو الطفلة ما دفعتش على روحها. ففما شكون يقول هي راضية، هي قابلة. وكي معناها تصير حاجات كيما هكا ساعات كي تغزر معناها الكومبورتمون تصرف متاع الشخص الضحية، تحسوا كأنه إلي كونسونتون معناها كأنه معادي كأنه ما صار حتى شيء. هو غير ما معناها قابل وإلا شنو اللي يصير دكتورة؟
2: اللي يصير زمنا نفهمه نحن الإنسان في طبيعك فيش يصير. نحن في مخنا عنا 3 مخاخ، عنا المخ البدائي متاعنا الهدف متاعه ينظم عمل الدماغ، وردود الأفعال اللي الدفاع متاعنا للبقاء الكومبورتمون دو سورفي اللي هما يا الهرب يا المقاومة يا التجمد. عنا المخ اللي فوق شوية ما مليان جهاز الحوفي هذا مهم برشا، اللي يتكون شنو من المهاد تلاموس من لوزة ديماغية لميجدال والحوسين اللي هو مركز الذكريات والسوفنير وطو نحكيو عليه في الميموار تروماتيك. وعنا السيرفو النامي المتطور اللي خص البشر الإنسان ما يزن به الله، هو نيو كورتكس اللي هو مسؤول على المنطقة على التفكير، يتحكم في الانفعالات ويضبطها. كيصير لنا انفورماسيون شي يصير سي المهاد ينظمها في شكل قصة ويبعثها من شيرة للمخ باش يحللها ويناليزيها، ومن شيرة يبعثها اللوزة الدماغية باش هي تثبت في الدونجيروزيتي الخطر استنادا للذكريات المخزنة في الحسين. وبناء على ذلك تتصرف. كيصير خطر كبير مخنا بدنا ربي سبحانه مش قد سنة المخ لين يخمم ويوزن ليه، ما هو اخذ القرار كان احنا مشينا. دونك يتبلوك المهاد يتبلوك المخ وتولي اللوزة الدماغية هي تاخذ الكونترول. اللوزة الدماغية كالعادة تثبت مع الحسين باش تفهم دونجور او با، وتبعث امر للمخ البدائي باش يتصرف. كان الخطر قريب فانا يبش نقاوم يبش نغرب. كان الخطر قوي علي عندي الحل البدائي اللي هو آلية دفاعية قديمة هو التجمد.
1: هذيك عليه ترى الناس ترى مثلا فالناس معناها الشخص اللي يتعرض له العنف هذا يقول لك راهو ما عملت حتى ردة فعل، حسيت روحي كاني معني عبد لوت فيبس ولا كيف.
2: تتفي على خاطر اول حاجه راح نفصلنا المخ باش يخمم ويفكر. دونك هي ما عادش تخمم باش تفكر باش تطلب المساعده. ثاني حاجه هي توا في حاله متاع تجمد ما تنجمش تتصرف. وهون يجي حاجه اخرى لانه اللوزه قاعدة تشعل تحب ردة فعل من المخ من البدن، البدن ما جاوبش تبدأ تشعل كيسون الدلاغ مش طلع الكورتيزول اللي هو توكسيك للمخ، طلع الادرينالين توكسيك للقلب ونجم نموتوا من الخوف. سي المخ يزم يدافع على روحه. يفرز لوندورفين اللي هي هرمونات باش تعطي تبنج تزيد تبنج وتبنج اللوزة باش هي اللوزة تبعد باش سينو باش تقتلي البدن وتضرني.
1: يعني كاينها هي الحالة هذية اللي كيما قلت انت الانسان يولي معناها كانه جامد ما عادش يتحرك، هي الحل اللي يلقاه المخ هكا.
2: هو التجمد هو اللي صار كي تجاوزنا الخطا. لك المخ شنو باش يعمل زيد؟ المخ باش يعطيك توا لا ديسوسياسيون اللي هو التفكك الصدمي،
1: يفصلك
2: المريضه
1: على الواقع.
2: فوالا المريضه تتفرج في السين من بعيد ما تخصيش هذيك على شيء في الحافه، قالك عيني تخزر هكا باش تخزر لهم، هي ديجا تتفرج في السين من بعيد. يقولك الاحساس، يقولك الاحساس دي رياليزاسيون مش انا مش بد
1: من شغال كل شيء هذا،
2: وتنفصل تنفصل عن مشاعرها وعن مبدنها، وهذه لا ديسوسياسيون تروماتيك اللي هذه للاسف اذا كان الضحيه تتعرض إذا سخطوا ضحايا العنف المنزلي وإلا ضحايا التحرش والانساست يتعرضوا بصفة متكررة يوليوا يفقدوا هالقدرة على التعبير. دونك يبدأ طفل صغير يبدأ يظهر كأنه ديبيل ما يشاركش منزوي وما يفهموش العباد. دونك ساعات العالم تفهمش. دونك تولي الاسيد لستيمولي تولي يزيد يتعرض العنف أكثر. يتعرض العنف المدرسي لخسلمان الضحية فيكتيم دو فيولونس، تجي تحكي تقول ضربني فشخني بتريحة، أما تحكي تقول كاين لك كعبة جاتو ولا خرجت تتحوس.
1: تحكي فيها بالطريقة اللي تحكي بها عادية، معناها كذا تحكي لك تقول لك راهو شقيت كياس مثلا.
2: ما صار حتى شيء، دونك المحيط نتاعها، نحن عندنا دي نورون ميغوار، أنا نحس بك أميرة كي تحكي لي حكاية، لأنه أنت تحكي مشاعرك يتعداولي وأنا نتفاعل معاك. ما تنجمش أنت تحكي لي حدا صادم وأنت منفصلة وأنا باش نكون معاك متجاوبة. دونك ينفصل وذاك على 83% من الضحايا نتاع العنف المنزلي والتحرش الجنسي ما يحصلوش على المساعده. يمشيو المركز يشكيو ما صادقهم حتى حد. كي يمشيو حتى كي بيعملوا توا لي كور دو سنسيبيزاسيون لي جوج برشا يقول كنا يا جاتني فيكتيم وقت تحكي لي على راجلها يضرب فيه وانك هي تحكي ما حسيت حاجه
1: تحكي عليها بطريقه عاديه. دونك الحكم
2: كان مخفض ولا فهمت. دونك يلزمنا نفهموا ذيك رده فعل طبيعي راهي ماهيش هي موافقه. كي الفيكتيم ما تقولش ليه وتبدا مبنجه راهي ماهيش موافقه، راهي في رده فعل طبيعيه لحدث غير طبيعي.
1: لي حدث غير طبيعي
2: ويفوق قدراتها. دونك لازمنا ناخذ هذا ان كونسيديراسيون. تجي الذكرى العاطفيه واللي هي اكثر حاجه تقلق لما ميموار تروماتيك. قلناش نحن المخ فصل لاميغدال. نحن عادة كي نعيشوا حدث الحدث عن سيل حسين يرشي فيه نظمه يبعثه للمخ يتم تكوينه في شكل سوفني قصة عندها بداية ونهاية. سيسكو نابل لا ميموار اوتوبيوغرافيك الذكرى السردية اللي هي ايفولوتيف تتطور حسب عمرنا. القصة نحكيها اليوم ومش كي نحكيها بعد 10 سنين. كجيبش نحكيها نعرف انا نجبت حدث من الماضي. كيسير التخوما لاميغدال هي اللوزة مركز المشاعر والتتم خاصة بالخوف كينها منفصلة على الجسد. دونك المشاعر والأحاسيس شو قدوا مخزنين فيها من غير ما يتم تنظيمهم في سياق قصة تروى. دونك شو يصير اللوزة كي باش تحكي كي باش تركز باش تخزن الذكر باش تخزنها في ذاك الشكل للأحاسيس اللي حسيتهم اللي بيرسيبسيون اللي سنساسيون الصوت وقتها الدنيا ظلمة ولا لا وما هيش تخزنه في سياق معناتها قصة تتجبد. دونك كين وإن عندي بوزل نفرت ما هو شريكم نقوله مجزء الذكرى وجي وقت ما يظهر لها معناتها مش وقت لقينا نخمم باش نجبد الماضي وكي تجي تجي كينها حاضر كينها قاعدة نعيش فيها أنا توا. كيما قلنا يا إما تجي وحدة تقتحمني يا إما سمعت صوت يا إما
1: شميت ريحة حاجة لون ريتو
2: إلي دولوغوز علاش خاطر الضحية تعيشها توا آلي دونتيك وفوق من هذا ليزي عاشت الحدث الصادم عشته تألمت والذاكرة تروماتيك كل مرة تعود تعيشها على ليدونتيك
1: تعود ترجع لها
2: فعلا
1: به التو شيء هذي خطر هل نجم نخرج منه إنسان عاش معناها حدث صادم كما هكا ينجم يخرج منه ينجم يبرى
2: أكيد
1: فما معناها اليوم هكا دي تكنيك وكل
2: هو أول حاجة يلزم يفهم اللي هو مريض ومستحق العلاج واللي التصرفات اللي باش تنتج من بعد خاطر بعد شويه اللي ديما ايبر فيجيلون تقلق هذيك كلها ساعات عندهم سنتيمون دو كولبابيتي يخلي الناس تستغلهم لانه ديما يعيش بالاحساس لاني ما تصرفتش ما دافعش
1: ما دافعتش على روحي.
2: دونك اول حاجه يفهم اي سلوكات خاطر خليهم بعد هما شكون هذوما لي فيكتيم البين لي بيرفير نارسيسيك هما عايشين كولبابيتي اكستريم الاخرين عندهم دي رادار كابتيو دونك يستغلهم. اول حاجه الوعي ديما علاج اي مرض نفسي ولا اي مرض مهما كان هو الوعي بالشيء. ثاني حاجه عندنا طرق مختلفه. اول شي يصير وقت الصدمة صدمة قدراتي على الكلام تتقص والمريض ما نجمش يحكي اش فيها ما فيها بس كان انا نولي نكتب نفرغ التفريغ بالكتيبة يعاون برشا. ثم زيدا نحكي برشا على اليوغا والتأمل تسكي استرخاء يرتح شوية لاميغدال ويكلمها. ثم زيدا المسرح وتسكي تعبير بالجسد نعبر بالجسد متاعي. ثم تون تعديو لتكنيك تيرابوتيك متابعين لبسيكات. عنا العلاج السلوكي المعرفي اني صلح الأفكار المغلوطة اللي أنا مانيش كوبابل كالإحساس بالخزي والعار والحشمة راهو ذيك ماهوش ذنبي أنا أنا في الموقف هذيك ما كنتش نتصرف كينا كيكا. نصلحوا المفاهيم المغلوطة نصلحوا بعض السلوكات مثلا كان هو سالو أكسيدون في ثنية ذيك ما عادش يحب يسوق نرجعوه بشوية بشوية تدريجيا عرضوا الوضعيات اللي هو يخاف منها لين بشوية بشوية استرجع حياته الطبيعية. وثم الويم دياغ اللي هي التكنيك يسر تاير وعليش هي بيا لهم داخل انا نحن الضحايا الصدمه كي نجيو نعملوا لهم اي غام شنو نلقاو عندهم الحسين مسؤول على الذكريات الاكتيفيتي هدوي ناقص قدويت النشاط الجبهي ناقص وكاللوزه الدماغيه تخدم برشا برشا هذوما نقيدوهم عن داكوتو وكي نجيو نعطيوه يتنعرضوا لحدث صادم مثلا كان جون ديون وريو دي تروما نلقاو في الاكتيفاسيون اللي لاميغدال هي تشعل ميموار اوتوبيوغرافيك ما تشعلش لهم دي رجيو شنو نعملو نعملو كيما التكنيك نتاع ليبنوز نمشي صوابع قدامه ملي ملي صار نطلب منه تفكر الحدث الصادم. التكنيك هذه تشبه التكنيك اللي تصير وقت نحن راقدين في النوم العميق البارادوكسال مخنا وقتها يعمل تري دي زانفورماسيون وينحي لهم شحنه العاطفيه في شنو تبدا علينا ماشي جاي هكا هكا وينظم الافكار نحن باش نعاودو اون فارو برودوي صح مي في الكابينه
1: انا نجيو للحدث هذاك اللي صار ويتنحى تتنحى منه ولا كما قلت انت الشحنه العاطفيه ما عادش فما مشاعر اللي هي تفكرك بيه ولا
2: راهو سي بي كومبليكي سي فيلم نتفرجوا فيه ما عادش نعيشوا بنفس الالم. هي ذكرى صارت في حياتي موجوده لكنها تنتمي للماضي ليس الحاضر لانه ميموار تروماتيك الحاضر والماضي يدمجوا مع بعض وما عادش ولي حد فاصل وما يدعيش. دونك نعاود ننظمها هي سي تان سوفنير تولي سي تان سوفنير اللي انا نجم نحكي في بارتي دو مون ايفولوسيون وما عادش يوجعني. وعلاش سي بروفي سانتيفيكمون خاطر كي نجيو بعض نعملوا الاي ار ام من بعد لو ام دي ار
1: تلقاو فما حاجه تبدلت
2: تلقاو رجعت الميموار توبيو أيوة. تخدم الميموار تروماتيك نقص
1: يحيى العلم
2: الحمد لله
1: والله والله يحيى العلم ويحيى المعرفه. نشكرك برشا برشا برشا الدكتوره يسرى الجملي اخصائيه في الامراض النفسيه والعصبيه نورتنا دكتوره يعطيك الف صحه
2: يا عايشك ربي
1: يحفظك يا عايشك. يلا نرجعوا لكم كونسلتاسيون كونسلتاسيون بالخير ويكند

54 دقيقة خلطنا إلى نهاية برنامجنا. أحلى وقت وأحلى صبحية نعديوها مع مستمعينا. كل الفريق يسلم عليكم كريمة في استقبال التليفونات، أحمد التونسي في الإخراج الرقمي، فاطمة عبد الرحيم نسمعها في دقيقة حظة معدة البرنامج، رفيق السعداني مخرج البرنامج، خولة الكعبي زميلتنا من قسم الأخبار، سيف الدين المير زميلنا من قسم الأخبار، سكندر إبراهيم زميلنا من قسم الرياضة، الأستاذ حسين لاكرم كان حاضر معنا في نقطة قانونية، أمير العسكري سمعناها في نيوتري بلس، أركان بالفضل سمعناها في توتوبسيون، وكانت حاضرة اليوم بحذانا في كونسلتاسيون الدكتورة يسر الجملي أخصائية في الأمراض النفسية والعصبية. أنا أقول لكم أقعدوا معنا على الأولى مزيكة فام شوي آخر نجوم مع زميلتنا سامية الحامي زميلنا نوفل الورتاني. يلا غدوة صباح نتقابلوا 6 تاع الصباح كالعادة والعويد، صباح الخير ويكاند على الأولى مزيكة فام.

0: guys.
1: Mosaïque FM, l'oula fi Tunis.
2: في كارفور وكارفور ماركت وحتى ال 24 ماي ديودوران ليلا سوبريم لو سبراي ب 200 مليلتر ب 11 دينار 670 وتزيد تاخذ ثاني بلاش. على خاطر ثقتكم فينا امانه وعشرتنا مع بعضنا مزيانه، برانت يتطور مع الاجيال مع برشا محبه ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبه تدوم. والمحبه ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. برانت برشا دلال ومازال مازال.
3: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
1: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
4: مستمعي إذاعة موزايك فهم، تحية طيبة. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن مدة 25 سنة في حق شاب حول وجهة امرأة مريضة بالقرب من أحد مستشفيات العاصمة وسلبها أمتعتها باستعمال سلاح أبيض. ووجه دائرة الاتهام إلى المظنون فيه تهمة تحويل وجهة شخص باستعمال الحيلة والسرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة. وزارة الصحة تفيد بأن الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية اعتمدت يوم 22 من مايو الجاري قرار النفاذ العادل إلى التصوير الطبية التشخيصية عبر الطب الإشعاعي عن بعد. ولفتت الوزارة في بلاغ لها إلى أن هذا القرار من شأنه أن يعزز دور الصحة الرقمية والطب عن بعد في تقليص الفوارق بين الجهات وتسريع التشخيص وتحسين فرص العلاج، وهي خطوة جديدة نحو صحة أكثر عدلا وأكثر قربا وأكثر إنسانية وفق نص البلاغ. في الشأن الدولي، ارتقاء 3 شهداء في غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة التوام شمالي مدينة غزة. وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت في وقت سابق بأن سيارات الإسعاف شرعت في نقل عدد من الشهداء والجرحى بعد قصف شنه الاحتلال الإسرائيلي على موقع للشرطة في منطقة التوام شمال غرب مدينة غزة. وسائل إعلام رسمية تفيد بأن كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف التقى مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران، وذلك في إطار الجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء حرب الشرق الأوسط. وعقد منير أيضا اجتماعات مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بحضور وزير الخارجية عباس عرقشي. مصدر مطلع يقول أن إجراءات مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان ستستغرق سنوات ولا علاقة لها بحرب إيران، وذلك بعد أن أشار مسؤول أمريكي كبير إلى تعليق مؤقت للمبيعات بسبب الحاجة لأسلحة كافية للصراع. وتنتظر تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها موافقة الولايات المتحدة على صفقة أسلحة ذكرت وكالة رويترز أن قيمتها قد تصل إلى 14 مليار دولار. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، طقس يكون عامة صاف إلى قليل السحب، والحرارة القصوى تتراوح عامة بين 26 و30 درجة ما عدا بمناطق أقصى الشمال وفي حدود 23 درجة، وتصل محليا إلى 32 درجة بالوسط و34 درجة بالجنوب الغربية. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي ونوفل الورتاني وكامل فريق برنامج نجوم. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس نجوم من السنار المريساتي مع نوفل الورتاني وسامي الحامي.
5: نص نهار وثلاثة دقائق، عسلم ومرحبا بكم إن ما كنتوا تسمو فينا على الأولى في تونس. موزايك فهم من طوال الساعتين يتجدد الموعد الأسبوعي مع الأخبار الفنية، أن غونديفو كما كل نهار سبت. مرحبا نوفل.
6: عسلم مسامي، إيش نحوالك؟
5: الحمد لله،
6: ميرسي بوكو. دونك مرحبا بك في نجوم.
5: برشا موسيقى اليوم تستنى فينا في نجوم، ساعتين من زمان
6: مربيع الموسيقيين ينشطوا برشا.
5: أي
6: وفي الخريف المسرحيين ينشطوا برا كل واحد
5: والستيل
6: نتاعو الموسم نتاعو.
5: ولكن اللي جينا في ساعتنا الاولى عندها مده غايبه علينا كمان الفنانه دره الفورتي ترجع لنا بجديد نفرغ قلبي ونتصور عندها برشا ما تحكي لنا في ساعتنا الاولى.
6: مرحبا مرحبا بدره الفورتي، صوتها ممتاز وحفلاتها ممتازه باش نستمتع معها.
5: ساعة ثانية يكون بحثنا فنان راب وبوب زيدا اللي هو جان جون، يجينا بأبي جديد كيف كيف، يجينا بغنية جديدة ما زلت كي هابطت على شين يوتيوب وعلى لي بلاتفورم ديكوت الكل. نستناوه بحفل أوركسترا اللي كنا شفناه في دوغا، كان حفل ممتاز لقى دي غوتور إيجابيين، وإن شاء الله على شلير راهو في كارتاج 2026 مش يجاوب نفس ساعة ثانية نوفل مش يكون موجود ولا
6: واضح. معناتها جنجون ما يظهرش برشا زادة في حوارات وعنده جمهور كبير، معناتها عنده سنوات توا يبدع بأغاني.
5: زوروني كل سنة مرة من عام لعام جنجون يجي بحذنا وميرسي نقولوا على الكونفيانس خاطر كل مرة يجينا بجديد هنا على موزايك اف ام بصفة حصرية. كيف كيف شوية خلينا نعطيكم تفاصيل ريم ويف سامر فيستيفال اللي باش يستناكم في قرقنا، وهذا كل ما يكون كان مع فريق كامل معنا الوثق بالله في الأعداد، معنا أشواق في الإخراج الرقمي، معنا سارة زيدا ومروان في الإخراج. سويت نبدأ مع الموسيقى I Adore You. رجعنا

اللي استنى فيكم في دورة عشرة وين باش تعيشوا تجربة موسيقية مفتوحة ومنفتحة على العالم الكل، تجارب من تونس ومن العالم دي غيزيدونس ارتستيك وغيرو. يستناوكم بيمبو بوثينة النابولي وبين جميل عرض اللي دار في عدد من المسارح التونسية تلقاوها في قرقنا كيف كيف لا فليشا نيجرا جروب لابس نجيم وكيب كاملة تستناكم في قرقنا، زادا من التركي فوزي شكيلي سيد جاز التونسي دي جينوس كومبوتا دي مانانا واتنو اللي هما يستناوكم فيهم مجموعة من الفنانين من تونس من الأمريك لاتين كيف كيف وعدد من بلدان العالم نهايرين من زمان تنجموا تعيشوا فيهم تجربة موسيقية اكسبسيونيل كما قلنا أيام 12 و 13 جوان في لو غرون اوتيل. قدرة الاستيعاب اللي بشكون في البلاصة هذه تقريبا 1500 شخص، دونك تنجموا تاخذوا ليتيكن تاعكم على eventi.tn تلقاو زادا في ريم 360 بروغرام عروض أنشطة تعكس تراث قرقنا وثقافتها. كان تحبوا تكتشفوا أكثر على قرقنا ما زلتوا ما مشيتوا لهاش، نرمو تمشيوا تكتشفوها من خلال برشا موزيكا. ريم سامر فيستيفال يستناكم أيامات 12 و 13 جوان في جزيرة قرقنا ريم ويف.

0: مازال مكملين معاكم في نجوم على موزيك فهم شوية آخر. دور الفورتي تحكينا على جديدها فرغ قلبي حصريا على موزيك فهم. رجعينا
1: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين.
2: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس. عندك 30% رميز على البرجر في باغيت ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج.

0: مفرغ قلبي در الفور تتوصلنا حتى النص نهار و14 دقيقة
1: غدرتني كشوفي تغني معنا
0: خلينا نقول ساعة الكلمات ولا الحالي هما لزياد جرج في الأرانجمون مروان الزيدي بكل حظ نستقبلوها بحضنا وهي تجينا بجديد رغم اللي تغيب علينا وقتها. در الفور مرحبا بيك على وزيك
2: عايشك وبيك سمسوم
1: عسلمة درة
2: عايشك والحاضرين معنا في استوديو اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا الكل مرحبا بيكم
0: جيتنا بلوك هكا
2: فخيش
0: وديما درة
1: فما سؤال واحنا نحضروا قلت لها اسألنيه الفناني تونس كل وينك غايب معنا بالحق مع الفنانين كيك حتى هكا ينشطوا شوي باش يعملوا برشا اغاني من بعد يشوفوها الدنيا رخا يرخهم بعد معناتها الاشكاليه في
0: الاستمراريه
1: كونتينيتي
2: لا بون انا مانيش غايبه انا حاضره يمكن بالانتاج غبت لكن في الحفلات
1: لا بيان سور حفلات
2: موجوده الحمد لله عامله وكانت عندي جوله ناجحه جدا في المهرجانات سواء كان معناها ناجحه سواء كان بالبرودوي والا بال يعني بالمضمون وبالجمهور الحمد لله يا ربي
1: لكن الانتاج سؤالنا. احنا سؤالنا انت محبوبه والجمهور يجيك وما طلعش برشا غاني معناتها
2: انا تعديت بظروف عائليه معناها وفاة بابا وامي وخويا الله يرحمهم
1: في عمي
2: والمعنيها توفى دونك ماهيش سهله الحكايه باش اني كل مره نلم روحي ونعاود نتقوى ونعاود نلقى روحي سورتو فنيا مش سهلة حتى تعرف انك باش ترجع
1: وانت فنانة انت قلت لي مثلا من الإذاعة من موزايك هنا معناتها من اللي بديت تجي برشا
2: من مفتتحين موزايك
1: اي تجي برشا الموزايك وموزايك تحبك برشا انت حساسة عندك دقري حساسية اكثر من العبيد
2: اي اي الاقراب اللي يقولوا لي بالرغم نظهر ياسر قوية
1: انك باش ترجع وتغني وكذا صعبت عليك هكا تذكر الناس الاقرب منك
2: الله
1: يرحمهم اي
2: صعيبه كمان
0: وخليني نقول الاهم انه في كل مره ترجع دور انه تلم كما قلت انت القوه اللي ما زالت في وسطك وترجع من جديد جيتنا قلبك معبي وما تقوليش عنوان كهو
2: لي والله
0: كما اغلب الفنانين
2: انا اللي قلبي على لساني بالحق معناها ما ياسر سامبل لانه من كثرة مني واضحه وسامبل ساعات يقول لك لي اسو بوان معناها واضحه ما قلبي مش معبي الغنيه مستني انا يمكن زاد الحاجه اللي تعطلني على الانتاج بالحق صعيبه شويه في الاختيارات سي فري نحب الكوميرسيال لكن نحب الكوميرسيال الحلو ابخي تو عندي مستوى ثقافي معناها موسيقي ما نجمش نهبط عليه معناها خدمت عملت غنيات حلوين ما نحبش غنيه نتاع نهار ولا نتاع سيزون وبعد تتعدى معناها نحب غنيه كيما نسمعها السنه كيما نسمعها عام الجاي ان شاء الله العام اللي بعده اغنيه موجوده ديما ميوزيكالمون تكون مخدومه مليح كلمه
0: الاغنيه شنو اللي حبيته فيها شنو اللي
2: كلمها عجبني ياسر الميلودي نتاعها محلاها مشرقه وكيفاش لحن شرقي لكن متونس
1: يعطي الصحه زياد
2: جرج بالحق
1: الكلمات كلمات حلوه على الاخر وريتمين مزيانين معناتها فيهم ما عاده تكويت عاده تبدا كلي ما نفهمش في المزيكا اما هذه تكويت
2: هو احنا كنا دايخ
1: تكويت وما عندكش وقت
2: احنا تيم بالضبط هو انا هكيك راه ما عنديش وقت ديما مزروبه ديما فما حاجات
1: تكويت وذليت وقلبي ذليت انا نقول انت تغنيها
2: تبنيت لك ليه ما عشتوش لكن تبنيت وبالحق تبنيت وعلى الاخر ودايغ احنا عملنا جروب تيم معنا نيو سونغ وانا ومروان وزياد قعدنا اسكو نمشيو في الرومانتيك اسكو نمشيو في الريتميك اسكو شنعملوا بالضبط قعدنا بين خذوا هات وفي الاخر المستشار الفني اللي هو ولدي قال ماما اخدمها
1: استنى قالوا ماما معناتها من بعد باش نحكي هذيك خلينا نحكي مادام حكيت ونفرغ قلبي هل انت طبيعتك هكاك اللي معناتها كي قلبك يتعب على شخص تسكت وبعدين انفجرت معاش تلم هي الغنيه هكا
2: هي الغنيه
1: خلينا نحكي مادام حكيت معناتها هي تحكي على شخص جوج اخو اخته بو بنته مرته معناتها سي بون عديت هي عاد ما تكثر لها شي خلينا نفرشوا
2: انا نقول
1: نحكي لي تا سبريم تاع الغنيه
2: بالضبط لكن انا مانيش كيما ياسر الغنيه انا نقول نفرق قلبي في كل لحظه وفي كل مره اللي قلقني نقول هيلو طول في وجهه لكن نعدي نقول لك اما نعدي هكا حتى اللي ما عادش نعدي
0: تتبنيها الغنيه كشخصيه المراه اللي نشوفوها هنا
2: اي هو كإنسان في كل كل حالات معناها راجل ولا امراه راهو واحد. ساعات فما نوعيه اشخاص معناها ونفسيات اللي ياسر يكنزوا كل الستريس والتعب ويعديو يعديو يعديو حتى لين هما يتفسخوا كيما نقولوا احنا, حتى لين يتخلط القطره اللي تفيض الماء وانت تقول شبيك صبرت هكا سنين اللي هي معناها توجع, وهذاك اللي بروفوك يمكن الامراض ويبروفوك برشا حاجات خايبه. دونك انا جو بريفير وننصح دايوغ اتخافير الغنيه سي بون فرغوا قلوبكم
1: ولا خاطر مشكلتك ويتفهم تعرف مين حبك وانت عمرك ما حبيت حتى وانا بجنبك انت عمرك ما حسيت
0: ذليت وقلبي ذليت.
1: اي لا
2: معناتها اسالوا زياد يا خويا ما كتبتش هنا
1: انت تغني شو دخلت
2: انا غنيت بنيت عجبني
1: الشجي
2: ما عشتش ما نحبش انا عبد ما يحبنيش يحبني تو نحبك
0: دونك دورة بعيدة على الغنية
2: اللي تبنيت حبيتها كود فود خسرت لي معها. سمعتها المرة الأولى الثانية قلت له سيبون زيت أهبط من فرنسا ما كان في فرنسا قلت لي جا ناخذوها.
0: وكيفاش لقيت تفاعل الجمهور خلينا نقوم على عمل هذي وكيف كيف زاد زملائك دورة فما شكون بارك لك فما شكون قالك توحشناك حلوة الغنية وينك؟
2: ولا يشوف لقيت تفاعل من الجمهور العام بالحق معناها لي ميساج يمكن ما عملتش نمبر دو فيو كبير بالحق. انا يمكن من الناس اللي ما نشريش لي نمبر دو فيو معناها نخليها تمشي بطبيعتها. اما
0: وراو سبونسورينغ ماهوش عيب
2: عليك. لا لا لا فما فرق بين سبونسور سبونسوريزي هي راهي الغنية. فما فرق بين سبونسوريزي وفما فرق بين انك تشري
1: علي من كوريا واليابان
2: نشريهم الفيوز معناها حكيت دايوغ مع شركات باش فهمت الحكاية معناها باش نعرف روحي انا وين وش نعمل وكل شيء يعرفني دايوغ نوفل. انا من الناس اللي ديما على باج ما نقعدش بالتفكير القديم. دونك ما شريت لهاش فيوز خليتها تمشي بطبيعتها بالحق صدى الحمد لله راضي عليها على الاخر. معناها دي كومونتير نتاع ناس يفهموا وناس عاديين عجبتهم على الاخر مذخمه الغنايه مذخمه. ومن الدومين بون من الدومين فما رضا شعير اللي نحييه برشا فما كابتن وكعب تعرف احنا مانيش ياسر متعودين في تونس الفنانات والفنانين.
1: لا بتاتر انت زاده ما تهنيش كي واحد يطلع غنايه دونك
2: والله انا فلي انا نهني ونعزي ونقوم بالواجبات الكل لكن انا بعد وفيت معناها كما قلت لك امي وبابا واخويا خذيت برشا مواقف انا كاتيجوريك معناها سي بون ما نجمش نكون ياسر باهية مع ناس ما همش باهيين معناها خذيت موقف.
1: توجعت من الناس ما جاوكش ما عزاوكش ما كلموكش؟
2: اي بيان سور توجعت توجعت برشا زيدة خطر انا من الناس اللي تلقاني نفرح ونبكي لدمعتك ونفرح لفرحك سواء كان قرب ولا بعد زيدة.
1: خطر دره هو ديما يقولك الانسان في وقت الحزن يستحق الناس اكثر من وقت الفرحه.
2: بالضبط
1: معناتها الفرحه في الاخر راني عامله جو بالضبط. اما وقت الحزن حتى تليفوني نجم يبدل لك معنويات.
2: اي
1: ما وقفوش معاك زملائك كيما توقعت؟
2: لا لا بالوجوه ديما نقولها كل شيء بالوجوه.
1: شنو بالوجوه؟
2: ولا بالوجوه ولا حتى في العزيه حشيك وحشا المحل بالوجوه والله يمكن نقولها توا نضحك على خاطرني تجاوزت كل شيء لكن في وقتها بهت بهت معناها كل مره تكتشف نوعيه عباد اللي ماشي في بالك قراب يا اخي بعد مفقودين. دونك اوكي
1: فسر ايش معناتها بالوجوه؟ فسرها بالدارجه
2: بالوجوه بالوجوه بيان سور انت حاضر وموجود ومثلا انت وقتها المده هذيك موجود برشا في الاعلام والا انت عامل اغنيه ضاربه والا انت تخدم برشا دونك والا هما عندهم مصالح بيك دونك تلقاهم موجودين فهمت. لكن انت انسان عادي ابخي تو احنا ناس قبل ما نكونوا فنانين فهمت. اذا احنا اصحاب وصحبتنا ولا زمالتنا كانت على الصح مبنية وعلى الصفاوة والبهوة القلب والتربية الباهية أنا أقول أصل هذي على خاطر وقتها تلقى الناس الكلها ملمومين بيك. لكن أنا من الدومين لقيت كعبتين بالحساب دونك أنا أنتمي لميدان لا أنتمي له. وي
0: شو معناها؟
1: لا معناتها هاني نخدم
2: أنا موجودة هذيك صوتي ربي عطاهولي كيما عطاهولي هو
1: بعيد الشر
2: معناها موهبة كاملة هذيك ربي عطاهالي فهمت. لكن أنا موجودة في ميدان موسيقي موجودة أوكي نخدم والحمد لله عندي قاعدة جماهيرية والحمد لله تعبت عليها بالحق ولكني لست موجودة في الدومين الضيق الميدان الضيق الموسيقي ماني صاحبة حتى حد.
1: توقعت معناتها فما ناس ولدت فئة أخرى بالإنترنت فما شكون مثلا هبت ستوري ميك لا يكلمك لشيء هبت ستوري عزي ولا كذا فما ولدت
2: الموت بستوري
1: ولينا هكا
2: هي عائلة ولدت كيكتا
1: أي.
2: عائلة ما عادش صحاب دونك ملومش أنا توا فهمت. أما أنا حطيت حد وكها وبعت فهمت بعت ما فهمش علاش باش نكون موجودة باش يقولوا لميت طول الموند عمري ما كنت لميت طول الموند وما نحبش نكون لميت طول الموند عندي شخصيتي وكياني، اللي تقدمه لي نقدمه لك. انا ديما نبادر بالخير وبالتصرفات الجيده، لكن انا في المقابل ما نلقى حد شيء، دونك علاش باش نقعد نقد؟ نرجع للغناء. حبيتك ما عبيتنيش في لامين اوفر ميرسي
1: ريتا.
2: بيتا سامية.
1: لا لا مش بيتا سامية، ظهر عندها الحق.
2: اي في مواقف لكن
1: لا خاطر غنى عليك قلت لها لا جبت روحك رجعت.
2: لا والله لا والله ما حد حتى حد قدامي.
1: لا لا رجعت لي تادسبري الغنية تحكي على حب وكذا. لا لا
0: ودرا شنو يتبدل بين انك تكون كيما حكيت عندك الاصحاب في وسط الميدان الفني وبين كيما توا بعيدة خاطيني
2: ولا ارتاح؟ ارتاح
1: انا على ما نعرفك بانكيف. انا على ما نعرفك ماكش من نوع عندك برشا صحاب انت.
2: هو من نوع اللي انا هما كانوا كانت فايزه الله يرحمها وينعمها من الناس القراب لي منيره كيف كيف الله يرحمها وينعمها
1: وزوز بلي ربي يرحمهم
2: الله يرحمهم
1: زوز صاحبه واجب فوق
2: محليهم محليهم اي
1: معناتها صاحبه واجب مع انا قاموا معايا بحكايه واجب دخت راني ما نعرفهمش رم ناس وديسكريتمو ولا يحبوا يظهروا ولا يحبوا حاجه معناتها ربي يرحمهم
2: الله يرحمهم كيما يقولوا الباهي ما يقعدش هوك الله يرحمهم مي بون اين نغني نغني
0: نغني وباهي
1: نغني نغني
2: نغني هذه اما والله بالحق معناها ياسر ما نجمش نعيش انا في مجتمع ولا مع عبيد ولا حتى مع عائله راهو فيها برشا منافقين ما نجمش ننافقك ربي اعطاني قلب نهار اخر باش يحاسبني عليه واعطاني طبيعه وروح الروح هذه امانه عندي انا ربي عطاها لي نحبها صافيه ما نحبهاش فيها ياسر كحوليه ليلي اذا نحبك وتنعاملك بالباهي وتعاملني حتى في الاصحاب راهو القراب اللي بعيد على الدومين عندي صاحبات بالفراجل يهبلوا اما بعاد على الميدان الفني معناه يتعاملوا مع دره كانسان ككيان كطبيعه وقابليني بدفواتي قبل الباهي اللي فيا فهمت لكن على خاطرني انا ما نعس على حد راهو بالحق ما نعس على حتى حد تلقى بيت تعس عليك علاش وانتي تعس عليا بتعشني
1: يلزم تغني هنا تقول اغنية
2: والله اني حبتها
1: امورك خذ كلمات
0: هي بعد باش تغنينا باش غنينا الراب
1: لا هيدي هيدي
0: شوية نغنيو
1: دراب لا نحكي على تكويت
0: تحكي هنا تغني هنا بالراب
1: لا خليها تغني من بعد عندها فقرة أغاني وانت ماكش من عندي برد وكان
2: لا لا ما عنديش
1: ولا قتلي سامي ثبت
2: أما بكري ونقوم بكري
1: أما لا الغنية هذه يلزمك تغنيها توا خاطرها الغنية الحدث
0: يلا نسمعها كابيلا
1: أي
0: يلا سمعنا در الفورتي توتسويت غنينا نفرغ قلبي
2: تكويت منك تكويت وذليت وقلبي ذليت خلنا احكي ما دام حكيت ونفرغ قلبي

0: ايش اللي رجعني ليه.
1: الله الله جديد دورة الفوردي تلقاه على اليوتيوب. دورة الفوردي
2: الفنان أصعب حاجة بغض النظر على الانتاج، نجم تبعد في فترة حزن كذا على الانتاج، أما أحيانا تبدأ في فترة حزن بعد شهر شهرين وتضطر باش تمشي الحفلة ويعيطولك الناس العرس والعرس هذاك يحبوا يفرحوا وذيك القسوة يظل أخطر تجربة تعيشها كفنانة، أنه فما تناقض رهيب بين شعورك الدخلاني وبين مظهرك البراني. ما أكيد رك الناس ما يحسوش، ناس أنت أذيك خدمتك معتها، أكيد رك عشت شوي العذاب ذاك معتها.
0: عشت وأنا بعد 7 أيام خويا ملي توفى نخدم عايش وتراحم، معناها بعد 7 أيام أنك تلبس وتمكيج وتغني، تغني فنان ويمكن يقول لك يا أخي لازمك تغني، أي لازمني نغني، لازمني نغني على خاطر شنية ذنب هالعروسة هذيك اللي تحبك أنت تجيها أم العروسة وقت تتكلم فيها تعمل يدر لباس سير باش تغني، ما حبتش هي تقولي سير باش تغني مولا باسرة ومتفاهمين نحن على الوقت يا مدام تهنى نعمل لها، معناها هذه خدمة في الأخر. أما إحساس يزيد يقويك ويزيد يقسيك، تقسى الموت تقسي، راهي رؤيتك للدنيا وللأمور وللعباد تتبدل، حد شي ما عاد يعني لك، حد شي كل شي ماشي، دونك حتى شيء ما تعطيه قيمة أكثر من لازم. الله جاب الله خد الله عليه العوض، دونك نمشي نخدم برشة برشة كسوحية من عرش منين نجيبها،
2: قوة ربي يعطيها،
0: ربي يعطيها ونغني تكوخ
1: وتغني ولازمها تغني نتصور وما زلت باش تغنينا شوية آخر. دورة الفورتي تتاح صغيرة ونرجو نكمل مع حيوانا في نجومة.
3: فديت من ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو، عيش الفايب اللي توتيك، اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت، بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 7303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. Travel to do, les prix to do.
4: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD. تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.

0: نص نهار وثلاثين دقيقة بزنا مكملين معكم في نجوم على مزيكا ثم ضيفتنا درة الفورتي في الأوف حكينا قلت لها درة خير مرة شيت بحذينا قالت لي عام مش برشا كان نحسبوا هكا إحصائيات الدرة الفورتي تنتج معدل 0.9% في العام
1: 0.9%
2: غنية في العام ما خلطتش الغنية
1: ما خلطتش ولا لخلطة ولا ظروف والله
0: ظروف إنتاجية بالأساس أبار الإنساني على خاطر
1: أبار الإنساني أي ظروف مادية فلوس
2: ليه ليه تقولك هاني حفلتي معبين وعامله جو علاش ننتج
1: لا لا والله والله عندي لا لا ما عنديش منيش بخيله والله لين بخيله بالحق ما فلوس فلوس معناها تلقى روحك انجاجي في برشا مسؤوليات في الحياه معناها انك باش تعمل غنى يحب لها فلوس تحب ولا تكره راه وحتى حد ما يكرديك الناس كلها تخدم على رواحها في الاخر فهمت
0: معدل التكلفه نتاع الغنيه دره قداش تكلف عطيني انا من اجوس كازيت بالكلمات بالالحان بالارانجمون بالكليب ولا انك ما تعملش
1: كليب تعمل ليركس فيديو ما عملتش شيء اي هو حتى ذاك تكلف فلوس
0: أغلى من الكليب
1: لا مش أغلى من الكليب أي. لا ما يتكلف معناه
2: إذا باش تعمل
1: مع بيت بروفيسيونيل شنو يعني
2: لا أنا الكوم تاع الكليب رخص على 20 سنة التالي راه 20 سنة التالي كان الكليب 50 مليون أقل حاجة تو تنجم 5 ملايين تعمل كليب
1: يعني ما 5 ملايين الحق ما عمري ما عملت كليب عملت كليب بلاش على الايبوك عملت كليب بلاش وأما في حب بلادك وقتها نذكرها في سويقس وقتها طلعت وخدمنا الخدمة كلها بينيفولا جي ووقتها جروب يهبلوا وصورنا كل شيء ويعطيهم ألف صحة أما أغنية بين 6-7-8 هكيكا تعرف أنت سامي
0: دونك ما هوش ممكن كونه تنتج بنسق عادي بنسق ممكن كأي فنانة خليهم درة الفورتي نحكيه على صوت على حضور على الزين موجود الجمهور يحبك معناها صورة الفنانة المتكاملة كيف كيف نحكيه على إكسبرينس في إكس فاكتور كان نحكيه على الجانب العربي لكن نحس ديما فما حاجة ناقصة دور
1: والله ايش نقول لك ما عنديش شكون يدز معايا فهمت وحدي نعمل فيهم الكل راهو حتى في الديجيتال وحدي ليه يا راني ما بالحق وريت مثلا نخدم مهرجانات فلوس وزاره الثقافه تبطا باش كي تصب لي كتفتوفه نمشي نونجاجي روحي في حاجه نقول فلوس الفن يمشيوا للفن فهمت معناها ما كمان ما مانيش لبس عليا نتا اني باش تلقى ملايين عندي مخبين باش
0: الفن هو الفلوس. مشروع حياه درة الفورتي
1: اش معناها
0: معناها هو دخلك المادي الوحيد هو الفن
1: ايوا نقري
0: دونك منهم الزوز
1: الحمد لله
0: الحمد لله هذا هو الاهم كونه نستناو الانتاجات في كل مره وعندنا مشكل نتاع انتاج هذا نعرفوه مع الشركات انتاج في تونس دونك ما نجموش نشجعوا كان

0: بيه اختاري من 1 لـ4.
1: ثلاثة.
0: سمير لوسيف اخسر وفارق وقول ما لا راح.
1: متعلي سمير نحب صوته على الاخر.
0: يلا
2: مش تقول مش حافظة جبت لك الكلمة البيبان مسكرة مع سمير.

0: الفرحة. وينو؟ لا ذا الكلام مش هو. مش هو الكلام. خلي كلام. لا الكلام بدل وذي ظروف مباشر. خلينا نشوفوا
1: بهدر
2: غنية من تبغى
1: اسمع
2: يا من تبغى
1: اسمعني نعملوا الو بلطي ونرجعوا نخسروا فيك باش نهزك من باش نحمس بيك من مقام لمقام اخر
2: تغني كل شيء انت ما عندكش مشكله
0: ما عنديش مشكله.

0: ناس غريبة مش عارف وكري وين. قالوا يا حبيبتي نعرف ليه طالت غيبتي، لا يمضحكوا على شيبتي، شيبة ولا تشيبات، ما حبوا طيبتي ناس تستنى في خيبتي، والأرنب طلعت ذيبتي شفنا منهم خيبات. قالوا يا الغالية أشلز شباب علي تاليا، لبحر ومواجه العالية وغرقين وغرقات وأحمام وجالية، ضعت يميني وشمالية فكري كان في اللمالية، الوحش كبر يا الإخوات.
1: الله الله درة الفورتي. الو الو
2: عليك اعطتها اعطتها طبعا تحين.
1: نرجعوا نخسر وفارق وقول ما لا راحة.
3: نحب الاغنيه بالرغم ما نحفظش كلماتها.
1: اخسر وفارق وقول ما لا راحة في وقت الناس الكلها رباحة، لتحسبها في الضيق، في الضيق سند وراحة يعني.

0: اخسر وفارق بصوت درة الفورت يزيدني تراه رقم اخر من واحد لاربعة درة. باهي باش نهزك ال منعش مكسرات احمد سعد تحفظها.
1: الله
2: وين الله بخيب هالغنيه
1: طمبون طون طون عليكم كان واحد يمدلك
3: وما نخذهاش
1: اي والله وشفت كي انا كي سمعت غني فيها قلت كثر لها
3: اي هما عندهم راهو استراتيجي اخرى وتفكير اخر راهو مش كيفنا
1: مش هو ما هو معناتها هو
0: ما يعجبكش هو ولا الاغنيه
3: لا الاغنيه
0: فقط مكسره
3: لا عنده غنيتي هبلو
1: لا اما هو جات عامين غني كل كان كحري نجحت معناتها
3: ان سالتهم الله فاسالوه البخت اما احمد سعد راهو ديما اللي يقولوا ما عنده صوت عنده
1: ما نظنش بخت
3: وعنده غنيتي هبلو
1: لا هي ما تحبهاش عطيها تغنيها باش نشوفها
3: ما نعرفش نغني
1: نشوفها كيش تغني حاجة ما تحبهاش نحب نشوف وجهها متقلق
3: شفت الافونتاج انك تعمل غنية

0: في الفيل تعملها وانت مغروم بها وتحبها.
1: يلا نجرب نغني احمد سعد مكسرات.
0: كيفاش تتغنى هي ساعه؟ اخذت كل ما تحطوها في الراديو ندور.
1: ايوه
0: مبدأنا السندية تذكرهم سوناريم تاع 33 كيما هكا تن تن تن تن. مبدأنا السندية إننا هنبطل مددية واللي والواخدة عننا صورة وحشة هنبعتلو عليها فيديو هدية. مبدأنا السندية إننا هنبطل حنية ما عجبكوش لما استحملنا فاخترنا راحتنا النفسية. هو انتو عليكو ضغوطات ولا احنا يعني علينا مكسرات. هو انتو واخدين صدمات اما احنا يعني واخدين خصومات. طب أيوة إحنا آخر انبساط. طب أيوة إحنا آخر انبساط.
1: درع الفورتي فجأة هكا عم تجاوب على
2: إيه مكسرات. تحسوا شعر وحل حط مكسرات مع ما
0: يمكن حماس مع تحية مع الحماس.
1: درع ياسر نزلت عليه أحمد سعد
0: والله ليه الأغنية ليه ما عندي حد شيء نح
1: معناكن تقترح عليك حاجة في الجو هذايا
0: بعيد لا والله لا أستطيع.
1: وين تنجم تغامر في الموسيقى؟
0: نحب الكلمة الجارحة الجريئة.
2: درع شوي الكلمات خايبة من لحن به
0: بالعكس. كيفاش تتتة بالكلمات عجبوني لكن كيفاش خذاهم الجمل صغار ذوك ما يظهروش. نحب نظهر
1: هي مكسرات ترند ما حبتهاش درع. خلينا نشوفوا الترند هذايا ترى.
0: لا بدنا نروق يذول كان انا ما عملتش ستوري هذي فيها. لا بدنا نروق بدنا نهدى شوي على بعض نروق. انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق. لا لا لا بدنا نروق. انا مثلا ردة طربية ذي
2: لا
1: خلنا نسمعها فيرسيون طربية
2: اي في ستيل هاي فوابي تسمى غنية به
0: ما هو هي صوتها محدود إيه جدا
2: معناتها القوة متاع قبل ما نسمع طرب القوة متاع اللي يخدموا الهايفة انه بصوتها وامكانيتها المحدودة يعملوا حاجة قد جي
0: الجمل القصار والمزروبين انا ما نحبهمش معناها تك تك تك تك تك تك. نحب ديما فما كل جمل طويلة الصنبات يا عبد الوهاب كل غالب
2: 10 سنين اخرين باش تولي الغنية دقيقة ماكس.
0: تعرف ولدي شي يقول لي ماما ذوما الغاني منعها وعامل حرب. نقول له وي انا مع الديناصورات من قبل حسسني عمري 400 سنة والله
2: امشي بدنا نروح طربية
1: باش نعملها طربية
0: برا تو كيف باش لحان هنا.
2: امشي يا ليل يا ليلك الفزيت ما عطيه
0: بدنا

0: الله الله
1: ريتا معناتها الشاعر والملحن كي يكتبوا وحسب الفنان هاي تبدلت الاغنيه.
0: حتى مكسرات عجبتني انا بصوت درا الفورتي هزتها للعالم.
1: نعطيك جمله باش نقولها باش تتغشش درا.
0: لا عاد ما تغشنيش درا.
2: لا والله لن تغش مشيل.
1: لا نعرفها معناتها تعرفني بمعزه. درا موهبتها اقوى من انتاجاتها.
2: أيه.
1: ما نحكيش على الاغنيه هذه معناتها الدره راهو برشا فنانين وفنانات يسمعوا يقولوا كان عندنا صوت واداء راهي ضامره وفدلكه وسيريوز فرد وقت دره
2: سكيزوفرين
1: اي معناتها كان جات كان جات عندنا موهب الدره وزين دره كذا رانا عاملين 10 مرات نجاحات اكثر من اللي عملتهم دره بصراحه. معناتها عندك موهبه ضاعت نوعا ما
2: ما ضاعتش انا ساعه نشكر كذا شهاده اعتزاز
1: ناجحه والناس يحبوك وكذا ولكن انا نتقهر انه بمحبه الناس هذه كنت تنجم تعمل في العام دو تروا سوكسي لمده 10 سنين مينيموم. معناتها انا اعتقد هكا
2: اي حتى انا نعتقد نفس كلامك راهو
1: تشوف اغاني كش تعمل فيهم والكل بالحق معناتها شوف اغاني اغنيه هيفا كيفاش ردتها معناتها تنجم تعمل مخير برشا
2: ان شاء الله يا رب.
0: دوري عندك تفسير لنجاح اغنيه وعدم نجاح اغنيه اخرى؟
2: والله يجي نقول لك راهو ساعات تاخذ اغنيه وتوفر لها سبل النجاح الكل وما تنجحش كيما تبدا طفله ياسر مزينه ومحليها وزيرو فوت وما تعرسش بالضبط صدقت معناها ان سالتم الله فاسالوه البخت راهو بالحق حتى الاغنيات بخوت والله انا مبروك علينا خسرت عليه 25 مليون خذيت عليها قرض ذيك باش عملت الاغنيه وتعبت وخدمت معناها مع ناس ناجحه سواء كان وقتها اوليسون وزياد لي تيم وحاتم الجيزاني بدلنا الكلام والرفران ديجا مسموع اللي هو تزيري وتوزيع حمدي المهيري وعملتها سبونسوريزي على قوه جهدي ولتو مازلت ما عملتش 1 مليون دو فيو
0: تغيبك
2: اسختا ماما غضتني بعد هاني قلت لك تفسير الامور والاشياء اختلف راه
0: يمكن فما وصفة معينة لازم تتطبق مع الحظ فما
2: فنان وحده ما ينجم يعمل حتى شيء الفنان يلزم إدارة معاه فما بالك أنا نعمل في كل شيء وحدي
1: والفنان يلزم برشا فلوس الفنانين الناجحين مثلا ناخذوا أحمد سعد ناخذوا عمرو دياب باش يخرج 5 غاني راهو يشري 50 ويسجلهم وبعد التسجيل تنجم وانت تسجل وتسمعها تفيق مش هذه هي الاغنيه تفيق بالاخرى معناتها راهو يعني اللي ناجحين راهو عندهم معناتها انت سعد اذا هبط اغنيه سكر راهو سجل 10 اختار الاغنيه ذيك باش هبطها. عمرو دياب انا نعرف اللي تذكر غازي العايدي قال لك خلصني ما هبطهاش الاغنيه قال لي تفضل هاو حقك كمل الاغنيه ما هبطتش معناتها يلزمها برشا امكانيات ماديه دونك يلزمها شركات هو حتى اليوتيوب الواحد احنا في تونسي خلصنا اقل من مصر واقل من السعوديه معناتها ما نخلصوش
2: عندي بريسك 700 الف في الباج فيسبوك موضوع ذي بالربع انا نحكي ما زيرو كومبلكس راهو ريت ونحط في الاغنيه سبونسوريزي وتبارك الله معناها نمبر محترم جدا معناها 700 الف يتابعوا فيا على الباج اوفيسيال فيسبوك معناها حاجه ياسر معتبره من 2011 الباج نتاعي وتعبت عليها معناها فهمت تعرف قديت دخل لي فلوس لمدة سنين 0.002 دولار اللي هي ما تجيش دورو فهمت وزيد ريت الدورو هذاك كي نحب انا نقول خلي هاي بالك الدورو هذاك نستغله في باش نحط تاسيون هذايا سبونسوريزي ما نجمش بحكم اللي ما عنديش كارت انترناسيونال
0: وهنا اللي هو الفنان ما نجمش يعمل كل شيء وحده كما قلت درا سنين هذوما الكل ما فماش شكون شركه انتاج جات قالت درا الفورتي نحبك تخدم معايا كما تو فما
2: تونس
0: ولا خارج تونس فما تو مثلا وتري يتعاملوا مع برشا ديزارتيست توانسه
2: في تونس ما عندناش شركه انتاج راهو باش نبداو واضحين انت تعرف هالموضوع هذا سامي كل واحد ذراعك يعلف
0: خارج تونس
2: والله ارتباطاتي العائله ما ولدي كيفاش معناها ما نجمش
0: هو فما قمر
2: بصراحه معناها
0: دره فما شركات معناها من العالم العربي والعالم
2: يلزمك تقعد يلزمك تسافر برشا ويلزمك تمشي برشا وتقعد وتحيي حفلات وتقابل ناس وكل شيء انا ام قبل ما نكون حتى شيء ام على الاخر امليار بورسون
0: فخوره بالاختيار هذا
2: على الاخر والله صدقني ولدي كي يبدا ناجح والحمد لله لاباس ويعمل في حاجات هو اللي يحبهم اللونترينمون نتاعو وجو اهم من اي منها اهم من مليار دو فيو والله
0: فضحيت بحاجات في مسيرتك من اجل العائله
2: ما نحبش نقول ضحيت بقدر ما اني نقول قمت بواجبي جبت صغير نتحمل مسؤوليته دو ا جوسكا زيد مانيش باش نكون مسؤوله ما نجيبش الصغير هذاك ما عنده حتى ذنب.
1: قد عمره تو؟
2: كتغزم ما شاء الله.
1: ربي فضله.
2: عايش فضل ما عندك.
0: مجهوله تحية كبيرة برش.
2: عايش كمان الامتحانات اليوم.
0: قلت قبيلة اللي هو في الديركسيون ارتستيك معاك قالت ماما شو
2: على خطر سلمان وذنه تربيت على حاجات أخرى. أنا ديما عندي معناها نخليه هو يسمع اللي يحب ويختار ويعمل مهم ذاك في تكوين شخصيته. دونك هو الفن اللي يسمعه ما عنده حتى علاقة بالشيء اللي أنا نغني فيه وإلا اللي نعمل فيه.
0: يقول لك ماما جرب غني لي هذه ولا علاش هكا ستيلك طربي
2: بدل. يقول لي علاش ستيلك طربي. بدل الغناية ذي ما هيش تيك توك. الغناية هذي تنجم تضرب لك خطر ساعات راه يجيوني ألحان وكلمات ونقول له توا هذه غناية. يقول لي يا ماما هذه تضرب لك. نقول له استحالة ما نغنيهاش. خلي تضرب أنا ما نغنيهاش. قل لي هذا شي يحبه تراند يا ماما تراند هذي تعمل تراند. هو اللي دخلي الحكاية ذيك في مخي.
0: وشنو علاقتك بتراند بعالم الأرقام بالسوشيال ميديا المؤثرين وين أنت في وسطه؟ فما موقف منه؟
2: ليه ما عنديش موقف. كل واحد حر. كل واحد يعمل اللي يرتحه. فهمت؟ انا نعمل في اللي يرتح فيا. ما نجمش حياتي ودنيتي وعالم نهار طول ونشد التليفون ونصور. اصلا كي نجي باش نهبط مثلا غنيتي توا باش نقصها ونهبطها شويه على تيك توك برا عادي لازم نخمم عليها قبل بجمعه هذيك باش نماكيجلها ونلبسلها ونقدرها وانا فينا باركينج نقفلها في الكرافه جدا. والله بوبلي كامل ما نجمش انا ننشر كل شيء بصراحه. هما ربي يعينهم. ما عنديش مشكله مع حتى حد. لكن الارقام بالنسبة لي أنا مهمة ومش مهمة. مهمة في أني باش نشوف الخدمة وين وصلت. لكن ما هيش هاجس بالنسبة لي أنا أني باش نمرض ونقولش بها ما عملتش النمبر هذا وش بها ما تقدتش الحكاية ذيك. على خطر فما حكايات وفما ديفاي وفما فازات يدخلولهم.
1: تقلقك أنه تقييم الفنانين توا ولا ما عادش موهبة ولا أرقام؟
2: لا في الأخر ما يصحوا إلا صحيح. لا شنية معناها أنا مثلا باش نعمل حفلة على خطر ذيك عنده وين درق قديش بالرغم هما يعملوا فيها راه يقول لك غنيت وذيك معروفه اي بون ما يقلقني شيء انا راه والله مادام الحكايه ما مستنيش انا بيرسونيل ما تقلقنيش. وكاه هما يحبوا يجيبوا هاكا عنده جمهور وطلع كاه يلعب لهم بالكريسي وطلع عنده جمهور هو شو اسمه نسيت
0: سالوفون
2: يظهر لي والله انتي لنا سالوفون نعرفش حتى اسمه
1: انا اكتشفته عني ولد
2: اي معناها ما نعرفش اصلا شنيا بعد دخلت قال لي سلمان ايه ماما وينك انت راه الغنية ما اسم غلة ولا جاتو
0: كلامنتينا
2: صحيت قال يا اخي انت وينك الغنية ضاربة يا سي قلت له سارة هي هكا على المدالين نغني
1: سامي جو بالطول
2: انا هي تعرفهم معاهم تخدم معاهم
0: هذيك زمان تبعوا لك كلامنتينا ولا غيرها من الغنية حكيت على الحفلات دغنيغمون من الحفلات اللي اثاروا ضجة حفل اليسا تبعت شفت
2: شفت شوية
0: الحفل
2: شفت شوية في هكا ماني تبع زيدا فما ديز انستغراموز وكل شيء وشفت النقيب زيدا شكر التنظيم وشفت العبيد اللي ما شكروش التنظيم وشفتها هي كيفاش سقت وجع فيها سيخسين وشفت اللي سمعت ما فماش صوت اما اليسا عندها اغاني رائعة
1: كيف بلا ديما تقولوا ما فماش صوت هيك الناس حاب ما فماش صوت هيك هو
2: إيه؟ هنية فما مفارقة كبيرة لأن مش حاس نقطة استفهام
1: لا هنية فما فنانة مبدعة بصوت متوسط نجحت أكثر من اللي زي معناتها علاش نحيو نجاح فنانة فنانة صوتها لحظة لا معناتها ريت كي تنجح أنت نعطيك 8 على 10 كي تنجح اليسا نعطيها 10 خاطر صوتها أقل منك
2: اختيارات الموسيقية رهيبة عندها أغاني رهيبة لكن اليسا ماهيش فن انا مخول لي اني ننقد الفن بحكم اللي اختصاصي
1: هو نقدك يا هم اربع فنانين اما الجمهور العريض ما يحس
2: ليه هاني قلت انا بدي انا فن اليسا ونحب غنيتها لكن اني باش نمشي ونتفرج فيها في حفله لا نعرف اللي انا باش نسمع وسخ وذمان دونك نسمعها في راديو في الكاسيت في اليوتيوب احسن
1: تي مو جمهور يجي حتى كي يشوفوا من اللي معناتها فما ستار سيستم كبير
0: قالت باش ترجع لمسرح قرطاج
2: اللي ترجع يا اخي هما رجعوا برشا عبيد قالت كان هي القيل عندها نجاحات فما عبيد يغنيوا في غني غيرهم وبعد يجيو يلوموا نحنا يقول لك شبيك انت ما يندرشنا
1: حتى توانسه طلعوا لكارتاج وغنيوا في غني غيرهم
2: اي ماهيش مشكله ابخي تو هما مدارس واحنا توا في جيل اللي ما عادش نجموا نعملوا روائح كيما هكاك اول بروبليم انا باش نغنيو أي أما حلال عليهم وحرام علينا هذيك هي اللي حاجة خايبة ما هو يتحلل على الناس الكل يتحرم على الناس الكل ما تقوليش أيقونة عندنا 1,000,000,000 أيقونة في تونس ونجم يغنيوا ويعملوا حفلات تهبل زيد
0: شكون في تونس تعتبروا أيقونة ولا تعتبرها أيقونة در
2: أيقونة الفن التونسي والله الأيقونات بصراحة واللي تحس الكلمة قلبا وقالبا علي الله يرحمها، نعمة الله يرحمها، شبيلة راشد، صليحة، شطوتها أيقونة. نحن الكلنا فما ناس مختلفين في الأرقام وعندهم قاعدة جماهيرية وكل شيء، لكن مش أيقونات الفن التونسي. احنا لطوا نغني وغنياتهم زعم الأغاني هذوم الكل، معناها بعد بشي تغنيه وبعد 5 سنين نخلين 5 سنين التالي تتذكر غنية انتي نجحت
0: في تونس.
2: فما أغاني
0: بوشناق.
2: لا لا لا لطفي بوشناق أيقون، هكيك أقوله
1: أيقن
0: أيقونة نظرها نحكي أيقونة الفن
2: دونك أي أمام نحكي على جان. أنا راني ما فهمت أما كي قلت لي أيقونة طول مخي يمشي للمدرسة الكبيرة.
1: جملة أنت خطيرة
0: شنو
1: لغاني بعد 5 سنين كل تنسي
2: أبغامو
1: صحيح
2: صحيحة.
1: نخدم في مخي باش نذكر غنية نجحت عندها 5 سنين سامي عاوني.
0: هاني قلت انا
1: الغنية اللي قبعد على بوشنيق
2: اي
0: نجحت
1: قبعد على بوشنيق وصابر
2: اي ما هو ايجا نقول لك مدرسة
1: بوشنيق حتى صابر زيدا
2: بوشنيق بوشنيق
1: بوشنيق وصابر في الانتاج وكذا امثلة
0: فما اغاني الراب نجحين
2: اي ما 5 سنين فما حماني فما
0: حماني أكثر من 5 سنين عاد رجعنا ل 2011
2: نحكي في ستيل ديما الجوي أنا خليني أقول
0: الجوي أنا نحكي في الوتري
2: صحيح في الوتري ما نجمش أنا نحكي على ستيل ماهوش تبعني معناها أنا ما نمثلوش ولا هو ما يمثلنيش فهمت برغم فما غنيات يسرح لوين وضيق فرحة اللي جنجون جاي أبو جنجون
0: شنو تسمع له جنجون
2: والله جنجون قبل ما يكون فنان إنسان ياسر متربي وبالنسبة لي أنا من غير ما نشعر نلقى أن نحب الأختيست المتربي نحب الأختيست المسؤول على كلامه نحب الأختيست اللي يعرف يحكي يقول هذاك ولد بلادي تونسي حليه نحبش الفنان اللي يبدأ يقول فينا بخت كوا خطر تحب ولا تكره نهارت اللي نسافر ونمشي ونعملوا أي منوعة ولا أي حفلة نمثلوا بلادنا فهمت دونك جنجون نحبه على خاطره ياسر إنسان محترم إلى جانب أنه فنان ومبدع بصراحة عنده برشا غنيات حلوين بالرغم ما نحفظش لكن عنده برشا غنيات حلوين
0: وكان عمل عرض بتوزيع اوركسترالي زاد في دقه لليوم مازال
1: العروض دره تعمل مهرجانات اما العروض الكبرى زاد نقصتك برشا معناتها
2: والله موجوده انا وفي الموجوده اكيد نحيي مدام ألفة بواب هي
1: صحيح.
2: اللي شاد معناها اللي لهيت لي بالخدمه اداره اعمال في المهرجانات دونك كل مره نكون موجوده في ركح من المسارح والله وبالنسبه لي انا نفس الخدمه ونفس التحضير سواء كان ركح مسرح كبير يهز برشا عدد كبير بتاع جماهير وإلا حتى مسارح في داخل تراب الجمهورية راهو صدقني أنا وفلك اكتشفت مناطق وجهات أنا بصراحة ما نعرفهمش مثلا جبة مشيت للجبة جبة تحت صخرة نغني راهو الكم الهائل متاع الناس اللي جاوا أبهرت به إلى يومنا هذا نحل فيديو على تيك توك ونشوف والعبيد محليهم وشيخين ما نعرفهاش أنا تجبة فهمت اكتشفت أتخفيق الفن بلاصة جديدة برشا بلايس مشيت لهم والكلهم الناس محليهم ويحبوا يسمعوا ويقولوا العبيد ما يحبوش ترابي لا يحبوا ترابي وأنا ما نغنيش ترابي بركة نغني ترابي وتونسي وشعبي زي
0: عندك برشا جو في الجو التونسي دونك 2026 سبا أنا المهرجانات اللي باش تغني فيهم مازلنا
2: واش خاص كان جينا هكا ياسر منظمين عاد ولي
1: عمل بين برشا فنانين يحلو بين الحفلة الخاصة والمهرجانات
2: لا يا اخي ما صيفي مش كومبلي انا نكذب نقول لك صيفي كومبلي ان شاء الله ان شاء الله ليه معناها مش تقول لي تكلمني مدام الفادور الداتا ذي ديسبونيبل نجمع ناخذوها نقولها اي راهو نجم ناخذوها هكيك فهمت يكون فما ديما دات ولا زوز كلي باش نحكيوا عليهم فهمت
0: دونك حتى لتوا مازال ما عندناش
2: لا لا مازال
0: بروغراماسيون ل 2016 ان شاء الله تكون
2: كل شيء كارتاج بوتيتر اما لا مش انا بيان سور في كارتاج
0: علاش قلتها هكا در مش انا بيان سور في كارتاج
2: تي بربي فنانين عندهم قداش من عام كارير اكثر مني برغم انا 25 سنه و لا لا جوج ما في فرق
0: فما الخيبه في صوتك
2: والله مش الخيبه مني عندي ثقه في روحي وفي حضوري وفي ادائي وفي الناس اللي تحبني واللي تحب تحضر لي لكن نعرف اللي كي يجيو باش يعملوا البروغراماسيون يجيبوا فنانه صف خامس وسادس من برا من لبنان ولا من مصر اللي هي كان جات نشأت في تونس راهي ما نجحتش وانا متاكده ومسؤوله على كلامي ويجيبوها وتغني اغاني الموتى كيما هما يقولوا ويطلعوها على كارتاج لكن يخليو تونس بنات تونس ولاد تونس علاش نقطه استفهام
0: قلبها معبي دار
2: والله نحكي اللي جا على بالي نحكي فيلتر هذيك ما نوزنش
0: ونقاط استفهام برشا طرحناها اليوم ولكن علاش ليه ما تكونش حاضره دره في مختلف المهرجانات التونسيه رغم جوله عامله واللي حكينا عليها ان شاء الله
2: مازالوا
0: تجربه حلينا في الصيف نحكيوا على نحكيوا على المهرجانات الصيفيه. شكرا ليك دره الفورتي
1: نورتنا ان شاء الله ديما
0: ناجحه. نكملوا بالتونسي مع دره الفورتي شويه اخر موعد الاخبار يكون مع سيف الدين الماهري. نجيكم في ساعتنا الثانيه مع او بي جي بعنوان رحلة الجنجون.
2: حب نعيد على الناس ونقول لهم إن شاء الله عيدكم مبروك اللي شريوا واللي ما شريوش علوش مثالش
0: كل عام حيين بألف خير يا مرجانة دوران فورتي.

0: Publicité.
1: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 والنصف مساء.
2: أهو هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
3: ما أريد شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
4: أريد طور عالمك.
5: تنظم جمعية إبصار الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة، أيام 21 ماي بقاعة الريو بالعاصمة، 22 ماي بنزر الأكروبول، 23 ماي بأوتيل لوج الحمامات. المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة بمساهمة التعاون السويسري التونسي UBCI Votre Voyage Coopération Monégasque en Tunisie Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie et Mosaïque FM.
6: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
7: مستمعي إذاعة Mosaïque FM تحية طيبة. أغلاق نقطة بيع الأضاحي بالميزان بالسعيدة من معتمدية ودليل بولاية منوبة اليوم بعد 5 أيام من انطلاق نشاطها وتوفيرها 893 أضحية وسط أقبال كبير من المواطنين، والذي تواصل إلى اليوم رغم قرار الغلق وفق معاينته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. والمدير الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بمنوبة منار رمضاني تفيد في تصريح لوكالة الأنباء بأن الأضاحي التي عرضت أو عرضت بالنقطة وفرتها تعاونيتان وأربع وحدات إنتاج فلاحي مع مساهمة لديوان تربية الماشية بما يزيد عن 250 رأسا وديوان الأراضي الدولية الذي ساهم ب60 رأسا. والرمضاني تصف مشاركة الفلاحين بالضعيفة جدا، حيث لم يساهم سوى 3 فلاحين فقط وفروا 30 أضحية، واقتصر الأمر على المساهمات المذكورة آنفا والتي نفدت خلال 5 أيام فقط ما دفع إلى اتخاذ قرار غلق النقطة منذ مساء أمس. وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميس يقول إن الاستراتيجية الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي اختارت قطاعات ذات أولوية تتيح أثرا مجتمعيا ملموسا على حياة المواطن اليومية، وهي تشمل قطاعات الصحة الرقمية والفلاحة والطاقة والنقل والتنقل الذكي والإدارة الرقمية. والوزير يبين في تصريح للزميل صلاح الدين كريمي أن الوزارة شرعت في إعداد أطر قانونية وتنظيمية للاستعمال المسؤول للذكاء الصناعي بما يضمن حماية البيانات والخصوصية ويراعي مبدأ السيادة الرقمية.
8: بالنسبة لمجال التحول الرقمي بصفة عامة، والذكاء الصناعي هو جزء منه، ديما فما الإطار القانوني اليوم، فما إطار موجود نعتبروه اللي في الوقت الحاضر معناها ملائم لتطوير التحول الرقمي، لكن هو في تطوير مستمر كل المواضيع معناها في الدرس إن شاء الله. بالنسبة للمهندس التونسي أكيد اليوم أكبر تحدي هو كيف يكون مواكب للتطورات التكنولوجية، لأن الذكاء الاصطناعي هو ماهوش تقنية كما بقية التقنيات، هو تحول جذري حتى في طريقة العمل في أدوات، وهو أيضا مجال يمس كل القطاعات، معناه ماهوش مجال محصور في نطاق وحيد، لكن يمس كل القطاعات، الصحة، الفلاحة، التربية، الإدارة، غير ذلك. اليوم المهندس التحدي الكبير هو كيفاش يتأقلم مع التحول العميق هذا اللي ماهوش تحول تكنولوجي كما التكنولوجيات الأخرى. تونس دائما مستعدة لكل التحولات التكنولوجية، وفي تاريخها ومستقبلها ديما مواكبة للتطورات.
7: في تطورات الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان 10 قرى وبلدات في جنوب لبنان والابتعاد لمسافة لا تقل عن كيلومتر. المديرية العامة لشرطة غزة تعلن استشهاد 5 من ضباط وعناصر الشرطة في قصف شنه الاحتلال الصهيوني بصاروخين على الأقل استهدف موقع للشرطة في منطقة التوام قرب حي الشيخ رضوان شمال قطاع غزة، وفق ما نقلت وكالة فرانس بريس. وزارة الصحة الأوغندية تؤكد 3 حالات إصابة جديدة بفيروس إيبولا ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 5 أشخاص وسط تكثيف السلطات جهود تتبع المخالطين لاحتواء التفشي. وسجلت الكونغو مركز تفشي المرض والمجاورة لأوغندا ما يقرب من 750 حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس، وما يزيد عن 170 حالة وفاة يعتقد أنها ناجمة عن إيبولا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج نجوم. إلى اللقاء.
6: الأولى في تونس نجوم كنا سبت من الصناعة المارساتين مع نوفل ورداني و

0: الجرح يا برا
1: يكفي جراح يا لجراح. هكا غنى جنجوني وصلنا الماضي ساعة وثمانية دقائق. انتم معنا في نجوم على موزايكا فيم وفرحانين برشا برشا باستقبال وحدنا هنا في استوديو موزايكا فيم. وخليني نقول كل ما فما جديد يكون حاضر معنا رغم اللي غيب نوفل. نهدي له زوروني كل سنة مرة يزورنا كل سنة مرة.
2: مرحبا منورنا
1: جنجون ضيفنا في ساعتنا الثانية من نجوم. مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك سامية. مرحبا بيك نوفل. مرحبا مستمعي موزاي كافيم. تحية لكم.
2: تلمو ما يجيش نسيس
3: والله نسيس.
1: لا الأهم أنه يجينا بجديد. هو ديما عنده جديد.
3: ما يجيش يدي فارغة ديما.
2: لا أما الشوارة ومتاع نحضر مش ديما شوا صحيح
3: بالنسبة لي هكا كنا
2: بالنسبة
3: مريرة في العام راديو مريرة في العام تلفز.
2: بالنسبة للفنان اللي أغنيه ماشي في النجاح معتم أغنيه يعرف أنها باش تنجح معتها فوالا.

0: والله ليه حواراتك بروفيسيونيل انت يحكيوا على ليه ليه والله نحكي بالجد ما تحواراتها يحكيوا على جديد على الموسيقى على الكذا ما غير من
1: الحوارات هذيك هي اللي تخلي الفنان كيما جنجون كيف ما جديد يختار يجيب حذرنا في موزايك يكفي جراح يلا جراحه كغنيتنا جنجون يغنيها لعمر تويهري اليوم جنجون يقولوا يكفي جراح
2: اي وي نجم يغنيها لعمر تويهري ديجا غنيتها الروحي هذه نتاع يكفي جراح ليتس موف اون خلينا نشوفوا الجانب المشرق معناها من الموسيقى ومن الدومين هذا خاطر قبل ما تحب ولا تكره كنت كلي شويه حساس شويه معناها كلي اللي يجرحني نتجرح بالحق توا توا ظهر لي لا توا نورمالمون لا
1: استسيانت في الجرح
2: والله بردت نجم تكون بردت نتاع برشا حاجات بردت عليه نتاع ما عادش اي حاجه تاثر فيا كانت قبل كنحب عبد كما نقولوا نحبه باللي عندي الكل اكلي ما نتوقعش منه فهمت باش تجي حاجه هكا صوابا وقت اللي جينا تشوكه تو ما عادش نتشوكه من حمسي
1: عمر غنى الروح والاغنيه هذه باش يقول ما عادش يقبل ناس تضره سيبوه
2: اي سيبوه نحن تو عندي كعبتين وكعبه هذوكم هم معناها اللي معايا من اولي فهمت التو نقصوا كعب نقصوا برشا معناها اللي سافر سافر واللي عرس عرس واللي مشى مشى فهمت اللي كنا لحمه واحده مع اساس باش نكونوا معناها كل كلون كبير باش نطلع مع بعضنا نقصنا هذاك الحاجه اللي تغير اما معناها الليسونسييل انا مازالوا معناها من الافراد هذوك ما زادوش عبد جدد
1: نسخه جديده من جنجون
2: نجم تكون نسخه جديده
1: شنو عنوانها
2: الجانب المشرق لجنجو
1: الأمل
2: الأمل أكثر أمل تو في الموسيقى أكثر من الحزن
1: أكثر
0: فلا
2: النجم راهو في بريود النجم نغمق
0: لا أنا نحب جنجو ما تغنيش
2: أما بعد ألبوم كما رحلة فيه غنيات غامقين برشا حبيتك اللي
0: هيك في جرح هذه أحسن أغنية في عملت بكل
1: هو
0: ليه بالحق راهو صوته رد بالك معناتها الشاب التونسي راهو ما حشتوش بالافراح في الاغاني لحظه شي بتنسي الافراح يعيشهم في الدنيا اما لا بالحق
2: بالحق خاطر هي كيك
0: ربي يعطاك صوت
2: انسان باش يحط مزيكا باش يحط باش يفرغ الاحاسيس نتاعو مش ديما فرحه فهمت فما احاسيس الداخل ديب لازم يسلهم كان الفنان ولا
0: تنجم مثلا غنية حزن اما ريتم
2: شطح كما يكفي جراح فما شوية حزن في الواحد فما امل لك الحزين
0: وفيها التيمبو
1: حتى الامل حزين
2: حتى امل لي فما امل عرفته انا وامل امل لك اللي كتب كيما الفرحة الحساسة ذاك
0: نجح في الباك ما بتسعة تسعين فرحان ونرمز
1: المعدل وعمني ولا كي جيت بحثينا هنا على مزايك جنجون قلت لي مع دوجي بيبي سيبان كانت بالأساس موجهة للحبيبة سكرنا معها باب وأبختيغ من جديد باش نمشي باش نرجع للتريب مرة أخرى للأحزان وغيره
2: بعد مشيت ألبوم رحلة فيه حزن فيه خرجت فيه الحق كمية متاع شوي سواد الداخل خرجته في الموسيقى ذيك بعدك كهو طو عندي يكفي جراح عندي بعدها يا الحبيبة عارش سماها الحبيبة ولا يا الحبيبة ولا حبيبة تكور مازلت ما خرجتش مازلت خامم أما زاد تراك مزيان برشا
1: رحلة عنوان اللوبي رحلة حياة مسيرة فنية علاش اخترت الفاج علاش رحلة
2: رحلة من اللي حكيت فيها من اللي بديت على الصعوبات اللي تعديت بها الكل حكيت على المصدر القوة متاعي في الموسيقى حكيت على برشا حاجات تعديت بها في الرحلة متاعي معناها رحلة يمثل لي برشا بعد ألبوم دايدة شد مدايدة كبيرة هو ألبوم ذاك بعده جاء ألبوم رحلة ألبوم صغير في سبع غنيات نجم يكون بي نحبذ أن نسميها ألبوم خاطر بالنسبة لي ألبوم معناه ما في حتى كليب هذوكم الكل فيزيولايزر ما حبيتش نهبط كوفر ما نحبش نهبط تصويرة كهو معناه أنا فيزيولايزر
0: علش ما في حدا فسر لي علش مثلا تقرر ما فما حتى كليب
2: ما
0: يعني شوا ولا
2: شوا متاعه انه الكل خدمته فيزيولايزر اما كل فيزيولايزر تختلف على الاخرى كتجمعهم الكل معناها كالبوم كامل سبع غنيات تجيه كليب معناها من الاول للاخر تجيه كليب مع

0: ليريك فيديو معناها باش يفهموا العباد اكثر الكلام، خاطر نحس فيه ساهل كلامي، فهمت؟ برشا عباد يقولوا لي ساعتك سهل شوي في الكلام، فما كلمات ما يفهموهاش، هكا كتبتهم معناها الكلام بالكبير في الموسيقى.
1: باش نسال لي بي معناتها ميني البوم،
0: ميني البوم هو يكون من ستة هكاك، معناها كما نقولوا تجمع اغنيات تحطهم في اي بي، اما الالبوم متابع بعضه، فهمت؟ اكثر البوم انه متابعين بعضهم.
1: باش نسالك سؤال نتاع واحد من بعيد، جنجون في الاخر انت اللي تعيشه اسمه قصه نجاح، تعبت تعذبت كذا، هذاك كله معناتها ينجم يكون مؤثر في حياتك، ولكن انت عندك سنوات وانت طالع، عندك سنوات وانت ميزتك انك طلعت ما غير مزيد حد، انك صار كود فودر مع
0: ولا وراو انسيستيت مش ما مزيد حد،
1: اي معناتها
0: فما برشا حبوا كلنا اجا انا اطلع كذا
1: فوالا، معناتها انت كالصوت 2018 كالصوت اللي جبد العباد اسمع اسمع اسمع اسمع ونجحت وبديت تصعد في صعود صاروخي، وتبارك الله توا كونفيرمي. شنو اللي غاليك مغشش؟ معناتها انت تعيش قصه، انت تعيش قصة نجاح، انت نجحت كيما تتمنى ومكثر اكثر من اللي تمنيت، شنو اللي يخليك مغشش؟
0: اللي يخليني مغشش
1: المفروض تكون في قمة فرحتك تو، ولا الغش تو تستعمل في الفن فقط، معناتها انت من المفروض
0: الغش مش غش، هو نتاع حسرة نتاع خسارة، كان جينا مع بعضنا فهمت، كان جينا كي وصلت للبا هذيا ولا للدرجة هذه ومعايا الناس اللي أمننا مع بعضنا من الأول، معناها أمننا ببعضنا من الأول، فما معناها نقولها فرانشمون دي اللي فما شكون طمع، فما شكون
2: ضريب،
0: معناها فهمت، فما شكون
1: طمعش معناتها
0: معك كي شاف فلوس دخلت سي بون تبدل، فهمت؟
1: فلوس تعرك
0: اي، وهذيك اللي ما تمنيتهاش، معناها
1: تقول ساعات محلاهم يمت الفقر فيهم معزه اكثر،
0: هما محلاهم ومش محلاهم
1: اي لا نحكي المعزه العلاقات
0: محلاهم ومش محلاهم
1: لا لا خاطر العلاقات الانسانيه
0: مش حكايه فقر هيك، ما كنتش فقير برشا،
1: لا لا نحكي الظروف الطبيعيه مش الفقر،
0: وكنت في ظروف عاديه، من بعد جات ظروف صعيبه كوني وليت مسؤول على العائله، فهمت؟ وليت ناهو المسؤول على العائله، بابا جات وجلطه ومرض شوي، وليت ناهو المسؤول على العائله، نقرح كيفاش مسؤول على العائله، وانا عندي موسيقى باش نعملها تتكلف فلوس، وعندي وناخذ في 10,000 في النهار و 12,000 في النهار وقتها نخلص، فهمت؟
1: قديش؟
0: 12,000 في النهار،
1: 12,000 في النهار،
0: 12,000 في النهار،
1: 12 دينار،
0: 12 دينار في النهار، منهم مصروفي منهم مصروف العائله منهم، فهمت؟
1: واو،
0: ونعاون بهم كل شيء.
1: عام قديش هذا؟
0: عام 2016 2017 فهمت؟ انا بديت على فكره بديت 2005 معناها الغرام
2: تاعي. آه.
0: من 2005 ل 2018 باش ضربت.
1: من 2005 ل 2018 تعمل.
0: كنت نغني شويه درتي، كنت نغني شويه
2: كلاشيت
0: وراب.
1: دونك 2016 بديت عايش قد
0: بالضبط بالضبط اقل من للي ضربت امنيات. امنيات عملت لي اول مليون، وقتها جاتني برودكسيون الاولانيه على اساس برودكسيون، وتحايلوا علي اذا حبوا يتحايلوا كذا، مش جات نقذتني برودكسيون اخرى يتحايلوا علي
1: فهمت؟ على
0: اساس باش تنقذني من برودكسيون الاولانيه يتحايلوا علي.
1: ما تضحكش هذه تونس
0: فهمت؟ هذاك هذاك العادي. ولا على فكره اي ارتيست لازم يظهر لي يتعدى بها المرحله هذه باش يفهم برشا حاجات، فهمت؟ معناها اي حاجه صارت لي خايبه راني معناها فخور بها، مش فخور بها، مي تعلمت منها بالحق، معناها مش هكا اللغه خشبيه نتاع تعلمت من اغلاطي ولا بالحق غلطت برشا مرات وتعلمت بالقدايه معناها.
1: دونك واللي كانوا معاك وبعد واللي اسباب ذاتيه بينات بعضكم، ولا فما اللي ظروف
0: فما حساسيات ولد، فما شكون الليدر نتاع الكلان ولد، فما
1: شكون يقول انا صنعته جنجون،
0: اي فما شكون يقول انا صنعته جنجون ومن غيري ما ينجمش
1: شي خايد روحه كان مش انا راه ما تشهرش
0: اي
1: ديما كلاسيك الحكايه هذو
0: كلاسيك وكليشيه ولد، فهم؟ وهكا عليه شكل نتحسر ساعاتك نتاع هي خاطر محلاها هي الصحبه واللمه هذيك كانت محلاها مش نورمال، معناها كان كنت الحلمه نتخيل فيها مش نورمال بلي وصلت للحلمه اما ناقصه تبقى ناقصه،
1: معناتها اضطريت في فتره ما انك تنحي قطعه من نجاحك باش تنجح، صعيبه اما لازمه يظهر لي
0: صعيبه اما لازمه
2: وقاعد يخدم في برشا خدمة جانجونو بالنسبة لي الهدف سواء العالم العربي ولا أكثر زدا العالمية. الغنية هذه يكفي أجراح، شفت فيديوهات على تيك توك وصلت للعالم العربي، رينا دي فيديو رغم اللي يقولك ساعات ما نش فاهمين الكلمة مع الفايب عادة.
0: في الستاتستيك مصر طلع ترند في مصر والسعودية زادة، هذوما جدد بالنسبة لي.
2: وتحب تكمل تخدم على السوق هذايا السوق العربية هذه أكثر؟
0: والله نحب جانجون. نحب أما بشروط، بالستيل متاعي اني ما نبدلش فيه برشا باش نمشي لهم معناها بالمهرجان مثلا ولا بالفهم بالستيل متاعي، اما نوصل لهم فهم.
1: انت ديجا هكا هيك فجرح عملت شويه لهجه بيضاء.
0: لا لهجتي نفس اللي نخدم بها، نفس الكتيبه متاع مثلا فما وحدات مثلا اغنيات نلطف شويه معناها بشكل نغمق برشا.
1: اسمها لهجه بيضاء.
0: اي مش بيضة بيضة تعايلات أصلا توينسة معنا بيزي العائلات التوينسة معنا كل واحد يعرضني يقول لي ما مثلا أمي راني أمي تحبك برشا فهمت، وديك نقدرها برشا ونحاول أني نلطف شوية في
1: معتك. يعرضك واحد يقول لك أنا ولادي نسمعوك تفرحك.
0: أي على الأخر على الأخر ولادي نسمعوك ومرتي تحبك أمي تحبك هكي كمعنا.
2: ونسخة جديدة حكينا على من جانجون ولا حتى هكا اللوك ستيل جانجون زادت تبدل مع
0: بدا شوية انترينمات بدت تلهينا بصحتنا شوية وكاو
2: مع الالبوم التغيير مع
0: والله الالبوم والله جاي كيكة والله بتبيعت وقلت هاي يزي خلينا نترينا شوية نتلها بروحي شوية وكاو
2: في اللي سونوغيتي
1: تترينا بادل ولا لي؟
0: لا لا
1: لا فما مرحلة لازمك توصل بادل.
0: لا والله
1: لا لا بصيف عليك
0: هو يترينه بجنبي بادل نتفرج فيه ومتقدرة
1: ادمين تو بعد عامين ثلاثة تلقى روحك لا لا البادل لازم
0: ما نعرفش عليش ممكن نقص نضر شوية ما تولي منيش نقص نضر شوية ما تولي منيش
1: اي والله بالحق في العالم كل رياضة لا في تونس فيس
0: ياسر فيس ياسر ولد نتاع فيس
2: جانجون بعيد على الفيس جانجون ما تبدلتش
0: والله كيما انا بالضبط معناها ما انا نحس في روحي ما تبدلتش
1: شويه فما اللي حاجات بعد عليه يقولوا تبدل اكيد يقولوا
0: ايه فما حاجات بتبيع راك باش تتبدل بتبيع باش تتبدل معناها كيف
1: منك تقول لي قلبوني مارتينز منك تفيق
0: اي مع باش تتبدل كيما بالسونس هذاك معناها نتاعك ما متعودش تغلط نفس الغلط مرتين نتاع تحاول ديما حال عينيك معناها على حاجات صاروا لك قبل معناها بتبيع باش تتبدل باش تاخذ حذرك معناها خاطر كما فما عبيد باهين فما عبيد برشا خايبين زاد.
2: والغدرة حكيت عليها دجا لاصحاب مرة أخرى.
0: اي حكيت عليها مرة أخرى خاطر هذيك هي اللي بقت تغيظك فهم تبقى حاجة تغيظك ونامك نوعك كي نفرح ما نكتبش كي نحس حاجة تمسني لداخل نكتبها فهمت كي نبدأ فرحان برشا نحس في روحي نفرسي القلم من باش نكتب نفرسيه معناها وكيكا تولي ماشي في الكوميرسيال الكليشي وانا نحب ديما احساس
2: وهذا اللي راه يتعكس في الغنيات جدد. احنا شويه اخر مازلنا باش نسمعوا حاجه اخرى الجنجون ونرجعوا نكملوا معاه الحوار قبل ذي عمر انا نقول عمر ولا جنجون
0: جنجون
2: ولا عمر جنجون فما لي سونوريتي مبدلين في لوبي هذايا مازلت في شنو تلوج في الاصوات خلينا
0: ميلونج باهي جنجونيات انها تولي من بعد انها تولي معناها ستيل يتسمى يتسمى ستيل هذا مش دوري نالحق باش نسميه مي نورمالمون ينجم يكون دوركم انتم زاد باش تسموه معناها كاعلام معش نحبوا يكون تايب جنجو
2: معناها نفسروه الجنجونيات شنو فيه؟
0: فيه كل مره انسترومون جديد ما نعرفش ندخل كوليلي بالحق ندخل دودوك بالحق ندخل معناها ديزانسترومون اسيويين معناها حاجات جدد كما ما تبكي يا عين دوديك اول مره نخدم معناها اول واحد في تونس براس خدم به عجبني من حفله تياني ذاك عجبني من حفله تياني ولت عجبني الصوت هذا مني كيفاه شرشيت عليه كل شيء وجبنا شكون يعزف دودوك وعزف هنا في فرنسا مثلا انا كيك نحب نعمل ميلانج ارتستيك يكون
2: اصوات من العالم
0: ما يموتش زاد اغنيه ما تموتش تبقى ديورابيليتي نتاعها كبيره
1: هو عامله بصوته راه معناتها جنجون صوتك ماكش اوبيرا اما صوتك متميز
0: صحيح.
1: لا معناتها عندك رفران وطريقة القاء نجم انا تبدل صوته ونقول لك هذا هذه طريقة جنجون معناتها عنده أسلوب في صوته ما نحكيش تقنين ما نفهمش في الموسيقى كيفكم أما عندك رفران يتشد متاعك
0: طريقة نقوله نحن في المارشين نقوله ليفريزون
1: أي.
0: عندي ليفريزون خاصة بي عندي بون غني صحيح أما عرفت شنية كل عندي فلو خاص بي ما منش كسويت ولا نغني أوبيرال كما نقول ولا نغني شرقي ولا طرب أما عندي يعني ما كان نستغل فيه
2: وقوة الكتيبة زيادة جنجون
0: أي أنا قلت في أكثرية في الكتيبة نحس ما كان نحط جملة راني نقصد فيها
1: فهمت
0: مش على خاطر القافية تتطلب اني نحطها
1: اي ان اعتقد للقاء متاعك اهم الكتيبة معناتها راو طبع معناتها راو ما نعرفش انت ما تخلطهمش توا ولاد الاحياء وكذا اللي يسمعوا فيك راو فما فما فما
0: شنو نصنع
1: فما حاجة ضربت عند العبيد
0: نصنعوا من الاول اللحن اللي معايا ماك بيتس نوجه له تحية شارات الماك بيتس نصنعوا اللحن من الاول ومن بعد اللحن هذاك شنو يحب يترجم الاحساس اللي فيا الداخل نترجمه كلي وبالبعد كان تريزا كما نقولوا نحن كل حرف لازم يكون في بلاصته
1: قديش تاخذ
0: والله هو على كل ما تاخذ مده اطول على كل ما نبدا ساتسفي به فهمت هذاك علاش ساعات راني ما نحبش الكونتيتي ما نحبش هكا كل نجم راني كل يوم نهبط تراك يوميا نهبط لك زوز ثلاثه تراكات عادي جدا
1: وتعمل اغاني من بعد تلوحهم
0: اي عندي برشا اغنيات ملوحهم ديجا اما لو نجم نرجع لهم
1: ونبدل فيهم حاجه فيهم حاجات نسمعوا نحب نسمعوا يغني
2: حب تسمعوا يغني نسمعوا أغنية
1: حضرنا برشا غني خاطر جنجون قلنا اللي العبيد يحبوا يسمعوا برشا
2: لوبي نسمعوا معك جنجون من أوبي رحلة ارتاحة صغيرة نرجو نكملوا حوارنا مع ضيفنا جنجون
3: نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتي موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
4: This continent knows have both been perpetrators of racism.
5: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
4: I have a dream.
3: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
6: بغداد foudroyé, semblant surgir de nulle part les missiles américains.
7: But the bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
8: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
3: مع اليس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند
9: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملا في سا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو ترافل تو دو لي بري تو دو

0: معك من أبي جديد الجنجون تلقاوه علشان يوتيوب. جنجون آخر الغنيات كانت يكفي أجراح يا الأجراح نحكيه عليه نسخة متجدة من جنجون. رحبوا بضيفنا من جديد, مرحبا بك من جديد جنجون. شفنا عرض أوركسترالي تمنينا كانوا يتواصل, شفناه في دقة البداية متاعو برشا دي ريبيتيسيون. جيت هنا حكينا تفاصيل سبيكتاكل هذايا كان بقيدة محمد بوسليمة, نستناوها 2026 يكون موجود. ماخداش حظه نتصور كما يلزم.
1: والله هو على أساس في مخي أنه كل عام مش نعملوا العرض ذاك كسواوين, معناها مش نعملوا العرض ذاك وبش يهبط على اليوتيوب من بعد كامل, معناها ساعة كما عملت في الدوكة. قدمت به الكارتاج سنة مع معناها دوسي كبير برشا فيه زاد الفيديوهات مصاحبة للدوسي من دقة, وإن شاء الله خويا يقبل.
0: قداش عندك أمل باش يتقبل؟
1: والله هو لحد الآن بدو يقبله نورمال. ما
2: مازال دوسي كبير فسرني
1: معناها دوسي هو بالضبط فنيا, معناها هو بالضبط شنو باش يصير بالملي معناها, وإن شاء الله إن شاء الله
2: يجيوا فنانين أجانب يعرفوا شو باش يصير في الحفلات. لا دوسي كبير يزمو يكبر من برشا جوانب. تفضل جنجون كمل وصل. لا ما تتقدم دوسي فنيا تنجم تضرب 30 سنة وانت تتقدم كل عام في دوسي.
1: والله ما نعرفش.
2: لا تعرف تعرف يزمك تعرف. لا لا يزمك تعرف معناتها بصراحة. جوستومو كارتا هو سيميا شنو الفن بوب راب شنو مع جنجون؟
0: جنجون زوز
1: زوز راب وبوب.
0: الغنيت جدد ديجا فيهم ديفيرس
1: فام بوب وفام ديفيرس راب راب.
2: هو مع ما تكرتاج رجع يخبر ابريت ولا مازال؟ خلنا
1: في بالي في بالي لا
2: فوالا
1: في بالي لا ما نعرفش في بالي لا حسب ما يحكوا راه والله نتبع كيف الناس
2: معناها. معناتها انت كي باش تقدم كرتاج العرض هذاك الاوركسترالي
1: الاوركسترالي اما اكبر معناها من كذا هذاك تسمى الكوبي زيرو في دوغ. انا مش نحاولوا اكبر واكثر غناء.
0: سبعتاش نغنية في العرض
1: سبعتاش نغنية في العرض أبار بعد عملت شوكيز صغير بعد السبكتاكل فمغنيات بجاوش
0: وببليك نتصور يطلب لينيرجي الأخرى
1: ببليك مش نرمال
0: وحب للفيرسيون تاع الأوركسترال.
1: كنت خايف معناها كبش يجي ببليك ما في بالوش الأوركسترال وجاي على معناها كما نقوله ضربة متعكيك بش يسمع وكذا بش يلقى أوركسترال. ما خفت مرة لو حق خفت بعدك من الغنية الأولى الثانية نلقى
2: العرض الناس. فجعة هو
1: فجعة.
2: علاش عملت عرض أوركسترالي معناتها أرجع به القرار علاش عملت عرض أوركسترالي؟
1: الريسك والأدرينالين اللي يطلع وذاك هو حلاوتها غادي.
2: علاش اخترت الأوركسترالي معناتها؟
1: فنيا شنو احسن من حاجه اوركسترا
2: معناتها خاطر هو انك تفرجت مع سامي محلاها الكادر ومزيان ودق معناتها شيخ
1: هاو كفن راقي معناها هاو كالراب فن راقي.
2: لا مش معناتها معناتها اللي تقدم فيه مش راقي انت؟
1: لا قدم فيه راقي مي شوف قداش من ميزيان ارقى نشوف قداش من ميزيان معناها من بيا سيرسين معناها كان انت كوزاره ولا كمسؤول تشوف في موسيقى متاعي ماهيش راقيه شوف قداش من استاذ معايا قداش من استاذ موسيقي معايا معناها في الواحد ومحمد بوسليمه معناها الكبير على الاخر
0: قائد
1: اوركسترا معناها سي سا.
0: دونك سيتي لا ريبونس دو جنجون. الجواب نتاعك كان بالخدمه بالنسبه لي
1: بالخدمه
0: ما جاوبتش على البوليميك اللي صارت على الجدل اللي صار
1: بطبيعتي ما نجاوب مهما يكون جدل ما ندخلش تحته معناها ما نعملش بوز هكا ولا
0: اخترت الجواب بعرف
1: ديما نجاوب خدمه وكاو
2: معناتها العرض يظهر لي تكلف لك برشا
1: تكلف لي زدت من جيبي
2: دي اي ليه واضح انا قلت لها راه مستحيل يرجع حقه
1: لا زدت من جيبي وساتسفي على الاخر معناها بيه بالعكس في الشين يوتيوب متاعي عندي ساعة حاطها هكا فرحان بها
0: شيخ بيه وجنجون فما مرة صرحت قلت بالنسبة لي نخدم حتى لين الفيوز هذوكم اللي رافعين في اليوتيوب نحبهم يترجموا في المسرح. تحب السين تحب اللايف
1: على الاخر كل يوم راني نخدم معناها لما حالة بلي حتى تحت شوي الخدمة ما باقي كل يوم نخدم
2: مع توليد تخوى أكثر من 12 دينار كمي
1: تبيع
2: اما نرجعوا الكارتاج معناتها بلتي غنى وقتها مع كافون الله يرحمه معناتها لازم
1: كارتاج طلعت فيه راه طلعت فيه بدي جي ما طلعت برسك اربع مرات معناتها ما مجموعه
2: اي معناتها يلزمك تقوي شويه الطون تاع نحب كارتاج
1: كارتاج وحدي
2: اي معناتها
1: وأوركسترال هذاك في مخي من قبلنا ديجا عندي حلمة عندها عامين حكينا فيها ما عرفش مع إسماعيل ولا مع هادي ولا مع كنتي هنا فكرة في موزايك
2: علاه معناتها تنجم تعمل فرقة أخرى مش لازم أوركسترال معناتها تنجم
1: هي فرقة سهلة معناها باند تعمل باند سهلة على الأخر معنا أسهل شما فيها
0: توزيع يمكن توزيع
1: أوركسترا توزيع أوركسترا
2: معتنا توقعت أنك تكون أنت واللي ليه معك تحكيه مع كارتاج إيش قولكم هكا ها وهكا معناتها ما فماش حوار فما مطلب تقدم فقط
1: فما مطلب وفما حوار زاد وفما
2: معناتها تنجم تكون مفاجأة أثناء جنجون كارتاج 2026
1: نجم تكون هما تو مازالوا ما جاوبوا حد ما معناش مازالوا ما جاوبوش
2: لا لا فما فنانين راهو كونفيرمي
1: إي فما فنانين كونفيرمي من برا في بالي
2: من برا
1: من تونس مازالوا ما جاوبوش انا عندي عرض كبير
2: فرنسا تو نكلموك
1: تنعمل اقامه غادي كنولي نعيش غادي
2: نعمل لك تليفون اي ولا معناتها
1: لا بقدره ربي ان شاء الله سنان توسموا خير نحن فيهم ان شاء الله سنان ما ما ما خطفتش ما ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله العام اللي بعد مازلنا نحن مازلنا نمزك وباش نبقى نمزك معناها حتى كنحب تجي فترات ساعات صعيبه نقول ما عادش باش نمزك وصيي ما نجمش معناها تبقى في دمك لازم نمزك
0: وجنجون فما عام كلمو كارتاج وقلت مانيش حاضر
1: مازلت مانيش حاضر فما عام لقبل دقة كلموني كارتاج ومازلت مانيش حاضر معناها مانيش حاضر
0: دونك الى كارتاج مانيش حاضر
2: شنو مانيش حاضر
1: العرض انت جد سعاد لا لا ما نطلعش كاكو برا ما نطلعش كاكو برا يبدا ليه لا لا حاجه كبيره لازم نخدمها على قاعده سينولا
0: دونك السنيره
2: حاضر برافو برافو معناتها على
0: 2026
1: كلهم نسيركم جاي على فكره العام اللي بعده قدمت وما تقبلتش
0: مو فيه
2: لا هذا رفضنا باش نعيطوا له هكا زعما قال هو كارتاج التولى فيه مدير
1: رفضنا اوكي
2: سامي مازال انت مسؤول على الثقافه في
0: مسؤول على الثقافه مازال فماش مدير فني
2: علاش لا مدير
0: شنو
2: معناتها مدير مهرجان كارتاج
0: ما فماش ما فماش ما نعرفش بالك شي مدام هند مقراني باش تاخذ عام اخر تواصل
1: ما نعرفش الاسامي
0: في الاداره هذا
2: ما لا ما فهم ما فهمش
0: نوفل تحب تعمل لي انترفيو
2: لا ما فهمش علاه ما فهمش مدير كارتاج معناتها
0: اي هذا من عليه ونسالوا علاش ما فهمش مدير
1: لا عندي مدير عندي مدير اعمال
2: شنو عنده مدير بالحق
1: واهب
2: لا معناتها
0: دونك احنا على امل انه يكون جنجون حاضر في كارتاج 2026 نتصور الخلطه متكامله حبيتوا على المشرفه كهو
1: كل شيء حاضر
2: حسب قانون الفنانين صادقوا عليه مؤخرا يلزم كل مهرجان مينيموم 60% من عروضه توانسه
0: هل سيطبق القانون؟
2: ما نعرفش سيطبق ولا ويلزم حتى الأجانب اللي يجي ويدفعوا أداءات وتفرض عليهم
1: جدد
2: يدفعوا أداءات ويخلصوا كيجيوا الكارتاج وتفرض عليهم عدد من العازفين توانسة في كارتاج كما يصير في مصر معناتها من المفروض إذا عملنا قانون مثلا من عام جاي نبدأ نطبقه تخيل أنت تفرض اللي 60% في المهرجانات كل توانسة حاجة باهية
1: بار كونتر كان مش في كارتاج راني مش نعملوا العرض سنة معنا هكا ولا هكا باش نعملوا معنا عرض كبير
0: عاملوا عاملوا العرض
2: عاملوا عاملوا علاه ما تعملوش في كارتاج بعد المهرجان اذا
1: نجم مثلا يكون ما عندي حتى بروبليم المهم مهم فما بيبليك وفما مسرح
2: ما عندكش لا انت ما عندكش مشكل بيبليك باش يجي
0: جمهور خليني نذكر فما حفله حضرنا لها في التخت هناك موزي كافيه مع نقابه في بالي جمهور كان حاضر في كارتاج
1: هاي في كارتاج مع نقابه
0: مع الغناء دونك صعد في الاوف خليني نقول نتاع الفستيفال دونك علاش ليه ما يكونش حاضر في ما نسموش الاحداث احنا هاو مازال شاير من زمان اون برانسيب قبل بشهر بشويه نعرفوا شكون الاسماء
1: كان مش في في في المهرجان في
2: لا انا نخاف به فما يقولوا لك لا ما عطينيكش ان شاء الله عام الجاي وش قولك يقولوا لك شنو اللي تحبها ما عندكش عرض ان شاء الله عام الجاي ولا ما عندكش عرض خاطرك تابع الراب
1: هو راهو نورمال ما عم نول ولا وليت عم نول قالوا الصوم غالي خاطر طلبت من الحق بالضبط معناها حق بالضبط العرض كامل
0: ما زدتش من عندك
1: ما زدتش من عندي ولا وزعما باش نزيدو كشوي مع بطبيعه ظهر لي طلبت 117 حاجه هكا
2: هذا غالي
1: 117 وباش نزيد من عندي تاع 20 حاجه هكا فهمت وغالي واللي وفما قبله شكون اغلى وعرض
2: تفهم شكون 300
1: شفتوا معناها العرض ان كومبارابل
2: معناتها الاجانب اللي يجيو يخلصوا من 300 انت طالع ولا 200 300 انت طالع
1: طلبت في 117 بالضبط نتفكر
2: هو الافتتاح يخو اكثر برشا تذكر معناتها هما كي يشوفوا العرض من المفروض يشوفوا العرض ويقيموا هل هو غالي ولا لا
1: معناتها عندي تو العرض مصور
2: اي تفرجت فيها
0: انا بالك بلاش فيديوهات
1: اي وقتها بلاش فيديوهات
0: خلينا
1: نعطيك لهم هكا وقتها
2: عم ما يفهموش
1: غير الكتابه
0: بالك بالفيديو خير
2: ليه خاطر يقولهم مانيش باند ثلاثة عازفين انا فما 20 عازف كذا الدنيا كذا يفهموا
1: 30 عازف اكثر شوي
2: اي معناتها
0: واكيد باش يكونوا مع فنانين اخرين
2: وجنجون وجنجون ما عندي حتى علاقه بيه انا تعمل تذكره ب 100000 يتعبى كرتاج عنده جمهور رهيب كيما برشا راهو
1: جمهوري اكثر سيرسين اكثر حتى من
2: لا معناتها ايا كان السوق ماذا بيا ارخص تذكره للناس باش تجي اما حتى كي تعمل 100-150 ألف الناس باش هو فضل شاكر قداش ولد فضل شاكر قداش بلا اسمع ولد فضل شاكر ما عنده حتى غنيه قداش تذكره وصلت
0: فاتت المية في بيري
2: 190 دينار ولد فضل شاكر 190 دينار التذكره ولده راه مش فضل ولده
1: ايه
2: مريح عاود اغاني فضل شاكر
1: ايه من ريحه بايو
2: ليه معناتها خطر
1: شوف عليه ريح
2: لا انا قلت لهم يظهر لي اللي في الصف الاولى عدي لهم فضل للايف
1: ايوه
2: معاه هاي
1: ناريتو عندي الجمعه عرفته ما كنتش نعرف الحق ما عنديش جمعه البريد هذه وقت
2: هو بيته ما في بالوش بروحوا فنان راهو جيلتون ما ريتوش عمل حفلات في بلايص اخرى معناتها ابار شوي كبريت يعني ما يعملش حفلات
1: ما والله
0: خارج تونس يعمل
1: اساس من في مخي يكتب له ولا
0: في مصر ضالي
2: مهرجان به يعمل صحيح يعمل اما هو فضل قلنا نجيب ولدي اول ما نخرج فراج نجيكم ما اون توكا معناتها بخلاف كارتاج فما برشا مهرجانات اخرى كبيره
1: إن شاء الله
2: لا معناتها نحكي العرض معناتها بوتيتر
1: العرض عدنا برشا مهرجانات كيما بنزرت
2: بنزرت صفيق السوسه معناتها
1: حمامات حمامات مش نقدموا له نورمال
2: ماشي خير الحمامات معناتها معناتها عرض كيما هكا الحمامات زاد تقبلوا بالقدا صحيح صغير في عدد جمهور الحمامات اما
1: قيمة جمهور روعة مش نورمال غنت فيه مهرجان حمامات مش عارف
0: كان حفل ناجح زاد
1: مش عادي
0: من خلال الارقام جنجون خلينا نسمعوا حاجه اخرى من جديد جنجون كانوا نجموا نحكيوا باكثر تفاصيل على لو بي والحفلات الصيفيه والجديد اي سورتو فما دي فيتورينغ فما منهم فيت نتصور ما فهميش شكون ما حبش فيها شوارع طافيه جنجون والفا فما حاجه جديده قاعده تحضر نحكيوا تفاصيلها شويه اخر كيف كيف فما فنانين من تونس ومن العالم نعرفش كيف شاطينا كالعاده سكوب ولا لي جنجون خليكم معنا نسمعوا كانوا كان من ابي ولا ميني البوم كيما اختاري سميه جنجون رحله تتفيد في نجوم على مزيكا فام رجعينا

0: كان وكان جنجوني وصلنا حتى الماضي ساعة وسبعة واربعين دقيقة. سمعنا موزيكا من رحلة أوبي جديد, ألبوم جديد, أنا مازلت نقول أوبي, ألبوم جديد الجنجون. تلقى تفاصيله على شين يوتيوب اللي ولا جنجون. كان وكان ما تخفيش يطير الكيف معاك الروح والعقل, ديقة ديقة ويكفي أجراح, حكيتهم حتى في العناوين كانوا ولا
1: أي أما يكفي أجراح أور يكفي جراح اور اي
0: اه سكرت بها ولا
1: لا سنجل. اور سنجل سنجل
0: وشعبته تو
1: اخر حاجه ديكا ديكا ومن بعدها عملت نتاع المنتخب هكاك مبادره خاصه من هنا ومن بعدها يكفي جراح. من بعد عندي مش تمشي نورمالمون التراك الجاي سولو
0: اي
1: بون تراك فما عندي تراك ماهوش عندي في الشن نتاعي في شين ألفا
0: ألفا
1: أي الرتور متاع شوارع طافية
0: اختمناه نقوله ألفا ربي
1: هنيك ربي هنيك وإن شاء الله ربي يسعدك ألفا أخوي معناه هذاك ديما ديما
2: باش تعملوا خير من شوارع طافية صعيب
0: هلا ما
1: هو سي عجبتني
2: لا لا
1: ما هي كسمبوليك باهي شوارع طافية
2: طب أنا نحكي واحد يسمع خير من شوارع طافية لا
1: إن شاء الله
0: هيد ان شاء الله تكون
2: لا لا مش عطافي الدوخ معناتها مزيان على الاخر معناتها عنده ما تغنيش برشا مع العبيده ما عندك
1: ظهر لي اربعه كل في فيرينجيت معناها كل
0: شكون عنها الفا وشكون يخلنا نجم نعرفه
1: كان الفا تو
0: شنو هو المشحاح معناها اللي تجينا عام بعد عام
2: ما قلت كلامره وهو قلت على الكلام قبل الفاصل فما في تورينجيتي هو قالك لي انت
1: زي فما هي
2: فك المعلومه يا سيمي
1: فما اما مازال مازال شويه معناها مازال ما نجمش نطرح بهم
0: تو قدم
1: حتى على الاقل يرجع لي يرجعوا لي الليفيرس نتاع الاخرين معناها انا فما غنيات حاضرين
0: من خارج تونس
1: فما من خارج تونس في من تونس تو حاليا كان الفا ونورمال ما مش نعمل رتور زاد عندي نتاع اش مازال اي
0: ريد ستار
1: ريد ستار أنا عندي نحبها تكون زادة حاجة كاس
2: لا لكن تعمل رك أغاني نجحة تو إيش مازيل وشوارع طافية لو كان توصل تعمل أغاني زوز خير منهم سيبوا عامك وفي أقعد ما تنترش لا بالحق أنا إيش مازيل أكثر غنية سمعتها في العوام أنا عودها جي 100 مرة في النهار بالحق
1: في أي بلاس أنا مشي
2: إيش مازيل وشوارع طافية معتها هذوما الأغاني اللي يقعدوا معتها من الأغاني
1: اللي
2: ربير في كاريرك
1: هذاك اللي نحب نعمله انا ديما دي يحب معناها كما كي نعمل تراك يبقى يعيش اكثر مد يبقى يعيش حتى بعدنا فهمت نحب فهذاك المبتغى نتاعي
0: تحب الموسيقى تبقى عايشه جنون
1: هذاك المبتغى نتاعي
0: فيه اعطيتني زوز اسامي من تونس قل لي من العالم من العالم ولا من العالم العربي ولا من
1: حاليا من العالم العربي
0: ايه كايروكي
1: نورمالمون نورمالمون
0: نعم سي بون هاكا سي بون نوفل نسيبوه
1: امير عيد ان شاء الله
0: لا لا واهب توا يبعث لي ميساج يقول لي سي بون يز
1: ان شاء الله
0: دونك فما ديو جنجون
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مازال عنده شويه ظروف ان شاء الله
0: 60% 70% وصلنا فيه
1: فما 60 فما ان شاء الله ان شاء الله هاكا
0: ان شاء الله
1: نحكي على خاطر ديما كنا نحكي على حاجه ما تصيرش من بعد
0: باهي ان شاء الله تصير على خاطر في حتى في الفايب امير عيد الهدوء اللي
1: نحب
0: عنده
1: نحب على الاخر نعمل معاه
0: دو بروفيل تقرب لبعضكم في حاجات جنجون
2: صحيح صحيح
1: اي فما برشا غنيات نسمع فيها مع الاخر كيما على باب السيما وعلى باب السيما نحس فيها كيما شويه عطافي عندنا فهمت
2: باب السيما
1: معناها كميتافور اللي ميتافور اللي يستخدم فيها بريسك نويه كيف كيف
2: والمهرجانات العربية والواحد معناتها تخمم عندك بلان
1: هو توا الخليج شوية ما هوش صافا في بالي عندي في أكتوبر أربع حفلات كبار في الخليج في بحرين في قطر في السعودية في دبي مي خلي ترك الدنيا معناها فهم حفلات البارة زاد عندي خدمت باري في الدوم دو باري معناها حاجة
0: فما لندن زادة ولا
1: فما لندن زادة خدمت في لندن مؤخرا كغير جيت
2: لا في الأوروب مسيطرة ما نحكي المشارق اللي تفتحوا برشا معناتها
1: اي تفتحوا علينا برشا ويقبلوا ويحبونا
2: ويقبلوا في التوانسة بالكتاب
1: الحاجة الباهية انهم يحبونا برشا ويقدرونا برشا معناها في الدول الكل معناها كي تمشي على الاخر قدر
2: خاطرهم راهم متفتحين هما امريكان وانجليز اكثر متفتحين على الراب والفن المودرن متفتحين برشا دونك يشوفوا هما فيقوا مؤخرا اللي تونس عندنا برشا مواهب باهيه معناتها تحلت عينيهم على تونس بالكدا
1: لا هما يشوفوا فينا رم بالحق اليو اس نتاع العرب معناتها في توسكي موسيقى مش حتى رابك هاو يشوفوا فينا معناها قمه نحن شويه عدنا راهو حقرين رواحنا شويه الحقيقة.
0: والإنتاج قل سيدا جنجون مقارنة بالسنين الأخرى ما عادش نقاو في برودكسيون ما عادش سيطرة برشا من راه
1: مع أنه معناها فما زوز أرتستويت كبار في تونس موقفين مازلنا ما نعرفوش معناها الحكم تاعهم ربي يفرج عليهم علي وسمارة مع الألغوريتم تاع اليوتيوب زاد قاعد يتضرب كل يوم
2: مش معناتها فاسرين
1: لا قريت اليوتيوب كل يوم يبدل السيستم نتاعه كل يوم كل جمعة مرة في الجمعة يجي يقولك مثلا ما نعرفش لازمك تهبط شورتس أكثر لازمك تهبط تندرشني أكثر لازمك تعمل نشجعك تعمل فيديو طويل بعد يقولك لا نشجعك تعمل فيديو قصير فمازال مش فاهم روحه أصلا اليوتيوب قاعد يتخلق
2: اما بغض النظر الكلام قالته
1: خاطر تيك توك راه خاطر تيك توك ولت
0: طاغي
1: طاغي
2: معناتها لي سوكسي الراب نقصوا شويه على العاده معناتها رانا قبل تك تك تك تك
0: قبل طاغي
2: يعني الراب فرد روحه بكثره الانتاج
1: بكثره الانتاج
2: معناتها تسمع 10 اغاني يعجبوك زوج ثلاثه تسمع
1: اما كم يعني فما 10 اغاني وقت
2: توا قل ما نعرفش
1: شنو واحد من الناس ماشي بالريتم نفسه من اول ما بديت نعمل لك نعرفشنا 8 غنيات في العام باهين انت كل تراك تحط فيه راسي على الاخر كراو كل شيء ارانجمون كل شيء كتيب ميكساج ماسترينج كل شيء فهمت وشراوت مره اخرى الميك بيتس معايا
0: وليكيب الكل اللي معاك جنجون حتى قاعدين تخدموا في خدمه مزيانه فيزوالمون كيف كيف لك العاده لارانجمون الموزيكا هذا الكل وان شاء الله يا ربي الروج جنجون
1: وعندي على فكره فيت ما ضربش بالكدا خاطر مازال في رجعته لاتراس عندي الف ليله وليله غنايه مع لاتراس ايجو تريب
0: خذيت لهم كلثوم العنوان يا جنجون
1: الف ليله وليله اسمها
0: الف ليله وليله
1: عندي الف ليله وليله وعندي سكارة ام كلثوم
0: هكا ام كلثوم روح بالروح بينا فما غنيه نحبها برشا ضد الجنجون حب نكملوا بها الانترفيو هذيا ما صابت جي والدوجي بيبي وهي جيت ظهر لي والمحبه بدلت برشا في جنجون اي اي
2: اي نجم يقول باري
0: دونك ان شاء الله ان شاء الله ربي يفضلها واللي هي برشا غنيات كانوا ليها كما يعمل لي البيت
1: كما معاك
0: في البي هذيا شنو اللي فما لها هي خليني ان
1: هي مع الاغنيه معاك
0: معاك لها هي دونك اسموها على اليوتيوب هاكا يحكي على الحبيبه جنجون في اغنيه معاك شكرا ليك جنجون نورتنا ان شاء الله ترجع بحذنا نحكيوا على كارتاج 2026 على شلي جنجون قاعد يخدم في خدمه مزيانه برشا اسمعوا رحله للالبوم جديد اسمعوا مختلف الاغاني الكلمه موجوده لارانجمون موجود وكيف كيف تلقاو الحفل كامل كان تحبوا تعملوا طلع على حفله دوجه بقياده محمد بوسليمه توزيع اوركسترالي شكرا لكم من ما كنتوا في الاستماع شويه خير موعد الاخبار يكون مع سيف الدين المهري بعد سبور اكسبريس كالعاده شكرا لكل الفريق ما صابت جي والدوجي بيبي جنجون كملوا بها نجوم بالنسبه لليوم باي باي شهد ايفن سكولر

0: البرمجة الشتوية. اصبر على موزيك فم. أخبار، كواليس، تحليل، تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبرس يوميا في أربع مواعيد. ريكاب سبور من اثنين الجمعة، حيدر الشرني من ستة لسبعة عشية. سبور فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربعة عشية. اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة. وفي الويكاند سامدي سبور من ستة لثمانية متاع الليل فهمي برهومي، ونهار لحد ريكاب سبور مكي العوني من خمسة لثمانية متاع الليل. وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. اسبور على موزيك فم، نتائج فورية، الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيك فم. موزيك فم. الأولى في تونس.
1: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيس على ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عجاو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. قسم أمراض العيون بمستشفى الرابطة يستأنف اليوم العمل بعد استكمال أشغال تهيئته وتجهيزه بكلفة جملية بلغت 5 مليون دينار بعد تعطل المشروع لسنوات، وذلك بإشراف وزير الصحة مصطفى الفرجاني. ووفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة يضم القسم تجهيزات طبية متطورة من بينها مجهر جراحي وتجهيزات خاصة بعمليات العيون وأجهزة للتخدير والإنعاش، بالإضافة إلى أسرة كهربائية للمراقبة والعناية بالمرضى. مصالح الإدارة الجهوية للتربية بسوسة تؤكد لموزايك تلقيها أمس إشعارا بخصوص عملية تسريب للامتحان الموحد في مادة الرياضيات الخاص بتلاميذ السنة الثانية علوم تجريبية. والمصادر ذاتها تضيف أن المندوبية تولت على الفور إصدار تعليماتها بإعادة إنجاز فرض جديد تم توزيعه على المؤسسة التربوية بالجهة بداية من الساعة 6:00 صباحا. كما أفادت المصادر ذاتها بأن الإدارة الجهوية للتربية بسوسة سارعت إلى تكوين لجنة للكشف عن ملابسات عملية التسريب وتحديد المسؤوليات. بلدية باردو تدعو كافة المالكين والشغلين للشقق بالعمارات التابعة لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية قصر سعيد 2 إلى ضرورة تركيز نقابات متطوعة للمالكين في أجل أقصى شهران من تاريخ الإعلام الشخصية الموجه إليهم. والبلدية تضيف في بلاغ أنها ستتولى تعيين نقيب عقاري محترف في صورة تعذر اختيار المالكين لهيئة النقابية من بينهم في الأجال القانونية، وذلك بمقتضى قرار رسمي يصدر في الغرض طبقا لأحكام القانون عدد 78 لسنة 2005 والمتعلق بتنقيح مجلة الحقوق العينية والنصوص المكملة له. في الشأن الدولي، وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو يقول إن بلاده قررت اليوم منع وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية، وذلك عقب نشره فيديو يظهر تنكيلا بناشطين موقوفين كانوا ضمن أسطول الصمود الذي كان متجها إلى قطاع غزة. محمد باقر قلباف رئيس مجلس الشورى الذي قاد وفد إيران في المحادثات مع الولايات المتحدة يتوعد في بيان على منصات التواصل الاجتماعي بما وصفه برد ساحق في حال عودت واشنطن الحرب، مؤكدا أن طهران عادت بناء قواتها المسلحة خلال وقف إطلاق النار. وأتى بيان قلباف عقب استقباله المشير عاصم منير قائد جيش باكستان التي تقود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وفي الختام، إصابة عسكري لبناني بجروح إثر استهداف إسرائيلي لثكنة تابعة للجيش اللبناني بمدينة نبطية جنوبي البلاد. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع اسكندر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
3: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات والأكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
4: أريدو طور عالمك.
5: أهلا وسهلا مرحبا بكم. نحكيه على الباسكيت واللحظات هذه. النادي الافريقي يبدا مقابله ربع النهائي البال في كيغالي مع اهلي بنغازي. منتظر اللحظات هذه تبدا المقابله بين النادي الافريقي واهلي بنغازي. كما قلنا مقابله ذهاب هي تتسمى هي مونشلونه نقولوا من المواجهه تاع ربع النهائي اللعبه في رواندا ونهائيات البال. كما قلنا مقابله قويه منتظره للنادي الافريقي مع الاهلي بنغازي في كيغالي. هي اليوم المقابله نستناو فيها ان شاء الله انتصار الممثلنا. وفما مقابله ثانيه نعود نذكر ان شاء الله نهار الاثنين في نفس القاعه بين الزوز في رقم. تابعوا كل لحظات وتطورات المقابله هذه في رواندا. إدارة الترجي الرياضي التونسي قررت رفع قضية جزائية ضد الحكم هيثم جيرات وكل من سيكشف عنه البحث واعتبرته قام بجريمة تزوير وقائع ثابتة بسوء نية تهدف للإضرار بالفريق في لقطة الهدف الأول ضد بعث بوحجلة في مقابلة الكاس. اليوم تنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة للنادي الرياضي الصفاقسي في مركب النادي. أهم ما باش يتم مناقشته في مشروع تنقيح القانون الأساسي للجمعية عهدة نيابية بثلاث سنوات وإحداث مجلس إدارة بلجنة الدعم. نهائي الرابطة المحترفة الثاني لتحديد اسم البطل بين أمل حمام سوسة وتقدم ساقية الدير. كل فريق كمل البطولة في المجموعة متاعه في المركز الأول وتعادوا للرابطة المحترفة الأولى. يلعبوا ضد بعضهم شي تلعب كما قلنا ماتش متاع نسميه احنا نهائي الرابطة الثانية نهار الجمعة 29 ماي بداية من الأربعة متاع العشية في ملعب بن جنات في المستير. نحكيه على نادي برشلونة. ورسميا البارسا باش يبعث فرع من الأكاديمية متاعه في تونس بصفة رسمية. البداية باش تكون من الصيف هذا. نحكيه على بارسا سامر كامب. نحكيه على المخيم هذا تاع التدريبات اللي باش تكون تونس واحدة من المحطات متاعه من 22 جوان حتى 3 جويلية القادم في الملاعب الفرعية لأولمبي راد. باش يكون حاضر المدير الفني لمركز تكوين الشبان في برشلونة الإسباني بالإضافة إلى عدة مدربين عدد من المدربين من لامسيا زادة من المركز اللي كون ملاعبية كبار كيما ميسي كيما يامال يجيو لتونس بالتحديد الرادس في عودوا وقتها يقولوا بشي حاولوا بريتو خلال الفترة ذيك يكونوا موجودين في تونس يأطروا المواهب الشابة التونسية ويطوروا لهم زادة المهارات متاعهم الفنية ويدربوهم على الأسس اللي يرتكز عليها ويخدم بها نادي برشلونة العريق. نذكر من 22 جوان حتى 3 جويلية القادم أنيكس رادس زوز حصص يوميا. ومن طوّت نجم زادة تسجلوا الأولاد متاعكم على الموقع الرسمي والصفحات الرسمية لبرسا أكاديمي كامب تونزي. في الهوند نحكيه على النصف النهائي كاس تونس. المقابلة الثانية من الدور نصف النهائي تتلعب على أقل من ساعة يعني بداية من 3 تتلعب في ساقية الزيت. تجمع نادي ساقية الزيت في جمعية الحمامات. الرابح يلعب النهائي مع الترجي الرياضي التونسي. كملوا بالكورة خارج تونس وفينال الكوب اليوم في ألمانيا بداية من 7 بايرن ميونخ مع شتوتغارت. جولة أخيرة زادة في الليغا ما فيهاش رهان كبير بما أنه برشلونة هو البطل. لكن نحكيه على مقابلات فيها فرجة نتصور بين فالنسيا وبرشلونة 8 الريال واتليتيك بيلباو في نفس التوقيت. زادة كيف الانتر في إيطاليا هو البطل هو بطل السيريا الموسم هذا. انتر يلعب مقابلة أخيرة جولة أخيرة في البطولة مع بولونيا على ميدانه بداية من 5 متاع العشية. نشر هذه كل الأخبار موجودة على ترواد وبالفيبوام وزيكا فيم بوانيت. نخليكم مع سوسن وبقيت لكيب في كلوب ويكاند.
3: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات والأكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
4: أريدو طور عالمك.

تذكر اسمين بلوكي باش نحكيو. لا خاطر في بالي فما ليه فما سيد حسيت فما سيد هو يريفز العلوش قاعد يقع على روحه إيتي هو هكا ومش خالتين معليه خلي هذا يزيد يقع على روحه وسي بو يا دكتورة وكل باش يكبر هكا شوي اي فلا يولي عنده برشا شهيده مو هكيك سافا حتى كي ناخذوه احنا باك الحسبة على قيلة هكا عنده شهيده قاري كما يقولوا هكايا في السوربون عرفت هذاك علاش دونك تحية للناس الكل فما برشا اللي قاعدين اي هيا اجاء العيد اللي نحبوها الله رميك زيدة اللي توكي فيش تبع بيع رميك سي خلدون عايشنا أجواء العيد قبل ما يبدأ بيانسور ونذكركم اللي راهو فما برمجة خاصة لتقبل إهداءات العيد إن شاء الله نهار أول عيد وثاني عيد وإن شاء الله عيدكم مبروك بالمسابقة ومفهمتش هذي زيدة بابور جي كيفيه هذي بيش يجيب لحنا بابور زيدة بيش يجيب كمية هيلة بطبيعة المصدر هو خلدون المخرج متاع كلوبي كانت بالاسم لليوم دونك فوالا هذيك هي أجواء العيد أجواء زيدة الامتحانات برشا لبارون قاعدين يعيشوا على وقعها وعلى ذكر لا سمين بلوكي شوي آخر في فغي وفو باش نحكي وعلى تاريخ الامتحانات منين بدأت سينون زيدا في كلوب انفلونسور ضيفنا صنع المحتوى عزيز النابلي نحكي معها المحتوى الكوميدي اللي يعمل فيه وكيف العادة موعدكم باش يكون مع الأغاني الشرقية اللي ما تموتش بالكل مع ميكس اسلوما مالا خليكم مع خلدون هي خليكم زيدا مع حسين اليوم معنا وائل وانا سالس الغريبي معاكم للاربع متاع العشية وشي اخر استنوا جديد ويكس اميرة مفهمش علي عمل غني على اميرة شبي مفهمش سالس اكها تول سويت نخليكم مع دونتو من عند جي بالفن تول سويت على وزايك افم

0: Mais ouais. Publicité.
1: Oh, هنا سأسكت قليلا. هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
2: ما أريدو شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
3: أريدو، طور عالمك.

0: سمعتوا توليت الحب جاني على موزيك فيم في كلوب ويكاند. احنا مازلنا معاكم للاربع متاع العشية وقايت فغي وفو
1: فغي وفو.
0: واليوم باش نحكيه على موضوع يمكن ما فما حتى حد يحبه برشا اما كنا عشناه معاه، هي الامتحانات الدراسية، الورقة، استيلو، التوتر، وشنو قريت. أما عمركم سألتوا رويحكم شكون اخترع الامتحانات أصلا وكيفاش وليت جزء أساسي من حياتنا؟ البداية كانت من الصين. إي نعم، الصين تعتبر من أول البلدان اللي استعملت نظام الامتحانات بشكل رسمي، وهذا كان تقريبا وقتها الدولة كانت تعمل امتحانات صعيبة برشا باش تختار الموظفين والناس اللي يخدموا في الإدارة. الامتحان ما كانش في الرياضيات والفيزياء كما اليوم، أما في الفلسفة، الكتابة، الثقافة وحتى الأخلاق. والحكاية هذه كانت ثورة وقتها، على خاطر قبل كان المنصب يرثوه بالمعارف والعائلات الكبيرة، أما الامتحانات خليت حتى ولد عائلة بسيطة ينجم يوصل إذا كان عنده علم. من بعدها الفكرة بدأت تنتشر في العالم وفي أوروبا، خاصة في القرن 19 الجامعات والمدارس بدأوا يعتمدوا الامتحانات لتنظيم التعليم وتقييم التلامذة، ومع الثورة الصناعية وكثرة المدارس ولا لازم يكون فما طريقة موحدة باش يعرفوا مستوى الطلبة. أما الامتحانات بالشكل الحديث اللي نعرفوه اليوم، برشا مؤرخين يربطوه برجل إنجليزي فكرة الامتحانات الموحدة في القرن 19، ومن غادي الفكرة انتشرت تقريبا في العالم الكل. وفي تونس التعليم المنظم في تونس تطور، خاصة في فترة الدولة الحسينية ومن بعدها وقت الحماية الفرنسية، ومن أقدم المؤسسات التعليمية الحديثة عندنا المدرسة الصديقية اللي تأسست عام 1875 على يد خير الدين باشا، وكانت تهدف لتطوير التعليم العصري في البلاد. ومع الوقت تونس تبنيت نظام الامتحانات الرسمية، خاصة بعد الاستقلام أولويات الدولة. ومن أشهر الامتحانات اللي ولات جزء في ذاكرة التوانسة امتحان السيزيام والنوفيام، وطبعا البكالوريا، الامتحان اللي يتحول كل عام الحدث وطني تقريبا. والباك التونسي تحديدا عنده قيمة كبيرة، وبرشا عائلات تعيش مع أولادها ضغط الامتحانات كينهم هما اللي باش يعديو. أما السؤال الحقيقي، هل الامتحانات فعلا تقيس ذكاء الإنسان؟ برشا خبراء يقولوا أن الامتحان ينجم يقيس جانب المعرفة أما مش بالضرورة، وناس ذكية برشا أما التوتر يطيح مردودها. حتى ألبرت أينشتاين كان يقول إذا حكمت على سمكة من خلال قدرتها على تسلق شجرة فستقضي حياتها كاملة وهي تظن نفسها غبية. واليوم برشا دول بدأت تبدل طرق التقييم، مشاريع، عروض شفوية وأعمال تطبيقية، خطر العالم ولا يطلب مهارات أكثر من مجرد الحفظ. أما رغم كل شيء تبقى الامتحانات جزء من رحلة كل إنسان، فيها تعب، خوف، سهر وأحيانا فرحة ما تتنساش. وفي الأخر إذا كنت تعدي في امتحان هالأيامات، اتذكر اللي ورقة الامتحان ما تحددش قيمتك كإنسان، هي مجرد مرحلة، والنجاح الحقيقي هو أنك تواصل تحاول وتتعلم. هذه كانت فغي وفو.
1: فغي وفو كلاب ويكاند. كلاب ويكاند. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: سمعتوا لا سونساسيون بوب دو لاني اوليفيا دين من اي نيد على موزايك فين في كلوب ويكاند. تحيه للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا. احنا مازلنا معاكم للاربع نتاع العشيه وشويه اخر شونجمون دو روجيستر مع ملحم بركات. وقت يقول حمامه بيضه رفت رفت فوق فوق راسي. شو نقول نقولها كس نقولها شر شو نقولها بلا دوك حبيبه بيضه تسموها جوست من بعد الفتى النظيف المذهب اللطيف اسمه سيف الدين. تلقاوه تسويت في الاخبار
1: نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتين موزايك العالميه نافذه مفتوحه على العالم. احداث عالميه ارقام تحليل وتفسير لايقاع العالم.
2: This continent knows have both been perpetrators of racism.
3: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
4: I have a dream.
1: علوم سياسة تاريخ وثقافة شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
5: بغداد foudroyé semblant surgir de nulle part les missiles américains.
6: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
7: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
1: مع اليس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند
8: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
9: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. الوحدات المختصة في مكافحة المخدرات بالقصرين مدعومة بوحدة إقليم الأمن الوطني بالقصرين تتمكن بعد سلسلة من المداهمات من إلقاء القبض على عنصر إجرامي خطير بأحد الأحياء الشعبية في القصرين وبحوزته 34 صفيحة من مخدر القنب الهندية. وتبين أنه محل حكم قضائي يقضي بسجنه لمدة 10 سنوات إضافة إلى كونه مفتشا عنه في قضايا أخرى. كما حاول العنصر الإجرامي الاحتماء بشبكة من أتباعه وعددهم 6 عناصر واستل سلاحا أبيض محاولا الفرار، إلا أنه تم إلقاء القبض عليه رفقة بقية العناصر تباعا وفق ما علمت به موزايك. الوكالة العقارية الصناعية تعلن أن مشروع المنطقة الصناعية كندار 2 بولاية سوسة قد دخل مرحلته الحاسمة قبل التنفيذ، حيث يجري حاليا تقييم العروض الفنية والمالية المتعلقة بأشغال التهيئة، وتقرر رسميا برمجة انطلاق الأشغال الميدانية بالموقع خلال النصف الثاني من سنة 2026. كما حددت الوكالة يوم غرة جوان 2026 كموعد رسمي لانطلاق الدراسات الفنية الخاصة بالمنطقة الصناعية في ذات 3. ويأتي هذا بعد إبرام صفقة لإعادة تهيئة وإصلاح الأشغال المنجزة وتكملة القسط الأول بالتوازي مع دراسة القسط الثاني وربط المنطقة بالشبكة الخارجية لتصريف المياه المستعملة. في الشأن الدولي، إيران تقول إن أي آلية تتعلق بمضيق هرمز يجب الاتفاق عليها بين إيران وسلطنة عمان والدول المطلة على المضيق، وإن الولايات المتحدة لا علاقة لها بهذا الأمر. ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن إيران تركز على وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم من خلال محادثات بوساطة باكستانية بين طهران وواشنطن. القيادة الأمريكية أو المركزية الأمريكية سنتكوم تقول إن الحصار الأمريكي المفروض على إيران يصل لمرحلة مهمة بتحويل مسار 100 سفينة حتى الآن. حزب الله اللبناني يقول أنه تلقى رسالة من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أكد فيها أن إيران لن تتخلى عن دعمها لحزب الله. والحزب يضيف في بيان أن أحدث مقترح قدمته طهران بوساطة باكستانية لإنهاء الحرب يجدد تأكيد على مطلب أن يكون لبنان جزءا من أي اتفاق لوقف إطلاق النار. مقتل 12 شخصا على الأقل في ضربة أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت كلية مهنية في منطقة لوغانسك التي تحتلها روسيا في شرق أوكرانيا بحسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات المعنية المعينة من موسكو. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك اف ام بوينت، والمشوار يتواصل مع سوسن وكامل فريق برنامج كلوب ويكاند. إلى اللقاء.
8: الأولى في تونس.

0: عزيز النابلي. اهلا وسهلا بك عزيز.
1: اهلا وسهلا. مرحبا. كل شيء حاطي بوردي.
0: حلوة هذي. أبي أريد هذي بس تاني ديش عرفتك ما شافوا إيش هذي. ميرسي بوكو عزيز.
1: إن شاء الله كل عام وأنت حيك.
0: عايشك ميرسي.
1: إن شاء الله كل عام وأنا بحذيك لهني.
0: إن شاء الله مرحبا بيك وإن شاء الله حتى نزل كل موجود. كل عام. مرحبا بيك عزيز نورتنا. عرفنا بروحك شكون هو عزيز.
1: عزيز. عزيز النابلي. 21 سنة. صانع محتوى كوميدي ترفيهي.
0: ترفيهي كوميدي. تقرا؟
1: نقرا.
0: شنو تقرا؟
1: باك سنة.
0: اوه محضر روحك الباك ولا صافا؟ نص نص
1: نص.
0: لا عاده. اي عاده. الكبسه
1: ان شاء الله.
0: اي سي بون. القرحه جاوك به؟ نحب المره الجايه تجي لهنا
1: تسالني اي حاجه.
0: ايه
1: نصرح لك في اي حاجه
0: الا الباك.
1: الا الباك.
0: اكاها ميسيل شاي بون كوراج ليك انت وبون كوراج بيان سور التلامذه اللي عادي والباك سنه. دونك احكي لنا كيفاش بديت مع صناعه المحتوى عزيز.
1: والله شوف بديت الحكايه الكل بالزهر. نعرفش عرفتها هبطت المره الاولى فيديو بالزهر.
0: اي اما
1: عام ناول.
0: عام
1: جديد راني بديت عام ناول
0: بالحق.
1: بديت عام ناول.
0: عام ناول بديت به. قداش عندك تاو في الكوميونيتي نتاعك؟ قداش من واحد يتبع فيك؟
1: باهي عندي في تيك توك 360,000.
0: ايه
1: انستغرام 148,000.
0: ايه
1: يوتيوب 57,000 في 4 شهور.
0: في 4 شهور هكا هو. الله يعطيك الصحة عزيز. شنو هو سر نجاحك هكا؟ شنو هو سر انه هكا برشا عبيد يتبعوا فيك؟
1: قبول كيف الفيديوهات اللي نعمل فيهم.
0: ايه دايور شفناك هكا تلصق في مقاطع متاع مسلسلات. دونك كيفاش تختار هكا المقاطع؟
1: والله حسب ال معلش حسب الفازة اللي صايرة في الوقت هذاك.
0: في الوقت هذاك ايه
1: معناها نشوف شنو هي العبيد عشان ما نتلوش شنو هي طالبة. ناخذ اللقطة اللي حاجتي بها ونلصقها مع الفيديوهات نتاعي.
0: تري بيان. ومنين تجيب هكا الأفكار متاع الفيديو نتاعك؟
1: شوف هي بديت في الفيديوهات نتاعي على اساس معناها تحكي ديما على حياه التلميذ التونسي في الليسي وحياته مع البروف وفازت هذاكم الكل.
0: داك.
1: ومن بعديك الحق ما حبيتش نحصر روحي كان في القرايه. حبيت معناها نجرب فازت جدد وليت تجي هكا فازه في مخي نصورها هكا ومانيش مربوط كان بالقرايه واللي فهمت.
0: داكوغ. باهي عزيز من البارح قلنا انك باش تكون ضيفنا لهنا على موزايك اف ام. جاو مجموعه من الاسئله نبداوها بسؤال نتاع بسمه قالت لك نحبوا نعرفوا شكون خالتي حبيبه.
1: خالتي حبيبه. خالتي حبيبه هي شخصيه معناها موجوده في كل باز في كل حومه. جتني الفكره نتاع خالتي حبيبه وانا وقتها ماشي نقرا. خرجت روتار.
0: ايه
1: عرضتني امراه.
0: ايه
1: لا نعرفها ولا تعرفني معناها جاي العكس الثنيه اللي انا ماشي فيها.
0: بيه
1: حبستني وانا مزروب وعندي دفوار وكذا. قلت لي على دبوس الغاز باش نهزها معاها. وانا يا خالتي شو اسمك راني نقرا. قلت لي راهو الحانوت معناها قريب وكذا. بيت بخاطرها.
0: ايه
1: ومشيت.
0: ايه
1: وصلنا للحانوت.
0: ايه
1: طلع مش هو الحانوت هذاك تسيسالها فلوس ولا معناها حاسيلو. بقيت كيلومتر هز دبوس الغاز. بعد في الثنيه وانا مروح.
0: ايه
1: قد في مخي معناها المراه هذيك قلت باز فما منها في اي بلاصه هذا. ما نجمتش نعمل فيديو نتاع فاز الدبوس الغاز
0: بالذات.
1: خذيتها خذيت معناها وقتها عملت فاز تاكسي جماعي. اي
0: صحيح
1: هذيك هي المراه اللي راه ديما عنيده وتمشي كان بهواها
0: هذيك. نجح قال لك امي اكثر فيديو لقات نجاح كبير.
1: عملت فيديو نتنمر فيه على الافلام الهنديه.
0: ايه
1: والخزعبلات نتاعهم.
0: اوه لا لا لا لا عايشك عايشك انا راني فان نتاع بوليود. عايشك من فضلك
1: حتى انا فان. اما الافلام اللي ما تدخلش المخ فهمت.
0: هذاك
1: هذاك جاب لي 13 مليون.
0: 13 مليون انا ماشي بالي اكثر واحد و8
1: مليون. 13 مليون
0: 13
1: حطيته في الارشيف خاطر ولوا جوني فولوات من الهند.
0: حلوه هذيا والله حلوه.
1: والله بالرسمي بالهند حطيته في الارشيف
0: وتوقعت النجاح نتاع الفيديو هذايا انه يوصل الهند كم بيه يوصل في العالم
1: حتى
0: كل.
1: الكاليتي اللي صورت بها يا لطيف عباره بالرسمي في الهند.
0: حلوه. تقول لقطه من فيلم نتاع بوليود.
1: والله بالضبط هذاك عليه يمكن جابت 13 مليون خاطر كنت

0: شوفني تقول في ايه. الهند بالرسمي
1: كهو ملا
0: برد ميني في نارش ايه. أنا مع بنوعية في تليفونات
1: أوكي ملا ما عاش تحسن الكاليتي ملا أو السر لقينا السر متاع نجاح الفيديو يجمع ما عاش تأخذوا هكا ماركيت متاع تليفونات هكا بهي حاولوا تأخذوا هكا نص البيس
0: صحيت القوة في الفكرة ايه. مش في الكاليتي
1: أي صحيت كذا ذيك عليش شغطوا القوة في الفكرة هكا ولا
0: بس
1: اي بيان سور بي جوجو قالت لك كيفاش توفق ما بينات قرايتك وصناعه المحتوى
0: نوفق
1: اي
0: قرايتي وبين صناعه المحتوى والله يشوف كان جيت مثلا نعمل فيديوهات مش مربوطه بالقرايه هكاك تولي لي صعيبه ما انا معناها المحتوى نتاعي
1: تلقاه كل يوم معناها في حياتك اليوميه
0: صحيت معناها حتى ما تجينيش فكره نتاع فيديو في وسط اللي سي تجيني هكا فازه نتاع تصورها فهمت
1: تصورها باه تحس روحك ستار في الليسي قالت لك انتصار
0: نحس روحي ستار في البلايص الكل انا
1: اسمع السيد اسمع اي بلايص
0: في الليسي في الهاي
1: يعقلوك في الشارع بالحق
0: والله يا اخي يعقلوني
1: هي شنو يقولوا لك
0: هو هذا مش هذا نتاع نعرفش انا يجيب لك فيديو
1: ايش يقول لك هذا نتاع شنو
0: نتاع تيك توك نتاع انستغرام فما اللي يسميك بالاسم فما كل واحد ايش يعمل بالضبط
1: اي وشنو يطلبوا منك
0: تصور تسلم عليهم نعرفش يسالك وين تسكن قداش تدخل فلوس قداش ما تدخلش
1: قداش تخطو قداش تدخل فلوس فهمت شو يجي يسلم عليك انت بتاع تيك توك قداش
0: هكاك بالضبط
1: قداش تدخل فلوس
0: هكاك بالضبط
1: وانت قداش تدخل فلوس
0: ما ندخلش فلوس
1: ما ندخلش فلوس جمله كيكا
0: تفي تيفا
1: اما يجيب لك اكثر انستغرام ولا تيك توك
0: فيش بالضبط
1: في الفلوس نحكي فلوس
0: شوف راني مانيش معناها الفوزيت هذا ما نعمل فيهم الفيديوهات مانيش معناها حاط في مخي باش ندخل منهم فلوس جوست معناها نعرفش غرام حس راحي معناها ماخو راحتي فيه اما كي تجيك عرض خفيف
1: واي نوت
0: صحيت
1: علاش لي فرح قلت لك قلت افكار متاع دي فيديو هكا عملوهم ناس اخرى
0: قلت ما مش معناها 100% ناخذ فكره ما نزيدها اللمسه نتاعي فهمت الروح نتاعي ما نقلدش 100%
1: قلتش 100% باهي لبنى قلت لك صناعه المحتوى تتطلب هكا برشا امكانيات والا هكا بامكانيات صغيره كما قلت انت مثلا حتى فيديو هكا ما جا حتى
0: انا كبدير ما عنديش حتى تليفون معناها ناخذ من عند اصحابي المونتي من عند اصحابي معناها مش بالضروره يكون عندك تليفون واو باش
1: باه ماهر قالك اكثر فيديو خذي منك برشا وقت
0: خذي مني برشا وقت
1: انت ديجا تمنتي وحدك
0: اي المونتاج
1: انت تعمل المونتاج وحدك كل افكار وكل انت اكثر فيديو
0: والله ما عارف يمكن الفيديو نتاع الهنود هذاك
1: نتاع الهنود باه ريم قالت لك فما صانع محتوى متأثر به كسوة هنا في تونس ولا البرة
0: ليه ما عنديش
1: فما صانع محتوى هكا
0: عندي ما مغروم بالممثلين مش بصانع المحتوى
1: كيما شكون
0: شاهد كابور
1: اللي
0: انا عامل فيديو متنمر عليه
1: نحب
0: شاهد كابور هذاك
1: داكا حتى عيل كابور كل الحقيقة تتحب هي خدرت هندوية ذو
0: أي عابد لقبه كافور يمشي
1: كهو يمشي به حسني قالك شكون أكثر إنسان دز معك في حياتك
0: عائلتي أمي بابا طرفة كثير من صحابي وليد حومتي
1: به سهلوك قالوا لك بان هم زوز أسئلة قالوا لك شنية حكاية الكانون وشنية حكاية كلمة السكوت به قولان كانون
0: فيديو الكانون بهي فيديو الكانون اللي تفرجوا فيه العباد الكل راهو مش صحيح راهو مفابرك مونتاج
1: هي
0: اما العباد ما حبتش تفهم ورست لي انا مطرد
1: اوكي
0: معناها مشيت مشي الحكايه بدات بفادلك اخذت معناها
1: مجرى اخر معناها سيريو كوره وهي خاطر هي من الاول كانت معناها فادلك والكل وكاو اما راهو
0: كان بعد كي كبرت وجابت برشا فيوز راست لي انا نبحث
1: داكوغ
0: في اللي
1: داكوغ به وكلمه سكوت
0: سكوت بروفا عام سي تي ام تاعي قرتني دريت دوب ما تسمع كل حس ما معناها تدور لك تقول لك سكوت. تفكرت هنا مره ريكش انا والولادك وبقينا نتفكروا في الماضي تفكرنا البروفة هذه بيجيت مروح معناها بقيت في مخي زاد الحكايه هذه وبظهر حليت التلفزة بدلت كارتو نتورك نلقى حلقه جامبول تحفظت سكوت انا حسبتها اشاره ربانيه سبحان الله
1: ريت كيفيه
0: وعملت منها فيديو
1: داكور واو
0: ومشيت صحيحه
1: ومشيت صحيحه وعملت الفيوز
0: وعملت الفيوز
1: وكهو عزيز يعطيك الصحه نورتنا لهنا في كلوب انفلونسور كلمه الختام اللي كنت شنو تحب تقول
0: كلمه الختام نشكرك انت على الاستضافه
1: مرحبا
0: ونقدم تحيه لامي نجم نسمي بالاسم
1: بيان سور
0: وين الكاميرا
1: هاي الكاميرا
0: ماما زكية أمي العزيز نحبك برشا بابا وصحابي اللي شجعوني من الأول ومازالوا واقفين معايا ونقدم لك أنت تحية على الاستضافة مرة أخرى
1: بون كوراج احنا راهو لهنا وجبنا أنه نشجعوا الناس هكا اللي كيفك أنت شباب هكايا عنده أفكار كمان والأفكار هذوما قاعدين يوصلوا سيرتو كي يبدا المحتوى كوميدي الحقيقة واصل على الآخر ملايين الفيوز قاعدين بالطبيعة نشوفوا فيهم على الفيديو نتاعك يعطيك الصحة بالتوفيق اللي كنت دونك عزيز الناب اللي كان هو ضيفنا في كلوب انفلونسور
2: كلوب انفلونسور كلوب ويكاند كلوب ويكاند كل نهار سبت من مدي ساعتين للأربعة العشية السوسة المغربية
1: ونذكركم يا فاختير من الأربعة غير أربعة باش يكون موعدكم عسلومة في ميكس شرقي يرجعنا للتسعينات رجعنا الأول لزاني 2000 ويا حسر على الموسيقى هذيك اللي ما تموتش بالكل وكل ما نسمعها نقعد نغنيوا عليها وندندنوا معها دونك ميكس سلومة تسموه شوية آخر رجعكم العام 2005 وقت جاستن تيمبرليك يغني What Goes Around على موزيك FM في كلوب ويكاند احنا مازلنا معاكم للأربعة متاع العشية تحية للناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا.

0: في إطار تشجيعنا ودعمنا للأنشطة اللي يقوموا بهم الشباب باش نحكيوا على بروجي كايروس لاب من تنظيم جي سي اي تونس إقليم ألف. والأكثر تفاصيل جاوب حدينا سيرين عثماني وأحمد حمدي. أهلا وسهلا بكم. مرحبا. نورتونا.
1: مرحبا بكم.
0: مرحبا. ياسر نشاط وحيوي
2: سورتو في الويكاند
0: اي سورتو في الريفيزيون زاد نتصور هكا ولا فاشلين كمان شويه هكا
2: ماما نيش دي زيكزام
0: بالحق ما عندكمش انتوما بكل داكور سي سي بون
2: دي بروفيسيونيل
1: عادينا ليفل هذاك
0: هكا يبي صح توا ليفل واحد اخر تو
1: ليفل الخدمه تويك زونجاجمون الاخرين
0: ربي يعينكم. دونك نحكيوا على كايروس لاب. دونك سيري نحكينا على فكره المشروع واهدافه.
2: مهي مرسي بوكو ساسنا على الاستضافة. مرحبا بيكو بكيفة مستمعي إذاعة موزايك اف ام. قبل كل شيء نعرف بروحي سيرين عثماني كورديناتريس دي بروجي دو لازون ا بور لاني 2026. دونك جيساي كيما نقولوا الاقليم اليف سناء تحتضن البروجي هذا اللي هو كايروس لاب الاكاديمي دونتربرونوريا. سيت اون اكاديمي بازي على ريادة الاعمال. دونك في جيساي الباز نتاعها والاصل نتاعها كي نعاودو نرجعوا له هي فضاء يضم رواد الاعمال ودونك اصحاب المشاريع. ونحاولوا نرجعوا لك الفيزيون هذيك والاصل هذاك نتاعنا في جون شامبر. دونك رجوعا للحاجه هذيا قررنا انه سنة يكون فما ليدي هذيا نتاع البروجي اللي بيان سور فيها معايا نوتر شير كونسيي انتربرونوريال جي اي بي محمد صابر مخلوف. دونك نوجه له تحية بالمناسبة وكيف كيف توت اون ايكيب اي كومبري نوتر شير كونسيي سبونسورينغ احمد حمدي. دونك في الاطار هذايا جات الفكرة باش نعملوا اون اكاديمي باش نعلموا فيها وباش نأطروا فيها لي جون اللي معانا في جي سي اي باش يحاولوا يكون عندهم اون باز سوليد لدي زونتربرونور. دونك لدي بروفيل دونتربرونور. الانتربرونوريا ماهيش حاجه سهله كيما نعرفوا لازمها تاطير ولازمها دي فورماسيون ولازمها دي اكسبير في الحاجات
0: هذوما. إيه؟ فوالا
2: دونك البروجي هذا يتقسم على 3 ويكاند سوكسيسيف ان شاء الله باش يكون فيهم توت ان بروغرام دو فورماسيون في رياده الاعمال مع نوتر بارتنير اللي هي لو ان جي اند انتر عرب. دونك هذا هو الكونسيبت. بالنسبه للاهداف كما قلت لك باش نبنيو دي بروفيل دي زونتربرونور من قلب جي سي اي من لي او ال ام اللي موجودين لي زورغانيزاسيون لوكال مامبر الموجودين في جي سي اي تونيزي زون ا وكيف كيف باش نحاولوا نكونوهم باش كل انسان من هاك لي زونتربرونور اللي باش يطلعوا يكونوا نهار اخر دي بروفيل سيليكسيوني parmi لي توب 10 Outstanding Young People اللي هو c'est un programme de la GCI اللي يميز معناتها كيما نقولوا احنا لي بروفيل الاكثر تميزا في تونس.
0: تري بيان تري بيان. باهي احمد للناس اللي يحبوا ياخذوا اكثر معلومات على البروجي نتاعكم كيفاش ينجموا كونتاكتيكم؟
1: بيان سور كونتاكتينا على الباج نتاع الفيسبوك ولا نتاع الانستغرام جي سي زون او. دونك تلقاو فيها ديجا لي ديتاي نتاع البروجي الكل ديجا من اللي بدا الى اللي تويك. ديجا احنا توا لي فورماسيون قاعدين نبداو اليوم ابارتي من لي ويكاند هذيا. دونك مقسمين على دو بارتي. عندنا جروب تويك قاعدين في لي فورماسيون نتاعو في تونس الكبرى اللي هو لامين لي جون من اربع ولايات نتاع تونس الكبرى. وعندنا جروب اخر ديجا توا قاعدين يعملوا في لي فورماسيون زاده في الحمامات. دونك اون باراليل قاعدين يصيروا مع بعضهم. الحاجات الباهيه اللي قاعده تصير تويكا انه لي جون بدات تتحل عينيهم شويه على الجانب تاع لونتربرونوريا. دونك ما عادش ولينا نخمو كان على بعد ما نكملوا الخدمه. دونك جوست نلوجوا على خدمه فيكس في بلاصه معينه كهو نستناو السالير نتاعنا اخر شهر. دونك ولات عندنا فكره جديده مع لي جون تويكا انه كل واحد يولي مسؤول على البروجي نتاعو يولي يعرف كيفاش يديريج البروجي نتاعو من ا جوسكازيت.
0: باش يعطيكم الصحه وبون كوراج ليكم نتوما سيدين واحمد جاوب حدينا وحكيو على بروجي كايروس لاب من تنظيم جي سي اي تونس اقليم الف. جوست اللي يحب ياخذ اكثر معلومات عندكم باج انستغرام
1: باج انستغرام كما قلت لك جي سي اي زون ا والفيسبوك كيف كيف جي سي اي زون
0: ا. نمرو تليفون ما فماش
1: جست نقالي وتايكو كونتاكت خاطر ديجا عن ليكيب اللي هي بالماركتينغ وباللي باج دونك هما اللي لاهيو بالحاجه هذه. جست حاجه احنا حابين نضيفوها سوسا. دونك لوبجيكتيف نتاعنا من البروجي ماهوش باش يقف حد وحد الفورماسيون كهو على قد ما احنا مهم برشا اليوم ان نخدموا على ما بعد الفورماسيون هذا. دونك لي جون كنا نتعلم صحيح وقاعدين ان نعلموا مي في نفس الوقت اليوم راه ايدينا محلوله العباد اللي تنجم تعاون في الانكادرمون نتاع لي جون, في الـ في لي ديتاي نتاع العباد اللي تحب مثلا كانك انت انتريسي بالبروجي نتاع جون هذا, دونك تنجم تعاونوا. دونك اذا كان فما عباد تحب تعرف ديتاي اكثر في على البروجي هذا ما نجمو يكونتاكتونا, احنا نوصلوا لهم توت لي زانفورماسيون.
0: بون كوراج ليكم انتم, يعطيكم الصحه. دونك جيتوا بحثينا وحكيتوا على كايروس لاب من تنظيم جي سي اي تونس اقليم الف, وللي حاب يرجع على فيديو نجم يلقاها على باج موزايك سور فيسبوك.

هو المولس اللي عامل حالة في العالم الكل. راين كاسترو ليه كهو لا فيلا ليه سي بون سي راين كاسترو عليه نقعدوا احنا في راين كاسترو. سلوما قال لك نحب نتعدى نقبلهم الناس الكل بيان سور البجلة بكنتي ولد الدار سلوما دونك تلقاو توت سويت ميكس سلوما على وزي كفام في كلوب ويكاند.

لازم تسويقه. دونك حميد الشاعري واحد من الزارتيست اللي اختارهم سلومة في ميكس عالمي تسمعوه ديما في لقاية هذية على موزايك فام في كلوب ويكاند.

ونحب نعمل ديديكاس تري سبيسيال لرودينة بن سلطانة، أمها حبيبة وماماتها بلوتو مميتها ثريا وعزيزها بشير العطروس، يهنيوها بعيد ميلادها ويقولوا لها كل عام وانتي بخير وصحة وإن شاء الله ديما ناجحة ومتفوقة.

0: تشا تشا تشا. هكا نكون وصلنا لاخر كلوب ويكاند بالنسبه لليوم. ميرسي اللي تبعتونا بالساعتين. ان غران ميرسي الخلدون في الاخراج التقني. اليوم كان معنا حسين في الاخراج الرقمي, وائل في الستاندار. بعد لحظات تلقاو الشحروره وميمه في الاخبار, وبالنسبه لي انا سوس الغريبي تلقاوني غدوه ان شاء الله في كلوب ويكاند جديده على موزاي كافي. مالي باي تشاو.
1: يا أهلا أهلا وسهلا بصحابنا وحبيبنا, أيا وينكم؟ عدنا والعود أحمد معكم, ميرا ميرا الخطيرة. السبت والأحد ستة تاع الصباح نزل عليك الفلسة, نسمع صباح الخير ويكند ستة ساعات من ستة تاع الصباح حتى عند لون معبين بالحب يا حب. وين على الأولى موزايك اف ام
2: على الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك اف ام راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار,
3: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. مدير النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة محمد علي السافي يؤكد أن تونس تحتاج إلى 25 مليار دولار لبلوغ هدف تخفيض انبعاثات الكربون بنسبة 62% في غضون عام 2035, مقسمة بين 26% تمويلات ستوفرها الدولة و 74% تمويلات يجب على تونس توفيرها بالتعاون مع شركائها, حسب ما تمت مناقشته ضمن جلسة تقييم حاجيات التمويل في إطار المساهمات المحددة وطنيا. وشدد المشاركون على ضرورة تعبئة موارد مالية إضافية وتطوير أدوات تمويل مبتكرة بما يتيح لتونس الوفاء بالتزاماتها المناخية وتعزيز قدرتها على مواجهة التغيرات المناخية. وحدات الحرس الوطني بباجة تنجح في إماطة اللثام عن عملية سرقة تضرر منها شخصان, أحدهما امرأة, بعد فقدان 18 رأسا من الغنم وفق ما أكده مصدر أمني لمراسل مزيك بالجهة, مضيفا أن الوحدة الأمنية المذكورة تمكنت من إلقاء القبض على 4 أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه السرقة, كما تم حجز 9 رؤوس من الغنم من قطيع المسروق لدى المطون فيهم, بالإضافة إلى حجز شاحنة خفيفة يستغلونها في الغرض. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم, وزير الخارجية الفرنسي يقول إن بلاده قررت منع وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية, مضيفا أن القرار يعكس تنامي الغضب لدى الكثير من الحكومات عالميا إزاء معاملة نشطاء أصول الصمود الذي كان متجها إلى غزة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يكشف عن تحقق بعض التقدم في المحادثات مع إيران, مؤكدا وجود احتمال بأن يكون لدى أمريكا ما تعلنه بشأن إيران خلال الأيام المقبلة. القيادة المركزية الأمريكية تقول أن الحصار الأمريكي المفروض على إيران وصل إلى مرحلة مهمة بتحويل مسار 100 سفينة حتى الآن. نهاية المواد الإخبارية قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك اف ام بوانيت, والمشوار يتواصل مع اسماعيل وعدنين في مبنيتنا. دمتم على اطلاع.
2: الأولى في تونس مبنيتنا كلها السبت من الأربعة على 6 متر عشية.

اهلا وسهلا مرحبا بكم توما لموزاي كافيه. هذه ما بيناتنا كيما سنستو بها كيما تعودتوا بها من توا حتى للسته نتاع العشاء، ساعتين من زمان اللي في كل مره نختاروا ان سوجي، انتوما اللي تكلمونا، انتوما اللي تشاركونا الاراء نتاعكم، التجارب نتاعكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بهم، مومون دو بارتاج. في كل مره يكون فما ان سوجي اللي يهم التوانسه وان سوجي اللي لازمنا نحكيوا فيها. اون توكا سوجي نتاع اليوم مهم برشا، وسوجي اللي خلينا نخمو في المستقبل نتاعنا، خلينا نخمو في شنو يستنى فينا في الايامات القادمه وفي السنوات اللي جايه. خليني نقول ان توكا 71113000 ولا واتساب موزايك فيم 23513000. ان سوجي مهم برشا للامانه، نحكيو على لي جون. اسكو لي جون اليوم يسون ايبانوي في بلادهم ولا لا؟ اسكو فرحانين في بلادهم ولا لا؟ اسكو لاقين الفرص والحظوظ اللي يتمنوهم ولا لا؟ ان سوجي اللي يلزمنا نسطروا عليه مره واثنين وثلاثه واربعه وشويه، على خاطر تحب ولا تكره لي جون هما اللي باش يبنيو غدوه، ولي جون اللي هما تويكا في وضعيه مهمه برشا قاعدين يتسائلوا ويلوجوا على المستقبل نتاعهم. دونك من توا حتى للسته نتاع العشاء تليفوناتكم يوصلون على 71113000 ولا واتساب موزيك فيم 23513000. اون ديمار بالموزيكا، مغصوب بنين برشا، يرجع بينا ل 1984، مغصوب اللي يتماشى مع السوجي نتاعنا Forever Young، مغصوب اللي كنا اكتشفناه في ليبوك المزيانه نتاع لورو دانس، وخاصة من عند الجروب الالمان، الجروب الليجندير ألفا فيل. راجعين من بعد شويه.

0: ما بيناتنا.
1: تو على موزايك اف ام، مازال معاكم حتى للسته نتاع العشيه. نحكيو في ان سوجي مهم برشا، اسكو لي جون يسون ايبانوي ولا لا في بلادهم، فرحانين في بلادهم ولا لا، اسكو لاقين الحظوظ نتاعهم ولي زوبورتينيتي اللي يحلموا بيهم. كلمونا على 71 113 000. ريم 34 سنه، مرحبا ريم.
2: مرحبا اسماعيل، عشانا
1: شحوي الكريم.
2: الحمد لله تري بيان، عايشك
1: صحه لاباس امور طيبه.
2: الحمد لله
1: الحمد لله. سؤالي اللي نبدا بيه، اسكو انت ايبانوي وفرحانه في بلادك ولا لا؟
2: مالوغوزمون لا.
1: يا لطيفه، ماذا يحصل في المدينه؟
2: يحدث انه مالوغوزمون التونسي ولا لو جون هون يقرا يخدم دونك عايش فورني دي زيفور، مي فينالمون ما يلقاش حاجه كوسوا في المارشي دو ترافاي ولا حتى في النيفو دي.
1: اوكي، انت تخدم ولا تلوج على خدمه؟
2: انا لوج على خدمه.
1: قديش ليك تلوج على خدمه؟
2: صافي ديزاني انا خدمت قبل، لكن لي اكسبيريونس اللي تعاد بالنسبه لي نيتي با فريمون على هوتور دي زاتونت.
1: اوكي،
2: دونك عملت ريكونفيرسيون بروفيسيونيل و توا قاعده نكمل في التيز دو دكتوراه.
1: اوكي، دونك اوترمون دي بدلت القلم اذا كان نجم نسمع العباره هذه، على خاطر ما لقيتش اللي تتمنيه ولا اللي حاجتك به، وحتى كي بدلت القلم زلت قاعده تلوج على اللي تتمنى فيه.
2: Exactement. خاطر مالوغوزمون فما دي دومين اللي ما تنجمش تخدم اذا كان ما تتعديش بان بروسيسوس معين.
1: اوكي، بروسيسوس اللي تقصد معناتها تبدا تخلص بشويه وشو فلوس شويه وتتعذب باش تترسم وكل شيء هكا ولا ليه؟
2: Exactement.
1: اوكي بي، و الاج دو 34 نورمالمون الانسان يبدا يقول لك اي سي بون سي المومون اني باش نبدا نبني روحي او لازمني معناتها نبني مستقبلي او غيره. انت تلقى روحك لهنا مازلت في ثنيه فلو، وخليني نقول ظلمه شوي اذا كان نجم نسمع العباره هذه.
2: اصلا ما عندك حتى فيزيبيليتي علي جاي فيكو انت، دونك ما عندك خدمه فيزيك او جيمي ما سمعت في حيط ولا حتى خدمه اللي تضمن بها مستقبلك، دونك ما تنجمش تعرف شنو اللي جاي، ما تنجمش تبني حاجه على انت موجود توا فيه.
1: وبلي سامحني، اسكو اللي قراو معاك من البروموسيون نتاعك اللي تخرجتوا، اسكو الكلكم فرد وضعيه ولا كيفاش؟
2: لا لا بلوبار قصوا على القرايه، فما اللي شكون ديجا من بعد بدل دومين كومبليتمون، وفما اللي ديجا مشى يعمل دوتر فورماسيون باش يخدم كو سوا في الاتاتيك ولا حتى في البريفي.
1: معناتها قصوا القرايه وهما في وسطها على خاطر فهموا اللي ما فهمش دي زوبورتينيتي، ولا القرايه اللي تقرا فيها ماهيش توصل، ولا شنو؟
2: هما زوج فرد وقت، جون بار القرايه معناتها صعيبه، دوت بار يقول لك انا باش نكمل ماستر يا تخي لا تيز ايتترا، دونك يفو ميو خليني نقص على القرايه خاطر صعيبه كوميم. اون بليس لو دومين احنا عنا دونك انا سبيسياليزي في المنطقه في السيونس هيومان، دونك يقول لك ابخي تو ما عنديش ان بوست بيان كلير و اون اوبورتينيتي باش تجيني صعيب شويه.
1: اوكي واضح. وبلي سؤال سامحني، معناتها كي مشيت لوجت على خدمه من الاول في الدومين نتاعك، سي سوني با انديسكري، قداش السالير اللي اقترحوا عليك؟
2: والله في البريفي سيتي بون 1500 خليني نقول، مي افيك لي شارج هورير كي كوريسبون با او بروفيل دو ميتيي.
1: اوكي
2: واضح. معناتها نخدم في لونسينيومون، دونك c'était 40 heures pratiquement, 35 heures. Et il y a déjà un salaire affectif, matin pas riche. Déjà, là, réellement, on a fait un peu de temps, on a fait un
1: اوكي.
2: دونك هي شي اونتربريز على نقول ماهيش فاكولتي، خاطر على بالي سي تشي فاكولتي مي سي كان سيستيم انتربرونيريال.
1: اوكي، دونك معناتها اوترومون دي لي كونديسيون كانوا ماهمش ملائمين للخدمه، واثنين الريمونيراسيون ماهيش قد المجهود اللي انت باش تشوفا فورنير ولا غيره.
2: وي باسكو

0: ما بيناتنا.
1: طبعا لموزيك فيم زينا معكم حتى للستة متاع العشية، ساعتين من زمان اللي نختاروا فيهم في كل مرة ان سوجي مهم، ان سوجي اللي يلزمنا نحكيو فيه. سوجي متاع اليوم، اسكو لي جون فرحانين في بلادهم؟ اسكو سون ايبانوي؟ اسكو فما فرص ليهم؟ اسكو فما حظوظ ليهم هما موجودة ولا لا؟ 71-113-1000 71-113-1000 ولا واتساب موزيك فيم 23-513-1000. نمشيو لفرنسا، صديقنا سيف 26 سنة. مرحبا سيف.
2: أهلاً إسماعيل، أهلاً بيك.
1: شاهويلك؟
2: صباح الحمد لله، لاباس.
1: الأمور طيبة؟
2: لاباس الحمد لله.
1: ساعة باش نبدأ بسؤال بازيك، أنت خرجت باش تعمل مستقبل مخير وباش تبني مستقبل مخير على خاطر ما لقيتش الحظ نتاعك في تونس ولا ليه؟ جوست أون كيستيون من الأول هكا.
2: داكوغ، بالنسبة لي أنا الحقيقة باش نكون صريح، جي با تونتي ما شونس في تونس خاطر جي في ميزيتود في تونس، دونك جي في سيكل بريباراتوار بعد إيكول دانجينيور. Donc dans ma carrière intérieure, je suis directement dans le stage de projet de fin d'études et puis ça évolue pour un CDI, pour un contrat. Mais la chose, j'ai des idées sur le marché du travail, j'ai travaillé des stages en Tunis, j'ai des idées sur le monde professionnel en Tunis, les opportunités. Je ne suis pas quelqu'un qui aime dire mais il y a une responsabilité. À l'heure où je suis, le gouvernement m'a dit qu'il n'y a pas des opportunités. Mais la chose, on voit aujourd'hui dans plusieurs domaines, par exemple, je suis visibilité grande على الستابيليتي نتاع ليكوسيستيم برشا حاجات، دونك هذاك علاش انا الحقيقة لي زوبجيكتيف نتاعي بيرسونيلي بروفيسيونيل لو بروجي بروفيسيونيل ريت انو جوميو اني نخرج من تونس باش نجم نقدم في حياتي، خاطر انا جو سوي بلوس دون تو سكي تكنولوجي تو سا، دونك اللي مالوغوزمون لي زوبورتينيتي في تونس ماهمش اسي ديفلوبي. وجو بارل با كو معناها دومين تاعي، انا كي نحكيو على لي جون اليوم نشوفوا اللي حاجه هي خايبه، معناها سانتي مال كور انه اليوم لوبجيكتيف برانسيبال نتاع لي جون انه يخرجوا من البلاد نتاعهم، اللي نورمالمون هذيا سي اون اوبسيون سي ان شوا، سي ان جامي ايتي ان اوبجيكتيف.
1: هو فما تصويرة يا سيف، ما نعرفش كان عرضتك ولا ليه، عرضتني ايامات التيلي، فما حالين 200 بوست باش يمشيو يخدموا في المانيا، يا اخي جاهم فوق يظل براتيكمون 17,000 ولا 16,000 نعبد، لو شيفر ني با اكزاكت باش ما نبداش نغلط، اما التصويرة هذيك معبرة ياسر على قديش الناس عطيها تخرج برك.
2: Exactement. Et là, je reçois des messages comme ça, qu'est-ce que je suis en train de faire. Et la chose qui est toujours plus que les mots que j'ai dit, c'est que moi, qui nous parle de ce que j'ai dit, aujourd'hui, les jeunes tunisiens, ils cartonnent à l'international. Aujourd'hui, quand tu parles, par exemple, à les ingénieurs, les médecins, dans la France, par exemple, les AHF, le marché, il est dominé par les Tunisiens. C'est vraiment des pépites. C'est des compétences qui gillent les mots. Il y a le cas bien considéré, il y a quand même la valeur juste en terre, il y a l'ampleur ou le col. Donc, حتى لي جون اللي تحب تخدم في تونس الحقيقه فما برشا حاجات اللي ما تسهلش، فور اكزامبل التكنولوجيا احنا متمكنين راهو الشعب التونسي ولي جون من التكنولوجيا، معناها كلنا نعرفوا نخدموا باللي بي سي بالكل، مي فما قوانين اللي ما تخليكش تقدم، فور اكزامبل انا اون طونك جون تونيزيان نحب نقعد في تونس نخدم فريلانس، نحب نخدم اي كوميرس، نحب نخدم برشا حاجات اللي تدخل لي برشا فلوس وانا قاعد في داري، معناها ولي العالم الكل يخدم توا في الحاجات هذيا نتاع الديجيتال والفريلانس اي كوميرس تو سا، الحقيقه فما دي زوب ستار فما حاجات، مع انه انا مع انه تتقنن بالطبيعه، مع انه الدوله ترقب برشا حاجات، مع انه مش باش تكون معناها سايبه عليها توغمون، مي او موان نحاولوا نسهلوا شويه زاد للشباب خاطر بالرسمي هذوكم هما راهم راس المال وهذوكم هما اللي يهزوا في الدراب الفوق ومن الاخر معناها راس مالنا هما الجنس نتاعنا.
1: معناتها يلزمنا نخلقوا معناتها فرص للي جون ونسهلوها عليهم اكثر واكثر، خاصه على المستوى القانوني والجوريديك وكل شيء، ونعطيهم حتى لي زوبورتونيتي. حتى اليوم مثلا جون ما ينجمش يدخل ويخرج دوفيز كيف ما يحب، مثلا اذا كان عنده كونترا البرا ولا خدمه البرا ولا ما نعرفش ما ينجمش، معناتها باش يتعب، فهمتني؟ في ليبوك هذه اللي الدنيا تبدلت والمعاملات تبدلت ومازلنا نستعملوا في ان سيستيم كلاسيك على الاخر ولا اركايك على مستوى الحاجه هذه. نقفل بسؤال سيف، اللي تعيش فيه انت توا في في في فرنسا والخدمه اللي خذيتها في فرنسا وكل شيء، كان جيت في تونس مستحيل تنجم تحقق نفس الابانويسمون والفرحه اللي انت عليها توا في فرنسا؟
2: الحقيقة باش يكون صريح 100% ما نجمش نعمل 1% من اللي نجمت نعمل، سورتو كو مازلت معناها نحب نعمل ما اكثر، مي امبوسيبل امبوسيبل.
1: اوكي معناتها كاينك انت هربت بجلدك اذا كنا نستعمل العباره هذه
2: اكزاكتو خاطر تحب ولا فكر اللي تعملوا لهنا لازمك تعملوا بوست اكونت في تونس وسي با غارونتي انك تنجم تعمل
1: دونك الحقيقه هربت بجلدي. سي فري. دونك
2: مي قلبي وجعني على بلادي ونحب بلادي برشا ونحب بلادي تقدر.
1: وي. ماكش وحدك. دونك نسلموا عليك برشا برشا سيف، ميرسي بوكو، شكرا صديقي، ميرسي انفيمون على التليفون نتاعك، مازلنا معاكم حتى للستة نتاع العشاء، كان خلطوا علينا توا امتي رابيل رابيدمون، اسكو لي جون فرحانين ويبانوي في تونس في تونس ولا لا؟ اسكو عندهم فرص وحظوظ كيف ما يتمنوه ولا لا؟ كلمونا على 71 113 ألف، راجعين بعد شويه.

نتنفس ونعيش في حياتي برشا ضحك وغناء تنفس مليح باش نعمل قبل قديه فما تشلبيق في الطريق فما تعنيق ضرب زون في الظهر في قلب تفدليك حرب البانيك بيديك وساقيك باش تكسح وتعطي قيمه للي تحبهم بعاد ولا دايرين بيك ما تنرفزش كترنا طايرين بيك مريتي تير ما تستناش شكون يخليك اونتر تون تكربس فرقع تخميمك في ديل النفس البرانسيب تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك موضوع يوصلك باسكي تبدا تدانسي على البيت مانيش نوعي فيك هذايا موسيقى وليريكس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمنيش برشا ناس

0: ما بيناتنا.
1: توبا لموزايك فيم رجعنا ومزينا معكم حتى لسته نتاع العشيه. نحكيو في ان سوجي مهم برشا. اسكو لي جون يسون ايبانوي في بلادهم ولا لا؟ فرحانين ولا لاقين حظهم والفرص اللي يتمنيهم ولا لا؟ 71113000. وليد صديقنا 29 سنه. مرحبا وليد.
2: مرحبا اسماعيل.
1: شحوالك وليد؟
2: توفا لاباس الحمد لله.
1: الامور طيبه؟
2: لاباس
1: لاباس. نبدا بسؤال، اسكو فرحان في بلادك انت ولا لا كجون تونسي؟
2: عشان توصل الحقيقة مانيش فرحان.
1: أوكي، شنو اللي يخليك ماكش فرحان؟
2: اللي يخليني مانيش فرحان هي ما فماش فيزيبيليتي، معناها ما فماش فيتور واضح نغزر له. مثلا نعرف اللي حياتي مضمونة، نعرف اللي قرايتي وش عيدي واللي تعبتوا في سنين اللي قبل الكل باش يوفروا لي حياة اللي تخليني نعيش مرتاح.
1: اوكي، سؤال، الفكرة هذه أو التصور هذا وفي أنا عمر خلطت له؟
2: في 29 سنة.
1: في 29 سنة، معناتها قبل ما كانتش مطروحة وما كنتش تغزر هكا معناها.
2: في العمر نتاع ناس تحكي بين 15 و20 ولا ما تنجمش تخمم فيهم الحاجة هذوما، فما قرايتك أولى، فما حياتك العادية مع عائلتك مع كل، ما تنجمش تخمم فيهم. بعد كي تكبر تدخل في الحياة بالكدية، معناها تتأكد انه تبدأ تشوف انه مفماش فيزيبيليتي واضحة، معناها كل شيء فلو قدامك.
1: باه، الفلو هذي نتصور برشا يعيشوا فيه، ماكش وحدك، 200 ألف شاب معاك ولا في بلاستك، معناتها الباس باغ لا ميم شوز ويتسائل في نفس التساؤلات هذوما الكل. أما زعما شنو اللي كان يلزمه يكون موجود في بلادنا ولا في تونس باش ما تخلطش للحاجة هذي؟
2: والله باش نقول لك بالضبط شنو ناقص، ما نجمش نعطيك حاجه متاكد منها. ما اللي نقول لك وانا الحاجات اللي ناقصين اللي رافعهم في حياتي كل، وانا حتى في اصحابي وكل، ممكن نجم ناكد لك انه في عمر 29 سنه، وانا مش كان كلام اصحابي كل، انه بعد التعب ومجهود وقرايه وشهيد وكل شيء تلقى روحك، حتى كانك الحقيقه حتى كانك تخدم ومترسم ولقيت فرصه اللي غيرك ما لقاهاش واللي غيرك يتمناها، كي تخدم وتبدا معناها تدخل في الحياه المهنيه وكل، تتاكد بعد وقت معين انه حتى خدمتك هذيك مش باش توفر لك حياه اللي تستنى فيها، معناها حتى ابسط الحاجات، معناها دار كرهبة باش تعرف باش تعمل اي حاجه في حياتك اللي قبل كانت حاجه عاديه طولت صعيبه برشا على الشباب.
1: معناتها ايسونسيلمون المشكله او المساله ماديه.
2: أكيد مادية، أكيد باش تحس روحك معناها تعبك كل مشي خسارة، باش تحس روحك اللي بلادك حقرتك، بلادك طيشتك، ما عارش كيفاش نفسر لك، ما باش
1: معك اللي على قلبك قوله، ما تخممش برشا.
2: لا، حتى كي تخدم معناها حتى في خدمتك باش تحس اللي شاتك اللي وتعبك اللي قريته كل ما هوش هذاك اللي تستحق اللي لقيته في خدمتك.
1: باه، في بالك انت يظهر لي ما نعرفش تليفون نمره قديش انت، اما براتيكمون اللي تعديو معنا الكل يحكيو في نفس الفكره، كونك من بعد درا قديش من عام تضحيات وقرايه وتعب ودرشنيه وكل شيء، انت باش تدخل سوق الشغل وباش تلقى خدمه ماكش باش تكون تخلص كيف ما انت تتمنى، او على القليله ماكش قاعد تخلص بالحاجه اللي تنجم توفر لك عيشه جموع قد وهذه حاجه جراف على الاخر
2: كبيره ديجا. ما نحكي لك انا شاب تونسي نعرفش كيما واحد في عمري مثلا 29 سنة، ما نصورش واحد ينجم يعمل دار ولا يعمل دار وكهرباء مع بعضهم، ولا ما نجمش يكون قد بالكدير في حياته. اما ما عرفش تنجم تسأل عباد اخرين، اما حتى باش تمشي تاخذ كريدي تمشي معناها ياسر صعيبه الامور، ومدخولك اللي داخل فيه كل شهر مهما كان خدمتك راهو ما ينجمش يوفر لك، معناها ما نقولوش يوفرهم لك الكل، ما ينجمش يعمل لك ستابيليتي انك تغزر قدام تقول اي نجم نعمل، معناها مع الترانسبور مع الكري مع العيشه قداش خليت مع الظروف العامه الكل الحقيقه صعيبه على الشباب الكل، ولات كل شيء ولا فلو قدام الناس كل هذاك. علاش سمعين الشباب الكل يخمم باش يخرج برا الحقيقه؟ نعرفش سمعت بها ولا، فما شركه المانيه طلبت 200 خدام، ثم 17,000 مطلب.
1: هاي ريت ريت ويت العباد اللي مشاو والنمبر نتاع العباد اللي مشاو.
2: المشكله مش في النمبر نتاع العباد، المشكله في النمبر نتاع العباد اللي عنده شهاده عليا. راهي نحكيو على عبد عنده شهاده عليا واقف في الصف مع نعرفش قداش من 1000 عبد يستنى في فرصة باش جيست انه يخرج لوروب.
1: ذولي التصويرة ذيك وحدها كافية مش تخلينا نتسائل ونقول وين ماشي.
2: ايه بعد اسماعيل بعد مدة معرفش قديش بالضبط، اما اذا كان الشباب ذا كل اللي قرا واللي البلاد هذه صرفت عليه وتعبت عليه بعد ما وفرتلوش ظروف باش يعيش حياة كريمة في بلاده باش يخرج ويعطي ليفور ويعطي ليفور واللي مش عنده في مخه لبلاد اخرى، بعد ما عرفش قديش من عام البلاد هذه اش باش يصير فيها، ما نصورش وانا فما خير يستنى البداية.
1: بينسك سؤال، انت دي سي سانكون كيف تشوف حياتك؟
2: دي سي سانكون الحقيقة قاعد نعمل في دينوس، اكيد مش نخرج البرة. دي سي سانكون انا نصورها كان هنا في تونس ما نيش يكون فرحان جم.
1: اوكي واضح. تليفونك للأمانة في الصميمة،
2: سامحوني على إحباط، ما هذا كواقع ما نزلنا نحكيه عليه.
1: لا ما هوش إحباط، كلامك في بلاستو، كلامك موزون، وبالعكس يعبر على حيرة متاع برشة دي جون كيفك في نفس الوضعية في نفس السيتواسيون، يتسألوا يقولوا اسكو غدو باش يكون خير وقال لي
2: ان شاء الله خير. ما بالستاتستيك الموجودين باش فما في بلادنا توا كي تغدر حتى اللي شيفر حتى الحقيقة فما حد شيء باش يغدر خير.
1: نتمنى كونه غدوة يكون خير. ميرسي بوكو، شكرا لك وليد، نسلم عليك برشا ميرسي على تليفونك. ما تنسيوش توما زيادة تنجموا تكلمونا وتحكيونا على التجارب نتاعكم والاراء نتاعكم على 71 113 الف. رجعين بعد شويه.

0: Mandouga Jaffa.
1: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي تنشطح والنقص في الكوجينة صحيفة دراع خليت واني قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 مبروك علينا. Life is life.

0: منا حلوة ما سمعت
1: بالله منا حتى أنا
2: يا أبو الله صباح الخير هم بيحبوا صباح الخير صباح النور بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: أنا طيب أشم ماشي شمل يا أخي كيف واحد بيش يوقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للسيق ولا كيفاش بيش يعمل ما فين تمشي ترقى الخط أحمر فين تمشي تخاف مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيل هذيك
3: ديل ما عنده ما يعمل في حياة النهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز على شنيا البوز يلموا في الجامات وفي القلوب عندما تعمل بوز
4: ما يقولوا في المرأة

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق عجب
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71 113 013 71 113 013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.
2: حتى 31 ماي كاترو لو بابي اسويتو ليلا ب 8990 مليم اكاو ومعاهم دو غولو بلاش، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
3: مونوبري ديما معك.
0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
4: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يفتتح خلال زيارة عمل إلى عدد من المؤسسات الصحية بولاية نابل وحدة الاستعجال الجديدة بالمركز الوسيط للصحة بتكلسة وقسم الإنعاش الجديد بالمستشفى الجامعي طاهر معمولي، إلى جانب تدشين قسم الاستعجال بالمستشفى الجهوي أحمد التلاتلي بعد تجديده. والفرجاني يقول أن دعم المنظومة الصحية بولاية نابل يجسد حرص رئيس الدولة قيس سعيد على تقريب الخدمات الصحية من المواطنين في كل المعتمديات والجهات، وعلى ترسيخ مبادئ العدالة في النفاذ إلى العلاج والرعاية الصحية. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمرض الإبطن، نظمت الجمعية التونسية لمرض الإبطن يوما تحسيسيا للتعريف بهذا المرض وتسليط الضوء على أبرز مشاغل المرضى، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الغذائية الخالية من مادة الجلوتين وصعوبة تحمل تكاليف العلاج والمتابعة الصحية. ورئيس الجمعية التونسية لمرض الإبطن منجي حريز يوضح أن مرض الإبطن يتمثل في حساسية مزمنة تجاه مادة الجلوتين الموجودة في القمح ومشتقاته، ما يفرض على المرضى اتباع نظام غذائي خاص يعتمد على مواد بديلة مثل الأرز والذرة.
5: ترى الأبطن هو معروف أكثر في الأسماء التي سياك اسمه، هو نوع من التحسس مادة الجلوتين بتاني موجودة في القمح والشعير، والناس اللي عندهم مرض هذا ما عندهمش حق يأكلوا كل حاجة فيها القمح والشعير ويعوضوها بحاجة أخرين كما فرينة الروز والقطانية. من أهم المشاكل العالجية بهذا مثل مصنوع الجلوتين هو الغلاء الكبير بتاع المواد الغذائية اللي تصبح حتى 15 مرات تقدم مواد غذائية عادية معنا، وعند مشاكل أخرى كما التعليم والتدريب وكما الديسكونيبيليتي دي برودكت. نظرا لأهمية الموضوع هذا، تعرف المرض الأبطن موش معترف به كمرض طويل المدى، ما تمش حتى استرجاع المصاريف لعائلات. الجمعية الحاجة اللي تعمل فيها توا هو أنها تعاون خاصة في العائلات المعوزة، قد نعاونوا في 500 عائلة لكن الموند أكبر برشة 10 مرات قد نعاون فيهم.
4: في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، أحدث البيانات الملاحية تظهر أن شركات الطيران الخليجية الكبرى سجلت أعلى مستوى تشغيل جماعي منذ اندلاع الحرب الإيرانية وإغلاق أجزاء من المجال الجوي الخليجي، إذا ارتفع إجمالي الرحلات إلى 1685 رحلة. الجيش الباكستاني يقول إن مشاورات قائده عصام منير في إيران أحرزت تقدما مشجعا نحو التوصل إلى تفاهم نهائي، مشيرا إلى أن المباحثات ركزت على تسريع وتيرة التشاور للوصول إلى اتفاق نهائي. صحيفة الفاينانشال تايمز تنقل عن مصادر دبلوماسية ومطلعة أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميمة علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع اسماعيل وعدنان في مبينتنا. دمتم على اطلاع.
0: الأولى في تونس
6: مبينتنا.

0: انتم على موزايك فيم، هي ما بيناتنا حتى للستة متاع العشية. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تكونوا موجودين معنا من خلال تجاربكم، حاجة تعشتهم ولا تعديتوا بيها. سوجي مهم برشا، اسكو لي جون اليوم يبانوي وفرحانين في بلادهم ولا لا؟ اسكو لاقين الحظوظ متاعهم ولا لا؟ نور 27 سنة، مرحبا نور.
1: السلام اسماعيل،
0: شحوالك نور؟
1: الحمد لله عايش.
0: صحة لاباس امور طيبة؟
1: الحمد لله
0: عايش. الحمد لله. تحكي بالكيت ولا بلو بارلور؟ باهي، كنت عم زي نحي لو بارلور باش نجم نسمعك مخير وباش نجم تكون الكاليتي نتاع الكوميونيكاسيون مخير. نور، اسكو لي جون اليوم يسون ايبانوي وفرحانين في بلادهم ولاقين حظوظهم والا ليه؟

0: المصور هذه أهم من أنه يقولوا إسكو الدولة ما تقع توفر في الحاجات الأساسية للشيء التونسي ولا ليه فهمت.
1: أوكي
0: دونك فوالا
1: بي لهنا ان بوين مهم برشا دونك اوترمون دي الشباب هما ماهمش قاعدين يخلقوا في الفرص وقاعدين يحملوا في نوعا ما انهم لوجوش وانهم ما تعبوش باش يخلقوا الفرصه ولا يحملوا فيها للدوله ولا لغيره.
0: مش الكل اما برشا هيك كنقول نحن خاطر نشوفوا توا اللي العباد كنت تقول لك الدوله باش موفرت لي الحاجات اللازمه ولا ماهيش معناتها كل شيء محملينه للدوله نقولوا نحن.
1: اوكي
0: دونك من الاصح ولا حسب رايي انا اسكو ما يكونش خير سؤال كان يتسالوا معناتها اسكو احنا موفرين معناتها ولا قاعدين كيفاش نقولوا
1: بخمسه هل عليك اسكو لي جون نعاود نسال نفس السؤال اللي انت طرحت نوجهه لك اسكو لي جون اليوم قاعدين يخلقوا في فرص لارواحهم ولا لا؟
0: فما اللي قاعدين يخلقوا فما اللي بي معناتها ممكن نجي نشوفه توا مثلا مع في عصر الانترنت احنا توا دونك كل شيء ولا واضح وسهل وكل شيء قريب لنا فهمت. فما مثلا عباد استغلت الحكايه هذيك الفلاحة وفما اللي لا هذا اكزومبل رغم برشا دي اكزومبل اخرين فهمت.
1: اوكي
0: دونك ما لازمش ديما نقولوا معناتها راهو كيما قلنا من الاول معناتها الدوله مثلا هي المشكله ولا لا معناتها الدوله على روحها ويقف مع الشباب باللي تنجم اما فما زاد الكوتين تاع الانسان اللي هو وحده لازم يسعى ويحاول فهمت. انا نعطيك اكزومبل تاع الانترنت هي سهله كل شيء تنجم انت ما نعرفش انت توصل لاحلامك ولا تحقق ما نعرفش انا طموحاتك ولا الحاجات اللي توصل لهم تبدا حتى بشويه معناها ما يهمش معناتها انك مش لازم تبدا كبير كوا لازم تبدا بشويه صغير تكفي تكبر
1: شويه. واسكو انت بنوي وفرحان في بلادك ولا ليك يا جون؟
0: انا فرحان الحقيقه ما فرحان على الاخر
1: اوكي
0: قاعد تعلمت اني بشوي بشوي نبني الاحلام بتاعي خنقوله
1: اوكي
0: فهمت. ولو مش برشا عبيدك ما جوست دي وش نظر بتاعي انا فهمت
1: بيه بالعكس
0: نجيب بشوي بشوي وقعدت نبني لان بديتك خنقوله ما نقولكش وصلت اما قعدت نشوف فيك كالضوء اللي في اخر نفق ولا
1: اوكي دونك بشوي بشوي حتى لي نخلتو للي زوبجيكتيف نتاعنا محليك ولا. نور للفاميشا نوتر بوان تحب تضيفه ولا سي بون
0: والله هذاك هو دونك ما نحملوش برشا معناتها الدوله اكثر من طاقتها
1: معناتها
0: مش هي الدوله اللي تخلق لنا الدوله كيما قلت لك تعاون اما مش هي اللي باش تجي لكل انسان تقول له ولا تعاون ولا باش مش تعاون اما بلوتو باش تبني له الحلم نتاعو
1: ولا على القليله توفر له ان كليما مساهم باش يحقق الحلم نتاعو.
0: الكليما كيما قلت لك موجود راه شويه اما لازم انت تسعى ليه فهمت لازم انت تسعى للحلم نتاعك وانت تخدم لها وانت تقف عليها فهمت. نجمو حتى ناخذ دول متطوره برشا باريكزومبل نعرفش نشوفوا جابون ولا اللي هو ما نصورش الدوله هي اللي تمشي لكل مواطن تحاول تحقق له حلمه فهمت. دونك تعاون تقف معناتها ما تسهل عليك
1: اوكي
0: في الاخر هو الانسان هذاك هو اللي باش يحقق الحلم نتاعو للاخر ولا
1: صحيح. محليها وجهه النظر نتاعك سلام عليك برشا نور ميرسي انفيليمون شكرا ليك مزنا معاكم حتى للسته نتاع العشاء ما تنساوش 71113000 71113000 ولا واتساب موزايك اف ام 23513000 نحكيو في ان سوجي مهم اسكو لي جون ايبانوي وفرحانين في بلادهم ولا لا اسكو فما فرص قاعده تتخلق لهم اللي هما باش يحققوا لي زوبجيكتيف ولي زومبيسيون نتاعهم اثر الكل نحكيو فيها على الامتداد ساعتين من زمان رجعين بعد شوية
2: تجربة الخاش لفو مبينتنا

0: ثم لا مزيك فيم هذه ما بيناتنا حتى لستم دراشي. في كل مرة يكون فما سوجي، في كل مرة يكون فما موضوع، انتم اللي تكلمونا على 71-113-1000 ولا واتساب مزيك فيم 23-500-113-1000. نحكيو في سوجي مهم برشا، اسكو لي جون يسون يبانوي في بلادهم ولا لي، اسكو فرحانين ولا لي، اسكو لقين الحظوظ متاحهم والحظ متاحهم والفرص اللي يتمنيهم ولا لي. كلمونا من توا معاكم حتى لستم دراشي. تليفون واحد آخر، موسى 28 سنة. مرحبا موسى.
1: عسلك
0: سعيد، عسلك سعيد، عسلك سعيد، عسلك سعيد، عسلك
1: سعيد، عسلك سعيد. الحمد لله.
0: صحة لبيس أمور طيبة.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. نبدأ بسؤال لوجيك، اسكو أنت فرحان في بلادك ويبانوي في بلادك ولا ليه؟
1: سؤال سعيد أخويا هذا. الحقيقة نحكي على الجنراسيون تاعي، أنا عمري 28 سنة كما كنت تقول أخويا سعيد.
0: أوكي.
1: الحاجة الوحيدة اللي مخليتني أني نقعد في البلاد هذايا هي دارنا، العائلة معناتها.
0: واضح.
1: أنا حقيقة كشاب تونسي نخدم على روحي صحيح، ما نجمش نوصل طموحاتي، معناتها طموحاتي نجم نوصلهم كان كي نوصل عمري 40-50 سنة.
0: اوكي. معناتها اوترومون دي كاني معناتها الحلم نتاعك كبيرة وما تنجمش تتحقق في تونس، ولا تحب لها برشا عني باش تنجم تتحقق.
1: حقيقة أي صعيبة ياسر كيف تتحقق. أنا من الناس اللي كنت رافض إني نهاجر، وأنت تعرف نتسوى إسماعيل أكيد عندك أصحابك والنطوراج بتاعك، كل أصحابنا خرجوا عن الجنراسيون بتاعي أنا والشباب الكل قاعد يهاجر ولو أصحابي، ولكن أنا من كنت الفكرة هذه رفضتها.
0: أوكي.
1: يعني في العوام الأخرى وليت رجعت نخمم إني باش نخرج ونهاجر باش نبني مستقبل خاطر لهنا. حقيقة الحياة صعبة في الحياة وخاصة على الجوانب.
0: باه، شنو اللي يخليك، شنو اللي يخليك بينك وبين روحك تبدل الفكره نتاعك وملي كنت ما تعرفت الخروج وليت تحلم بالخروج؟
1: والله حقيقه تسمعي هي ماهيش حلم، ولكن الواحد باش يحاول يحسن الظروف نتاعو، على خاطر هنا صحيح فما خدمه راهو فما جانب ايجابي في التفكير كثير، على خاطر كيما برشا شباب طلعوا لهنا معناتها فما خدمه. المارشين قص معناتها تنجم في الخدمه، ولكن الاسباب الماديه راهو هي احسن حتى.
0: اوكي.
1: معناتها في تونس قاعد ترى في خلاء المعيشه، دونك الغني والشعري ما يمشيوش مع بعضهم.
0: معناتها اوترومون دي شباب اليوم كي يخدم موش قاعد ياخذ في حقه على مستوى السالير، والسالير هذاك حتى كان خذيه اي ديزون خذيه حقه، السالير هذاك ما ينجم يعمل به حتى شيء، ولا ما يضمنلوش انه معناتها باش يحلم ولا ياخذ حاجات يتمناهم ولا حاجات انه حلم بهم اللي هو صغير.
1: صحيح كلمة اللي قلت فيه كل صحيح. معناتها انا كشاب تونسي عمري 28 سنة ما نخدمش في شركة كهرباء توا بخمسة مثلا. صعيب ياسر، معناتها انا شهرية كي توصلني راس الشهر والله ومانيش مشكي، معناتها ديجا سلكتها وعايش مع دارنا، معناتها انا دونك يعاونوا كيما الناس الكل راهو جيلي الكل هكا راه ما حش معناتها
0: حتى. سي فري والله باش نقص عليك، عندي برشا اصحابي اللي معناتها لحد الساعه هذه اللي فاتت 30 ولا ديبيو 30 ومازال يعيش مع دارهم، يقول لك معناتها سي معناتها غالي على الاخر، ما تنجمش تخرج تعيش وحدك وما تنجمش تقوم بروحك وحدك. نحكي لهنا ماديا، كان باش تكري مثلا ب 800-900 دينار كري ولا مليون، سي بون شطر شهريه طارت ولا نص شهريه طارت.
1: نص شهريه ديجا بالكدا مليون
0: شهريه
1: معناتها. يعني بعد قعده طويله معناتها الشباب معايا انا واحد قريب معناتها روحي قلت لهم خلاص ما يوصلش ما يوصلش شي دينار في تونس خلاص. وانت واحد من الناس انا تحب تعمل عائله، ما نجمش سعيده سعيد برشا انك تعمل عائله في وقتنا هذا. معناتها انا نعيش مع دارنا كما قلت لك يا خويا اسماعيل، عندي الكريم عندي مال عندي قطع الدار، ولكن مانيش خالف راه مش خاطرني مظروفي، على خاطر الحياه صعبه تخليك.
0: سي سكي اكسبليك ممكن هذاك علاش عمر نتاع سن الزواج عندنا احنا قاعد يتراجع اكثر واكثر، خاطر يقول لك الى حد الساعه هذه مازلت مانيش حاضر ولا الفلوس ما تزازينيش ولا ما نجمش نصدم على بروجي كيف من هكا، وانا فينونسيرمون مانيش مأمن روحي.
1: صحيح كان فما سبب يخلي العبد ما تعرفش، بالاساس هو سبب مادي. على خاطر واحد تو كيما نحكي لك انا تو مازلت شباب وكيما كنت عايش مع معناتها انا تصورني في رقبتي عائله معناتها مراه مش صغيره صعيبه شويه وجدت المعارضه باش تعمل عائله. وفما حاجه اخرى سامحني اسماعيل، وكي ترى العباد اللي قرات معاك أصحابك يعيشوا البرة ويروحوا لتونس بعيد عليهم معناتها مظاهر الثراء شوية معناتها وضعيته متحسن تقول بخوفة حتى أنا ما نعمل شكيكة معناتها الجريمة واحد مش بشي حسن مستويات المعيشي والرغوية انتلكتوالمون وفلوس وكل معناتها
0: دونك اوترمون دي في الوقت الحالي اذا كان انسان يحب يحسن من روحه ولا يحسن من حياته ولا من عيشته حسب رايك انت احسن حل ولا الاقرب حل انه يخرج لبرا ويعاود حياته من الجديد ويعاود يبني
1: يخرج برا روحه قانوني ومثلا يرجع بعد بعده معناتها كيفي تونس
0: سي فري
1: معناتها حتى الفكره نتاع انه البرا جنه ما تصورها تفقدك حتى العبيل اللي يقول لك مش نرجع ما عادش هم معناتها الرفاهية اللي بلا إنسان يطلع ويطول معناتها
0: ايه سيدة هم يمطور او فما برشا من اللي يطلعوا تويكا يخموا باش يرجع ويقول لك نحب نخرج ايش عمل لو جملي حتى تويكا لهوني جنة ولا غادي جنة دون كوين
1: ايه والمفارقة هوني هوني عليش هو يقول لك نحب خطر هوني دينار فو
0: ايه تروى 30 سيت يظل يوصل ولا 30 كرات
1: هذيك تولي الفلوس فترة فترة معناتها هذيك هي هذيك ليش العباد قادر تخرج هذه الموسم الناس كلها تقعد في ديارها كانت معناتها عايشين بيننا محل الطقس بيني واحد عايش مع دارهم مع عائلته ولكن فهم حاجات كي تحط في القصة الأخرى تلقى روحك تعب تجري ماكس خلط تلقى روحك تولي تخمم في الخروج معناتها أنا واحد من الناس نخمط الخروج ولكن كان نلقى حل للماء نقدمون بابا وامي معناتها وعائلتي وصحابي وبلادي يقلتوه
0: معناتها باش تكون فرحان في تونس وإيبانوي في تونس وما تتخليش على تونس وتبقى في تونس حسب رايك انت يلزم الشباب ولي جون يخلصوا مليح ياخذوا المكان نتاعهم اللي يستحقوها وعلى القليله سور لو بلان فينانسيي يكون عندهم ما يزازيهم وما يكفيهم باش ينجموا يكونوا عائله ولا ينجموا يصرفوا على عائلتهم بيان سور ماناش نحكيو على شهريه نتاع 80 مليون زيد انا نحكيو على شهريه اللي
1: انا اسماعيل ما نخصوه والله احنا معناتها انا متصور ولا حتى كيفي ما حشيش في خصو برشا حق وكهو
0: نوي
1: سيبري بالضرورة برشا فلوس تخدم وحقك وكهو وكهو
0: نوي نوي
1: مش طالب حاجة كبيرة
0: نوي سيبري كلامك مهم برشا شكرا ليك صديقنا موسى ميرسي انفينيمون اللي عطيتنا الفكرة متاعك وجهة نظر متاعك مزينا معاكم راهو تكلمونا على 71-113-1000 ولا واتساب موزاي كيف ام 23-513-1000 اسكو لي جون فرحانين وإيبانوي في بلادهم ولاقين الفرص والحظوظ اللي يتمنيوهم كلمونا وحكيونا على الفكرة متاعكم راجعين بعد شوية

0: ما بيناتنا.
1: مازلنا معاكم حتى لسته نتاع العشية. مرحبا بكم من جديد. توما لا موزايك كيفاه السوجي نتاعنا كان خلطتو توا. اسكو لي جون ايبانوي في بلادهم ولا لا؟ فرحانين في بلادهم ولا لا؟ لاقين الفرص ولي زوبورتونيتي والحظوظ اللي يتمنيوهم الكل؟ كلمونا على 71113000. صديقنا ايمن 30 سنه. مرحبا ايمن.
2: مرحبا بك اسماعيل. مرحبا بالاسم فينا الكل.
1: شحوالك؟
2: والله الحمد لله.
1: الحمد لله. اسكو فرحان في بلادك ولا
2: لا؟ لا حقيقة.
1: بيه شو اللي يخليك ماكش فرحان؟
2: والله برشا حاجات. برشا أولهم أنه تفرهيد مثلا. الواحد في تونس ما عادش لاقي وين يمشي. لازم تسافر مع الناس باش تمشي لأي بلاصة. لازمك يا تختار بلاصة غالية باش تليكسيوني شوية العباد وتبعد عن المشاكل، وإلا خويا ترسيلك عايش في بيول بين صحابك وحبيبك وما تحركش برشا. دونك سي كوتو ان بو باش تحاول تتفرهد شويه في تونس.
1: معناتها ابسط حاجه اللي نحكيو عليها تفرهيد او ديفيرتيسمون في تونس ولا صعيب؟
2: صعيب برشا. صعيب برشا الحقيقه. حتى في الصيف معناها باش تمشي البحر معك العائله معك كذا، تدوا سيليكسيوني البلاصه اللي باش تكلف الغاليه، تعرف بالكدا علاش، خاطر بوغ ايفيتي مشاكل مع عباد، بوغ ايفيتي برشا مشاكل. برشا مشاكل من غير ندخل في الديتاي ونعرفوا المشاكل الكل
1: معناها. بلي باش نسويل دي سي 5 كيف تشوف حياتك؟
2: والله ان شاء الله برا من تونس.
1: اه كريمه
2: ما ركش نتمنى. اي يزي خويا خذيت وقتها برشا.
1: ما معناتها بسهوله هذي كهو يزي؟
2: ماهيش سهوله. ما بالعكس ماهيش سهوله. ساعه والحاجه. وثاني حاجه حتى لونتوراج نتاعي الكل برا، ما حتى غزال وكعبتين وكعبه في تونس، هذي هما بيتهم قاعدين يشوفوا كيفاش يهربوا بجلدهم فيك عندهم صغار ويحاولوا يربيوا عائلتهم البرة من تونس في بلدان على الأقل، وأنه فيهم حاجات اللي تخلي صغير ينجم يكبر ويتعلمه ويعيش في بلاصة معناتها بزموع ديما أنت والبيت، خاطر كل بيت فيها البيه والخايب نتاعها. دونك هكا أموات يسي باش تحسن من ظروف عيش أولادك اللي عشنا فيها احنا. الغالب ما نشوف حتى شيء بوزيتيف الحقيقة، ما نشوف في حاجة قاعدة تقدم، ما نشوفه في تطور معناها على حتى مستوى. دونك قعد الهجره هكا.
1: سؤال، شنو اللي يخليك تبقى لهنا مثلا وما تخرج؟
2: انا خاطر مازلت ما لقيتش حاجه، معناتها مانيش باش نخرج بعد ما قريت وعملت اكسبيريونس وكل شيء، مانيش باش نخرج نطلفح معناها وبلغتنا ولا واحد يحرق فيزا غادي ولا اللي هو ليه سي با سا. مانيش عابد اللي الحمد لله لهنا عايش في تونس، مي الكاليتي دي هي اللي ماهيش باهي. دونك زعما نسكري في سافير ومانيش باش نعمله معناها على حساب زاده كاريري وعلى حساب اللي تعلمته واللي قريته كهو معناها. دونك انا جو شيرش اون اوبورتونيتي ان كونترا، ماهوش ان بون كونترا زاده، خاطر مانيش داوج على برشا فلوس، داوج على كيما قلت لك نحسن الكاليتي دي. حتى في الصباح ريت معايا باش نقول لك حاجه. الصباح مثلا تخرج انت نشدوا مثلا الخدمه مثلا 8 و9 تاع الصباح، ديجا تاخذ كبير على صبك من التزمير من الانفراكسيون اللي يصيروا في الكيس كل ديما عينيك على الريتروفيزوريت، ما تعرفش شكون يقص عليك لا موتور. موتورات على لا هذيك الساعه ما عندهمش قانون، هذيك سي دير موتور مع عصفور لا لا توف لا الفروج لا حتى شيء معناها. دونك تو تخرط على صبك سيركيلاسيون كيف كيف. انا واحد من نجم مسكريزي راح صار نص ثمانيه تاع الليل جست شبه سيركيلاسيون معناها بالحق ما تيسر على صابك تعيش البيت هذي ما ان في باب الوليد ان في باب المعناها لازم نعبد يلقى حل، وانه يس ديكونيكت ما نعرفش يمشي خويا الجبل اللي يمشي بلاصه يعدي فيه ويكاند باش نجم هكا مخو يرتح ويبعد طرف على ستريز ويحاول هكا يستحفظ شويه على عمره معناها.
1: عندي سؤال، قديش ليك تعيش بالريتم هذا؟ قديه من عام؟
2: من الكوفيد.
1: من الكوفيد؟
2: من بعد كوفيد، من اللي صايب الدنيا من الكوفيد هكاك.
1: اوكي دونك بيريود اللي تعديت هذه الكل وانت معناتها سور تينيري اذا كان نجم نسمي العباره هذه، وقاعد تتخمم في انك تخرج وما عادش معناتها لاقي راحتك اذا كان نجم نسمي العباره هذه في بلادك.
2: اي لا لا هذيك هي صحيح. انت على ابسط حاجه تمشي المجازان الناس الكل تشوح لبعض في الشارع، الناس الكل تتكحر لبعضها، التوليرانس زيرو. التوليرانس حتى كي تقول يا معلم سامحني راه غلط ينطر عليك هذا كي ما ثبتش معناها ديما مسلكة فهمت معناها زيد بالحق زيد معناها غير قابل للتطور. انا ذي الكونفيزيون اللي خرجت بها الشعب هذا غير قابل للتطور، وسامحني في الكلام خاطر قلبي معدي وقت.
1: لا لا بالعكس. بلي عندي سؤال، انت بينك وبين روحك تقول شنو اللي ناقصنا باش ناخذ تولي ليبانويسمون ولا للفرحه اللي نجم يعيشها مواطن اخر مثلا موجود في في في دوله اخرى في اي دوله اخرى واللي هو عنده كل شيء باش يكون فرحان؟ شنو اللي ناقصنا احنا باش نكونوا كيما المواطن ذاك اللي موجود في دوله اخرى وعنده كل شيء باش يكون فرحان؟
2: اللي ناقصنا صعيب نعمله هو تحضر وكهو من الاخر معناها. والله بالحق والله ناقصنا تحضر. الله غالب ما ناقصنا تحضر. بالتحضر خاطر تبني برشا حاجات محلاهم اللي عندنا البوتنسيال مالوغوزمون، واللي البوتنسيال نتاعنا الكل توا قاعد يخرج لبرا. ولادنا معناها اللهم صلي على النبي طايرين في الدومين كل برا من تونس معناها الناس الكل راهي. انا ناكد لك انه دي مو لونتوراج نتاعي يا اخويا مش نحكي باسم الجميع, لونتوراج نتاعي خارج على الاسباب هذه اللي كنت احكي لك فيها.
1: وي بون صافي صافي صافي مالو كور, اما ذاك الواقع ويلزمنا نحكيو عليه. ميرسي بوكو ايمن, عندك شي نوتر بوين ولا جاوك بيه باش خليك تفصل؟
2: لا والله
1: كان لا غير كيما تعطيني حريه خويا تدي مساك كامل مسلي. لا جاوك بيه. السلام عليكم محليك صديقي, شكرا ليك, ميرسي على وجهه النظر نتاعك. معاك وحتى للسته نتاع الشيء راجعين بعد شويه. لي كابايس سو ترو لور.
0: Allez, monte dans la voiture.
3: Regarde, Bilal, monte, ça
0: monte,
3: va.
0: Monte, Bilal, moule. Hé, hey, Atmen. Allez, monte, monte. Allez, on y va, on y va. Hé. Hey. Hé, hey, mes Karim. Mm-hmm. Pour ton du bled.
4: Pour ton du bled.
0: Pour tous les messieurs.

0: دفو لبنتنا. مزيان معكم حتى لسته نتاع العشاء انتم على موزايك اف ام في مبنيتنا نحكيو على سوجي تري امبورتون اسكو لي جون ايبانيين في بلادهم ولا لا فرحانين في بلادهم ولا لا قاعدين ماخذين الحظوظ والفرص اللي تمنيوهم تليفونيتكم يوصلون على 71100 و13000 تليفون واحد اخر احمد 35 سنه مرحبا
1: مرحبا بك اسماعيل
0: شحوالك
1: والله الحمد لله
0: الحمد لله يسر عليك الخير ايبانيين في بلادك ولا لا
1: والله شوية دقيقة
0: بيه خديش النسبة
1: كل نهار ونهاره معتها بريتو دي أمور نفسية نجم معتها تكون معتها تحس بها معتها أنت وضعية متاعك على الخدمة متاع القراية من وضعيتك مع أصحابك لو فيها برشا دي فاكتور بمعنى نجموش نقولوا إيبانوي ولا مش ايبانوي دون لابسودو
0: باه نسك سؤال اسكو انت من الناس اللي لقيت حظك في تونس ولا الفرص اللي تحب عليهم ولا تتمنيهم لقيتهم في تونس ولا ليه
1: والله الحقيقة ما لقيتش الحقيقة معناتها انا عندي معناتها ماسترز وكل وعملت 5 سنين بتاع الحقيقة دونك نقول لقيت حظي ما بقيتش ما ديما واحد لازم يفكس لازم ديما واحد يلوج شيء يفك بلاصتو
0: باه معناتها 5 سنين من بعد ما تخرجت ومن بعد ما خديت الدبلوم نتاعك وانت تلوج وما لقيتش اسكو ما لقيتش على خاطر لي سالير ما كانوش باهين ولا ما لقيتش الخدمه اللي تحبها ولا شنو بالضبط؟
1: الحقيقه معناتها الحقيقه فما حكايه لي سالير معناتها تنجم انت يعطيك شهريه نتاع 600 دينار اللي هي ما تغطي لكش لترانسبور
0: من با ما كلتك هذي
1: ولا ما نحكيوش لعاد فرهيد ما نظوم الاساسيات ما نتلقى روحك الحقيقة عملت عام نخدم بعيد 40 كيلومتر على الدار باش توصل لثمانية يزم تخرج 6.5
0: اوكي
1: بعد تكمل الخدمة الخمسة توصل 6.5 ما عندي كي تحسبها تقول نخدم في 12 ساعة
0: وقدش كم تخرج سي سوني با انديسكري
1: والله 800 دينار مع 200 سي في بي
0: معناتها اشترهم ولا اكثر من اشترهم شيء وترانسبور
1: كل الكل ترانسبور وفطور وقهوه نتاع الصباح
0: معناتها حتى ليه ما نحكيوش باش تتخبي حتى باش تتفرهد شويه ماهيش انفيزاجابل الحكي
1: لا ما تخبيش انت كي توصل لفان عندك تفتوفه باهي مش تخبي كي لفان عندك 100 دينار في الكونت فما حاجه باهي دقيقه
0: باهي كيفاش تشوف روحك ديسي 3 ولا 5 ans في تونس؟
1: والله دقيقه انا توا معناتها قاعد نشوف في فرص هجره دقيقه ربي
0: اوكي
1: يعني معناتها نصور روحي من هنا لعام ما نكونش في تونس الحقيقه معناها جربت فرص دونك قلت بالك شي فرصتي مش في تونس نشوفها في بلاد اخرى
0: وسامحني معناتها الفيزيون هذايا قداش ليها ملي وليت عندك ريسامون ولا ليها مده؟
1: هي غير الحقيقه هذه عندي من وقت الباك
0: اوكي
1: معناتها باك مي وقتاش قررت اللي سي باش نخرج في سبتمبر هذا
0: شنو اللي صار بالضبط لو تسمح؟
1: والله جربت معناتها برشا دي زونتروتيان معناتها ديجا توا معناتها ما عادش حتى نخطى على دي زونتروتيان.
0: اي سؤال
1: معناتها واحد يزي معناتها لينكدين حفظته معناتها فهمت حبيت تحل فيسبوك انا نحل لينكدين مش
0: تعرف بالرسمي بوغ ايتخ اونيت معناتها برشا كيفك تعديو معانا ويحكيو في نفس الديسكور يقول لك اللي ما تلقاش الحاجه لاوتور من لي زاتونت نتاعك ولا لاوتور من لي ساكريفيس اللي عملتهم انت سنوات وسنوات دونك يقول لك احسن ثنيه اني نخرج لبرا ونمشي نلوج فرص ما خير وكا
1: وي تمشي تشوف فرص وزاد حتى كان في شد البرا ماهيش نهي العالم تعاود ترجع تعاود تشوف انا ديما نمن انت لازم تحرك وفرصتك تلقاها معناها كي ما تلقاهاش لازم تفكها
0: باهي عندي سؤال اخير شنو اللي ناقصنا في تونس باش نكونوا ايبانوي وفرحانين وما نخموش في فكره الخروج مثلا
1: باهي اهم حاجه ناقصتنا البوزيتيف فايبس في الصباح واحد تقول له شنو حوالك ما بداش يقول لك هاك تشوف معناها انت ديجا ملي تخرج تاخذ في الموجات النيجاتيف السلبيه تاخذ فيهم الصباح طابت الحماس شنو حوالك هاك ترى ديجا لازمنا نبدلوا الديسكور نتاعنا الاثنين معناتها ماذا بين نكسروا من نكسروا من ليزيسباس فيس خلي العباد تدور خاطر توا توا من الاخر معناتها لي جون ما عندهمش برشا شوا شنو باش تعمل عندك باش تمشي سينما
0: حتى السينما ولا يتكلف حتى السينما ولا يتكلف
1: يتكلف وما هوش متوفر في الجهة الكل نحكي له وين نسكن فهم ولا فما حتى ما فماش برشا دي مويان دو ديفيرتيسمون دونك نكثروا من الواحد ونزرعوا الامل نحكيوا على السكسيس ستوري يزيدنا معناتها كنا نحن نحكيو كان على الموجات النيجاتيف وقبل كنا خير قبل باهي اوكي قبل كنا خير مي توا راهو نحسبوا روحنا ديما كاز دو ديبار لازم توزر قدام قبل ما نشير باهي ولا خايب دونك ديما لازم تزرع الامل في لي جون باش الناس الكل معناتها تقدم بعضها خيطو
0: وي سورتو زيد معناتها تعطيهم البوسيبيليتي ولا على القليله تعطيهم لي زوبورتونيتي ولا لي زوتي زيد اللي باش هما ينجموا يقدموا وباش هما ينجموا يمشيوا لبعيد خاطر برشا يقول لك ما عندناش الفرص ولا ما عندناش لي مويان ولا ما عندناش لي زوتي باش نحققوا بهم الاحلام نتاعنا مثلا
1: وي لازم تخلق الفرص زيد حتى معناتها نعطي مثال انك تدخل كي تخدم في بلاصه معناتها من الاول لازم تعطي لي كونديسيون صحاح ما تبداش تزرع في الاوائل بعد بجمعتين معناتها الشخص اللي يدخل يخدم يلقى حاجات اخرى معناتها اقول له هكا معناتها تعطيه الوضعيه الصحيحه وبعد هو يقبل ولا ما نزرعوش معناتها نعطيوش دو فوز اسبوار راك رسميه باش تطلع فيسا هو واحد بعد جا انا نشوفه
0: ضحي معنا وانت ولد الشركه
1: ولا ولد الشركه اذا يغرت هكا تشوف معناتها كيفاش معناتها العباد ياسر يبدلوا يخدم هذا خاطر معناتها يتفاهموا على حاجه من بعد شهر شهرين ثلاثه نقولوا هذاك اشهر العسل الاولانيين من بعد تكتشف الحقيقه
0: ايش باش نقول لك نتمنى لو كان غدوه يكون بخير ومحليك صديقي وشكرا ليك اللي حكيت لنا على التجربه نتاعك احنا راجعين من بعد لحظات ما بينات مزيد حتى لسته نتاع العشيه what they don't have. Wow, you actually got people out here that's been laid off, having some real hard times. They losing their houses. They trying to figure out where they going to sleep, where they going to get their next meal. I mean, you name it, it's going on. When you get to look at that people that really have stuff versus the ones that's really struggling and trying to hold on to what they have. And I'm just reflecting on growing up. Seemed like the less that we had, we was at our best. This is real what I'm talking about, and this is a wake-up call. We shared more when we had less.

ميرسي انفينيمون اللي تبعتونا، شكرا لكم اللي كنتوا في الاستماع. هكا كنا وصلنا لاخر ما بيناتنا بالنسبه للجمعه هذه. ميرسي انفينيمون اللي كلمتونا، ميرسي انفينيمون اللي في كل مره تكونوا موجودين معنا. بقى لي كيما نقول لكم بون ويكاند، ردوا بالكم على رواحكم، ونحب نوفى بين نوت بوزيتيف خاطر للأمانة اللي سمعناه الكل ما فيهوش برشة مع أسبي بوزيتيف. نتمنى لو كان تونس تكون مخير، ونتمنى لو كان غدوة نولي نغزروا أكثر للشباب متاعنا ونعطيوهم القيمة متاعهم والأهمية متاعهم وما نعيشوهمش في وهم. ونتمنى لو كان برش حاجة تتصالح، على خاطر إذا كان نحن منيش بشراهنوا على ليجون متاعنا ونفا با ميزي عليهم، ما تسنيش غدوة بيش يكون مخير طنك وانتي ما تلفت لهمش الشباب وما حببتهمش في بلادهم وما خليتهمش معناتها يقولوا هذه بلادي ونحبها. ان توكا نوفيو افيك ان مورسو كولت، ان مورسو بنين، وقت اللي دافيد جيلمور يكون في الجيتار مع بينك فلويد الريزلتا يكون هكا مورسو ايكونيك كومفورتابلي. نعم احنا ما بقينا كما نقول لكم بوي كان، باي باي.

0: رقم واحد في تونس موزايك اف ام www.mosaicfm.net فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب والى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام موزايك اف ام الاولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. الطبيب المختص في الأمراض الباطنية سامي الحجاجي يدعو إلى حسن استهلاك اللحوم خلال عيد الأضحى باعتباره عاملاً أساسياً لتفادي عديد المضاعفات الصحية، محذراً من قلي اللحوم لما يسببه من ارتفاع في نسبة الدهون مقابل اعتماد الطهي في الفرن بعد إزالة الشحوم أو الشيء المعتدل دون حرقه. والحجاج يوضح أن احتراق اللحوم وظهور طبقة سوداء عليها يؤديان إلى تكون مادة مسرطنة قد ترفع من خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي، مشددا على أهمية مرافقة الوجبات بالخضروات النيئة أو المطبوخة لما تحتوي عليه من ألياف تساعد على تسهيل عملية الهضم. كما دعا إلى الاعتدال في استهلاك اللحوم خلال وجبات العيد بحيث لا تتجاوز الكمية المخصصة للفرد حجم كف اليد، مع توزيع استهلاك اللحوم على كامل اليوم عوض تناول لها دفعة واحدة، لما قد ينجر عن ذلك من اضطرابات هضمية على غرار ثقل المعدة وألام البطن والانتفاخ والغزل. المدير الجهوي لصحة بنابل سامي بودوارة يفيد بأن عدد المنتفعين من تدخلات تركيب العدسات الاصطناعية في إطار اليوم الوطني الثاني لصحة العيون الذي انتظم بقسم طب العيون بالمستشفى الجهوي محمد طاهر المعموري بنابل سيكون في حدود 100 مستفيد من حاملي بطاقات العلاج المجانية والعلاج بالتعريفة المنخفضة. وبودوارة يشير إلى أن هذا اليوم يهدف بالخصوص إلى رعاية مرضى العيون ومساعدتهم على استعادة بصرهم بصفة طبيعية، مبرزا أن عدد المستفيدين من التدخلات في الحصة الصباحية قد بلغ 77 مستفيدا، على أن يتم خلال الساعات المقبلة التدخل لفائدة بقية المرضى المبرمجين بمناسبة اليوم الوطني. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، موقع إكسيوس ينقل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله أن يوم الغد سيتم الإعلان عن القرار المتخذ بعد اجتماع كبار المستشارين اليوم بشأن المسودة الأخيرة للاتفاق. حالة من الترقب الحذر يعيشها الشارع الإيراني بالعاصمة طهران بالتزامن مع الزخم غير المسبوق الذي يكتسبه المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب، وسط خشية في الوقت ذاته من انزلاق البلاد مجددا إلى جولة ثالثة من التصعيد العسكري. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، مضيفا أن مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحا بلا أي رسوم. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك اف ام .net، والمشوار يتواصل مع مكلوني في سبار إكسبريس. دمتم على اطلاع.
0: الأولى في تونس.
2: ما أريده في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات والأكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريده وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
3: أريده، طور عالمك.
4: سبور إكسبرس، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. باش نحكي على شكاية عدلية جديدة ضد الحكم هيثم أكيرات، لكن قبل البداية مع كرة السلة. والنادي الإفريقي اخسر في اللحظات الأخيرة في أول مباراة ربع نهائي البال في رواندا ضد أهلي بنغازي الليبي. النادي الإفريقي كان قريب من الانتصار في المقابلة هذية، الدخول في المقابلة ما كانش بالطريقة باهية، لكن بعد رجع لنادي الإفريقي وكان ينجم يربح حتى في الثواني الأخيرة. في كل حالات النادي الإفريقي مازال عنده مقابلة ثانية ضد نفس المنافس أهلي بنغازي الليبي نهار الاثنين مع ماضي 3 بتوقيت تونس. إدارة الترجي الرياضي التونسي قررت رفع قضية جزائية ضد الحكم هيثم قيرات وكل من سيكشف عنها البحث. إدارة الترجي تعتبر أنه هيثم قيرات قام جريمة تزوير وقاع ثابتة بسوء نية تهدف للإضرار بالفريق في لقطة الهدف الأول للترجي ضد بعث بوحجلة في المقابلة اللي كان فيها هيثم قيرات حكم ملفر. 29 ماي هو موعد نهائي الرابطة المحترفة الثانية لتحديد البطل ما بين أمل حمام سوسة وتقدم ساقية الدير مقابل وش تلعب في مصطفى بن جنات في المنستير. نادي ساقية الزيت باش يواجه الترجي الرياضي التونسي في نهائي كاس تونس لكرة اليد. نادي ساقية الزيت ترشح اليوم على حساب جمعية الحمامات بعد الفوز 27 مقابل 26، والبارح الترجي كان ترشح بعد الفوز في الدربي. خارج تونس سيباستيان تونيكتي ضد الرمل كيس للبطولة كيس سكوتلندا للبطولة مع فريق سيلتيك اللي ربح اليوم في النهائي ضد دي اف سي 3-1. سيباستيان تونيكتي كان على البنك ودخل في دقيقة 74. بالنسبة لبقية البطولة الأوروبية في البطولة في كأس إسبانيا كأس ألمانيا 17 النهائي بايرن ميونخ ضد شتوتغارت. في إيطاليا بولونيا كملت الشوط الأول متقدمة على الإنتر 2-1 مع 8 غير لازيو ضد بيزا. في الشامبيونشيب نهائي البراج هال سيتي هو اللي بشي هو اللي طلع للبريمير ليج بعد الفوز في اللحظات الأخيرة ضد ميدلزبرو اليوم في نهائي البراج 1-1 هدف تسجل في دقيقة 90+5. في البطولة الإسبانية 8 متاع الليل أهم المقابلات ريال مدريد ضد أتليتيك بيلباو وفالونس ضد البارسا وسالتا فيغو ضد إف سي سيفي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بوانات. نخليكم مع فهمي في سامدي سبور.
2: فعم أريد في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
3: أريد طور عالمك.

0: فهمي برهومي.
1: مرحبا بكم على موزايكا فهم في ساندي سبور، معكم نهار سبت من توا حتى للثمانية، ساعتين كاملين باش نرجعوا فيهم ان شاء الله بعد شويه للمنتخب الوطني التونسي اخر التحضيرات لستاج تبرقة اللي قبل المونديال. موضوع ابن صبري اللموشي، تطورات جديده، تفاصيل جديده بخصوص التحاقه بالستاف نتاع المنتخب الوطني وعديد الاخبار الاخرى تخص المنتخب. ايضا باش نحكيوا على كاس تونس، نصف النهائي ماتش بين شبت العمران، ايضا الترجي التونسي كيف كيف ماتش السي اس اس وترجي جرجيس، اكثر تفاصيل ان شاء الله بعد شويه باش نحكيوا فيهم. نرحبوا بضيفنا اليوم مدرب مستقبل مرسى عامر دريبال. عامر مرحبا بك.
2: مرحبا بك فهمي، مرحبا بالدخيان والحضور وكيف مستمعين مزيكا
1: فهمي. اول مره بحضنا، اول مره مرحبا عمر، وكان ديجا كان في السعودية وتو ما عندوش برشا بالاستقرار في تونس. عمر مرحبا بيك. وليد الهيشي مرحبا بيك.
3: مرحبا فهمي، مرحبا بكون عامر، مرحبا بكريم.
4: يسألوا زادة
1: والمرة
3: والمستمعين.
1: مرحبا وليد،
3: وتحية العمدة بربي. فما تاكسيست عرضني قال لي خويا عمل لي ديديكاس البارح، قلت له غدوه نعمل لك. اسمه عماد من رواد سير راه في الكياس.
1: تحيه لي
3: في سياره الاجره.
1: هكاو كريم العوضي مرحبا بك.
4: مرحبا اخويا، مرحبا بالحضور ومشاهدي ومستمعين مزكفه، ومرحبا بسي عامر.
1: بعد شويه زاده باش نحكيوا على موضوع على الترجي التونسي والشكايه الجزائيه اللي باش تتقدم ضد هيثم جيرات. بعد شويه زاده يكون معنا وليد قرفاله الناطق الرسمي باسم الترجي الرياضي التونسي، اكثر تفاصيل في الموضوع. لكن البدايه تكون في قراءه لمباريات نصف نهائي كاس تونس اللي باش يتلعبوا غدوه.
0: كل نهار سبت من 6 إلى 8 متاع الليل فهمي برهومي.
1: غدوة شبيبة العمران الترجي وأيضا سي اس اس جزيس. عامر علاش المرسى ما قعدش مثلا في الكوب كيب تاع كوب؟ علاش ما حبيتوا تكون الأوبجيكتيف نتاعكم مثلا كاس تونس، ولا كان المانتيا أكثر منه تخموا في الكاس؟
2: والله شو كي تبدا عندك مجموعة متاع لاعبين محدودة ليميتي شوية، وجيك في فترة يعني كل أربع أيام مقابلة، وقتها يلزمك تعمل جيستيون صحيح. دونك الأولوية نتاعنا كانت هي ضمان البقاء، تعرف معناها المنافسة اشتدت يعني في آخر الجولات، ومقابلة الكوب يعني كانت ضد فريق يعني عريق، لعبنا ضد النادي البنزرتي في بنزرت، وقتها كنت بار أوبليغاسيون تحت سبعة لاعبين، لكن رغم ذلك عملنا مقابلة يعني كبيرة وكنا ديما متقدمين 1-0 1-1 بعد 2-1 بعد 2-2. ما نحبش نرجع للتفاصيل لأنه كانت عنا ضربة جزاء ما تزفرتش، وكانت عنا فرص ضيعناها، وضربت الحظ هي اللي حكمت في المقابلة. معناها الفترة اللي جات فيها كانت كريتيك شوية، وكلنا أولوياتنا هي ضمان البقاء والتموقع ضمن رابط يعني المحترفة.
1: صحيح. كريم، كي يقول لك الماتش هذا بين العمران والترجي، هل هو ماتش آخر العلاقة بالماتش اللي تلعب في البطولة؟ البريسيون اللي كانت قبل الماتش هذا والكلام، اليوم ترجي حامل اللقب يلعب ضد عمران لأول مرة يوصل للتور هذا.
4: أول حاجة أنفان اللي جيتوا نجيب شارجة يلعب
1: جيتوا الماضي باش نحكيوا في موضوع
4: باش نشوفه. وانت تعرف معنا يمكن المقابل اللي كانت تعديت في الشامبيونات كانت سخنت نوعا ما الأجواء بين زوز فرق. ديما نقولوا مباراة كوب، مباراة اللي زوز لزوبجيكتيف متاع زوز الكيبات معنا سلطو توا مربوطين بهم برشا. نتصور الترجي التونسي من بعد ما توجدش بالشامبيونات باش يكون الاوبجيكتيف الاولاني، مش ما تخرجش نقولوا نحن عام فارغ اوتوماتيكمون باش تولد تخمم في الكوب. كيف كيف العمران بالعام الباهي اللي عملته في الشامبيونات، وانت تعرف الموتيفاسيون تاع الجوالات سورتو في الكوب، حتى سارتا مامون يمكن سي عام مدرب ويعرف يقول لك الكوب للاعبين اكثر منه للجوالات ولا الاداره، خاطر الكوب تنجم تبان فيه تنجم تو مامون، خاطر نقولوا نحن يخليك حي فهمت، خاطر كل ماتش وحقيقته سورتو في الكوب. نتصور مباراة مش باش تكون سهل على زوز فرق، سورتو في ملعب زويتن اللي نعرفه نحن ملعب زويتن، سورتو مع العمران اللي بريسك يظلي على موسم كامل كانت فيه هزيمة. معناها نتصور زوز هزيمة مع سليمان وترجي دي تونس، معناها زوز خسائر كاو بارابور بعام كامل لوجيكمون، ونشوف مباراة باش تكون صعيبة على الفريقين، تنجم حتى تخت 120 دقيقة. كيف كيف نتصور مع المدرب الجديد هذا متاع الترجي التونسي القديم الجديد، نقولوا نحن عنده فكره كبيره على الترجي التونسي، قاعد يعمل في بيرفورمانس كبيره برشا، على 7 مقابلات 7 انتصارات قبول هدف برك اكثر ما بريسك 13 هدف. كيف كيف امين البيج زاد مع الاتحاد مع العمران قاعد يعمل زاد في مقابلات كبيره. نتصور مقابله باش تكون معنا حماسيه وباش تكون سيرتو مع عبد السلام بوحوش اللي مسخن نوعا ما الشامبيونات نتاع تونس كيف كيف الكوب. ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا مقابله كليق بالزوز فرق.
1: وليد كيف تشوف الماتش هذا؟
3: هو معناتها ماتش بتبيعة مغاير تماما للماتش البطولة. قبيل عامر يحكي لك على الليزوبجيكتيف وعلى الأولويات. فما ديزيكيب يخلطوا في مرحلة اللي يولي يبجل المانتيا على الكوب ويصيروا له حاجات معناها لاعبين يخرجوا وذي سياسة نوادي.

0: وإلا جيستيون كذا ليكيب، يعني الناس كل تحدثت عليها على إمكانياتها المحدودة مع هذا عملوا نتائج به. يعني اليوم بالنسبة لهم سون كومبليكس يلعبوا ضد الترجي الرياضي التونسي، إذا كان جات نتيجة به يا مرحبا، إذا كان نهزموا قدام الترجي العملاق اللي عنده تاريخ، وتاريخ ترجي أكبر بكثير، معناها مع احترامي لشابة العمران، لكن الفوارق إلي لا. أما مقابلة الكاس راهو لي بلون دو جو يتبدلوا، تفكير اللاعبين المدربين كذا، ما تحبش تعرف غدوه العمران تدخل تسكر تلعب على الكونتر. الترجي اللي سنا في موسم ماهوشي، معناها الترجي اللي نعرفوه اللي متعودين به، نقول معناتها مقابله كره قدم 11 ضد 11، حتى في العالم اجمع راهو ديما ينجموا يصيروا لي سوربريز. الترجي مطالب بالحذر، مطالب باش يركز في المقابله نصف نهائي، يقعد الكادر زاد ماشي ان سيزيام ولا دور معناتها دور متقدم هذايا، وكل كيب باش تدافع على حظوظها نتصور. فما معناتها نقول النسبه نتاع الترجي ترشح على الورق اكثر شويه من العمران، لكن مقابلة راهو بتاع الكاس ديما
1: شفنا نحن مقابلة الكاس الموسم هذا برسك النيفو قريب البعض، كي سوا في الدو ولا في التروا ولا في الناسيونال. أنا شفنا حتى مباراة الاخر معنا سيرتو جابس وسياسيس والساقيدة
2: ساقيدة
1: الدير والعمران، معنا بالحق نيفو قريب برشا البعض. ديما نقول يمكن الحاجة اللي قالها بي وليد اللي تمثل مش تلقى البريسيون على الفريق اللي هو معناه فافوري له، ونحن نعرف أهمية الملعب راه عنده دور كبير. يمكن ناسي عامل لعب في زويتن باش تولي تخمم على الادفيرسير وتخمم على الملعب، يعني ما يخليكش معناه باش تولي كرة باهية. وشوفنا نحن من نقاط القوة متاع العمران الموسم هذا ملعب زويتن
0: وتحسن شوية، هو فما ليجي ميو بارابور الأول الموسم وفي وسط السيزون.
1: وليد تشوفه أنت
0: بالحق
3: ولا تشوفه؟
1: تشوف فما كتابة تلعب
0: زين
1: كتابة تلعب
0: حاجة أخرى كيما تيران بيجا مثلا، شوفوا تيران بيجا لكن زاد رزين شوية.
1: لا لا تيران بيجا أحسن
3: من أحسن الملاعب،
0: بل كان رزين كريم تيران بيجا
1: كان رزين
0: بل رزين
1: قديم
0: يا حسرة في السبعينات نلعب كينرزي.
1: لا بالحق بالحق، أنا قلنا عليهم معناه ساعات الملعب يكون أنت سعام لعبت وتعرف اللي الملعب بالحق مش تقرأ له حساب قلت له سرت ماما
3: ثم إحنا بس نوضحه أكثر. أنا فيهم كش تحب توصل الترجي تحب لتك بلاسي، هي مطالبة باللعب وبصنع لعب، الملعب مش يكون عائق نسبي لأنه هو تغزر له أخذ ذو مزيان، لكن كي تهبط احنا لعبنا آخر مقابلة مع العمران توجه على البيت الكورة معناها رزينة، حتى جوارات معناها تحسهم رزان لأنه العشب يعني طويل شوية. بيتيت أنا سمعت معلومة ما عاش باش تفهم اللي كيفاش تتحضر المقابلات، يقول لك الجمعيات الكبار كي تجي تلعب في زويت ان تولي لهوة أخرى وقصة متاع غازو
2: شي تلاقيه
0: يبارق شو
3: يعملوا مجهود أكثر.
2: عمرت لعبت العمران الفريق هذا فيهاش أكسنا، فريق تراها سوربريز في البطولة، فريق اللي جاي من الرابطة الثانية أول مرة في الرابطة الأولى العام الأولي عام الثاني سنة خروحه دومي فينال كوب، يعني هذوما حاجات أول مرة يسيروا الفريق العمران. عشان أنت كيفاش ريت الفريق هذا نجم تحكم عليه؟
3: أول حاجة أنا هكا عندي عطف خاص على معنى جبل الأحمر والمنطقة ككل. أنا الناس هذية بالحق كي تبدأ عندها كيب متاع كورة على الأقل عندها حاجة شيخة، يعني نعرفوا منطقة يعني معناها فهمتني فيها نوع من الفقر وفيها نوع يعني من البساطة معناها وبرشا سوفرانس وبرشا
0: ساكريفيس
3: تهميش فهمتني، معناها كي تكون عندهم اكيب تاع كورة تمثلهم معناها حاجة مزيانة برشا. العمران الاستقرار الإداري وخلينا نقوله يعني بالوضوح عبد السلام بوحوش وثيقة رئيس النادي اللي اعطاه فيه الثقة ذي. الحاجة اللي في العمران ما تخلصش برشا لكن تخلص في الوقت. الحاجة اللي في العمران المدير الرياضي وعبد السلام يختار فيهم اللاعبين ويعرف ما لهم وما عليهم. الحاجة الباهية في العمران ناس شيفروني ناس لعبة كورة فهمتني، كما شهاب الزغلامي كما عودي بالحاج كما جويني كما العديد العناصر فهمتني. نقول ونحن دي جوار دو ميتي وهذاك علاش المقابلة مش تكون سهلة على الترجي، لأنه الناس هذية عندها من الحرفية كيفاش تعرف تقتل الطرح وكيفاش تعرف تجاري القوة متاع الترجي، خاصة أنه فما فرق بين ملاعبي توتاغانير يعني بيردر يحبط وبين الترجي الفريق خلينا نقوله بين قوسين المجروح نسبيا. خرج من الشامبيونا أنا مهز الشامبيونا خرج من الشامبيونز ليج عليه ضغط باش يمنع باش يمنع سيزن

0: نتاعو اقل حاجه اللي هي كاس تونس. انا شوف تراضي جمهوره وشوف لا مع تغيير الفني مع التغيير الاداري معناها عرس عمل عرس 15 سنة يتنحى سيدي بن نور يجي شكري معناها العوامل الكل تحس بلغتنا نحن فريق مدردع فريق ممسوس فهمني وباش يلقى الاستقرار والاسلوب نتاعه والهويه نتاعه من الجديد يلزم برشا خدمه لان الافكار تختلف دونك معناها العمران معناها هذا مش مقابله سهله وفي طريق واحد الترجي مش ترجي العاده مش الترجي اللي عنده ثوابت مش الترجي اللي عنده اسلوب واضح مش الترجي اللي يكون كتاب مفتوح وتحضر له وتقرا له وتجي تلعب معناها تاكل ثلاثه ولا اربعه هذا الماتش بالقوه اللي بوتنسيال اللي موجود فيه فما شويه شك فما شويه كذا لكن على الورق على مدى التاريخ فما الخبره فما التجربه فما ثقافه الالقاب الترجي افونتاجي من الناحيه هذه وبالنسبه لي العمران معناها ستان اوبجيكتيف اتان معناها بالحقيقه الكلاسمون اللي عملته وال
1: ديمي فينال
0: والديمي فينال كوب وفما حاجه اخرى ما نحبش لاني يعني ما عنديش معلومه مؤكده ممكن بعد سليمان جي العمران في الماساليريا معناها ممكن حاجات هذه ما ينتبهلهاش برشا ناس معناها نقولوا نحن بزوزين فرانك ماشي الجمعيه فما جمعيات صارت في التريبل نتاع العمران
2: ولعبت على المشكل مش المشكل نصرف برشا مشكل نعطي الكلمه انا كي نجيك كل اخر شهر وتعرف سالارك موجود خير ملي نوعدك تريبل نتاع السالير هذاك وكل ثلاثة شهور تاخو ولا أربع شهور تاخو مرة
0: بالتأكيد
2: الكلام استابيليتي هذه كسوا في الجروب ترقى الجروب نظيف كلها خالصة وعندها ما تصرف كي تبدأ ما عندك خاطر الحقيقة هذه في تونس كي تبدأ عندك التوازن المادي هذاك باش تنجح يبدأ ما عندكش الفلوس بتولي المشاكل وتولي انتون ولا تخرج وجوه ولا تتبرز وكل
0: سنة حاجة أخرى جوار ما يعطيكش شوف جوار يبدا مش فاهم جوار يبدا مش فاهم روحه تلقاه مثلا في الكونترا مثلا يخلص من على شينا 6 ملايين ولا من عاش 4 ولا 10 ومش في يديه ومش ماخذها وفما قله ثقه هذا ما يعطيكش اللاعب مثلا في العمران يعرف روحه ياخذ 2 ملايين كل شهر مثال ياخذهم يبدا بيني عليهم فهمتني بيني عليهم يعرف شهده كيفاش يتعدى فهمتني هذه حاجات حاجات
3: يخدم في ظروف باهي يبدا اليز يمشي يترين ويلعب
0: هذوما حاجات مش مشكله حتى من الفرق ما نحبش نقول صغير يتغشوش علينا ما حتى من الفرق كيما العمران فما حاجات نتعلموا منهم
1: نحكيوا على الترجي اليوم الترجي كريم مع براكوني شنو اللي تغير في الترجي التونسي اليوم ترجي بومال شفنا الفريق معناها معانا الامرين وخرج من تشامبيونز ليج كما كان يحكي عامر وخرج خسر لقب بطوله اليوم براكوني هو بيدو اللي كان فتره فترات وقتي يرجع مره اخرى نفس المنصب لكن لينا ترجي اخر انت بالنسبه ليك شنو اللي غير المدرب هذا
2: تغيير المدرب هذا عرف كيف كل جوار يعطيه البوست نتاعو صحيح كل جوار يحطه في قولوا نحن اللوجيستي الصحيح نتاعو إذا ما كانش موجود مع المدرب أبو ملونك ومن طوم يعني الحق متاع ربي أنا من طبعي ما أنا كيبدأ مدرب نجح ولا حاجة سأعمل نهز تليفون ونسأل وقول عليها نجح ما حتى الحاجة الباقي يقول لك اللي الجوار
3: لأنك مشروع مدرب
2: إن شاء الله ربي سهل شو يقولوا لي يقولوا لي اللي الكوميونيكاسيون مع مع الجوارات سهلة فهمت يعطي حق الكبير يعطي حق الصغير معناها الناس الكل كيف كيف ما عندوش شكون وقت لازم يقدر الكبير يقدر وقت لازم يقدر الصغير يقدر هذه حاجه باهيه انت تشوف حتى دير المو الماتش الاخرين اللي كان ما نعطاه بالشا فرسلو اللي ديت صغار وفي وقت ما عطاه ساعات يقول لك علام يلعبش اكس نجم زاد يتلعب اكس في مباراه ينجم تضره اكثر من اللي تنفع حاجة باي قاعد يعطي في الجوارات هذوما يعطي فيهم في وقت باي وممتهم يمكن ساعات يجيك مدرب ديما نقول يجيك مدرب اللي يخمم في اسمه كنت وما يعرفش حقيقة الميدان خاطر كرة القدم التونسية راهي صعيبة سيرتو المدربين بار كونتر اللي موجود في الترجي هذه التونسي عكس الجمعيات الأخرى خاطر الترجي هذه التونسي توفر لك كل شيء باش تنجح أنا باش تولي عليك برشا بريسيون باش تولي عليك برشا حاجات خاطر المدرب اللي كان بانتصار الأهلي بنى كل شيء أنا قدم مباراة ولعب لعب ببارما 15 مباراة حسبت انتصار الأهلي أليو روتور في باله سيء ما بنى كل شيء وبشيزك وبدفريك وبشعمل كل شيء اللي هو غالط معنا اللي زي ما يعرف تراجدي تونسي رأي كل مباراة وحقيقتها. المدرب هذا عرف عرف معنا كيفية كيفية كيفية يخلي الامبيونس متاع جولة الكل موجودة. وحاجة أخرى ديما ديما نقول يمكن
0: كريم الحكم الزير
2: لا نحكيو على الموجود لا نحكيو على الموجود نحكيو على سبع مقابلات
0: ما تحطتش في مقابلات يعني حقيقية
2: حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى بومال زاد حتى بومال ما معناه بريسك بريسك نفس نفس المقابلات أبار معناه الأهلي المصري وسان داونز معناه بريسك المقابلات بريسك هما بيدو ما فماش شكل مقابلات الكبار اللي هما ما تحس مدرب ورا خدمته.
3: الحاجة الباهية الحاجة الباهية في الوضعيات هذية مش الناس الكل يسيري ومعناتها يسيري وبالكدا الانتريم فما ديزونترينور كي تحط انتريمير يقدها الجمعية شوية ويمشيها كل وقت متاع 4 5 6 ماتشات على شو قال لك بلوتار وإلا في دي ماتش أخرين وفي في معناه دي تيست أخرين نشوفوا الترجي مع هو شنية. أما أنا بالنسبة لي شفت انترينور كالم سوران يعرف كيفاش يوظف كما قال كريم لاعبية شرك دي جون نحا وقبلو لعب
1: وقبلو بلعبشو ماتش بنجردين
3: وسط الميدان رفيعة طلع دانكرون اتقار جاء هو معناه بلوزو مات معناه قدام الديفونس
2: لا هو أقلبها ولي تحت رفيعة قدام الديفونس وقدام اتقار
3: ايه اما موبيل
1: ثم روتاسيون قاعدين
2: اما الاكثريه معناها في خروج الكره تلقى رفيعه هو اللي خارج الكره هو اللي يطيح انت
3: لديزاكسيون انا حبيته رفيعه يقدم شويه لخاطر عنده الامكانيات باش يشوت من بعيد ويعطي لا ديرنيير باس وكذا اما حتى قدام الديفونس ملاعب ذكي يعرف يتحرك مليح تكتيكمون وياخذ الكره وساقه مزيانه حتى في لي باس كسوسوا بالعرض والا فير لافون ملاعب متكون بالكدا ويعرف شي يعمل بالكرة. أما أنا مع ترفيعة في أوقات ماتش العمران وماتش الدربي في اللي دو ماتش هذو مريته برشا معناه طاح اللوتة برشا معناه
1: تعليمات مدرب بروجي بالكرة
3: شوف تعليمات أوكي لكن بومال هذي معناتها خطأ ونحكيه على الملاعبية يلعبوا في الرجيستر متاعهم صحيح. رفيعة أبسط حاجة أنت كي تشوفه معناها أكثر ملاعبي نجم شوف عمل مرة فراب من الفانت سانك ماتش العمران تقريبا احسن كاليتي دو تير عنده هو معناه في ليكيب كيفاش ملاعب انت عنده كاليتي دو تير باه وتخليه يلعب قدام الديفونس وما يوصلش معناه للتير الاخر كان مره ولا اثنين في ماتش كامل وفي اكثريه الاوقات دوزيميتون يطلع وساعات ياخذ ديسيزيون باش يطلع وحده ويقرب وكذا في الدربي طلع دوزيميتون 30 دقيقه وعطى برشا باسات معناها بالعرض وخرج بن علي وعطى لساس كان معناها نشيط وحركي ولقاه الترجي علاش مش من الاول معناها رفيع يطلع دانكرون هذه راه فكرتي معناها الملاعب هذاك نشوفه معناها في الكومبارتيمون اوفنسيف يلعب في يلزمه يلعب في بوزيسيون اعلى من هكا
0: افونسي
2: نقولك عليه نقولك عليه
3: انا نقولك عليه
2: وليد ينجم لك في وليد كيبدا عندك بيفو ينجم يوصل الكرة فترجي هذه تونسي تو ما ثماش بيفو قدام لجزاكسو باش ينجم يوصل الكرة اوتوماتيكمون باش يولي يطيح رفيع وذاك شفنا المباريات الاخرانيه كسوا بنجلدير مباراه الكاس ولا حتى اللي قبله
3: وقبلوا الدور نتاعو شنو الدور معناها ريكوبيراتور
0: وموزول يظل قبلوا في الكاتر وات اللي تلعب فيها الترجي سونتينيل بيور يعني يعمل لا ليزون بين ديفونس والاتاك وديما في اللاكس موجود وعنده كاليتي ديفونسيف اكثر من
2: اوفنسيف
0: عكس مثلا اتقاء ورفيع يبدلوا وشو في كسر رفيع قاعد يلعب فمش سنتينيل بيور في الترجي توا مع مع مع
1: براكونير
0: ولا قاعدين يبدلوا يقلبوا التريو قاعد يتقلب ديما اما ديما سنتينيل يهبط كي تبدا بارتي غوش يهبط تقا ويقدم رفيع والا رفيع يتيح ويقدم تقا الكاليتي اللي عند رفيع معناها انا معناها فنيه اللي نشوفها في جمعيه كبيره يسيتو في الفوتبول مودرن هو يلزمك اوكي تعرف تفك وتعرف تربط لكن يلزمك تكون معناها توصل للدزويمتر رفيعة سيتان جوار دو ميليو ريكيبيراتور بالنسبة باهية لكن اللي هم من هذا اللي هو باسور معناها يعطيك الباستيلين يعمل لك كتير دلوان ساعات يتيح لك على الكلوار اليمين شوية يعطيك لي سونتراج يعطيك لي سوليسيون ديما أبوي ولا سوتيان هذه ميزة في اللاعب العصري نقولوا احنا الميدفيلد
1: جوار دو ميليو
0: العصري هذاك علاش الترجي كان شفته مع أقبله أسلوب آخر معناه أسلوب مغاير مع مع مع مع تريو جديد خاصه رفيعه كحضر لانه رفيعه بكل صراحه هذا قعد في جمعيه اربع شهور مش معقول في بالحق معناه خسر برشا وقت الترجي على الكاليتي اللي نشوفوا فيها توا في التروات يعني ماتش معناه اعطى ثقل في وسط الميدان واعطى حلول هجوميه اكثر وهذاك قدر الفرق الكبرى وبالتالي الترجي توا على مستوى وسط الميدان والاستحواذ والسيطره احسن نسبيا مع جوادات دو ميليو هذايا حتى تقا تحس ما يقول لا ليبرتي تحس معناها فما كومبليمونتاريتي في الوسط بين بعضهم
2: ديما وسط الميدان تريو باش يركب على بعض نحن انا ساعات خدمتي انا كاملها لي عامر خدمه عامر كامله
0: وين انت هذا بلاستيك
2: لا صحيت هذاك شنو نقصد ديما نقول التريو خاطر سرتام ما مش نحكم على اللاعب
0: انا اعطيك انا حاجه انت يا كريم العواضي كريم العواضي اللي لعب في جمعيه الكبار في تونس مش كريم العواضي اللي لعب في السعوديه
1: صحيح. ما نعرفش شنو الفرق شنو الفرق عمرو
0: في السعوديه يوسف كريم
2: لا حتى هون لا انا هذه طبع من قبل
0: انا ديت مثلا السعوديه توصل باس توصل 10 توصل 9
2: ما مو شني ما
0: تحس الليبيري التكتيك مو تحس مقيد اكثر
3: في الكلوب وفي الاسبيرونس وفي الستاد حسب رايي معناته يصلح لي هو وصلت اكثر منكم ممكن من الاطوال السي اس اس السي اس اس ما نستحضرش اما سكي سير لعبت معايا في الاسبيرونس وفي الكلوب ملاعبي نتاع هجوم كريم ماوش دفاع
2: سيستم
3: في الستاد كيف سيستم تخلط برش
2: السيستم نتاع الجمايل تلعب فيه هو اللي خليك تبدل تو بار كونتر في السعوديه كنا الاكثريه نلعب على ترانزيسيون
1: دونك تمشي لقدام
2: لوجيكمون باش تلقى روحك في جمعيات الكبار الاخرين عادي باش تعمل ليكيليبر ماذا بيك اللي قدامك اكثر هما اوفونسيف باش تعمل انت ليكيليبر كي سوا على الزارير كي سوا على الزوز اللي قدامك باش يخليك هذا معناه تعمل ليكيليبر على صحاب هذا الفرق كما يحكي بكري سي عامر الفرق بين تبدا جمعيه هي تستحوذ على اللعب فرق بين جمعيه باش تفضل
3: كنت تخدم على
2: التنظيم انا نقول التريو معناه الحق نتاع ربي سناء من اكثر الاخطاء في الترجي التونسي تركيبه وسط الميدان
1: ذلك الاشكال في نوعيه اللعب تاع قبيلو اصبح هبه في وسط الميدان كي بعد قبيلو رينا ممكن فكره اخرى مع المدرب هذا
2: يعني زاد ما نجموش نحكموا على قبيلو زاد قبيلو عمل كوب ديموند كبيره بارش قبيلو قبل كوب ديموند كان نوع بعد كوب ديموند كان نوع زاد قبيلو اللاعبين يلعبوا معاه راهو ساعات يضروك خاطر انت وصلت لمرحله تجدي تونسي تلقى ثلاثه في 10 متر وانت ما
1: عامل
0: قبيلو نوع في المرحله الاولى ومن بعد تسرب هكا الحديث اللي هو عمل بري كونتر مع الاتحاد الليبي نوع اخر يعني بكل صراحه حتى لمستوى العطاء ناحي الاسلوب واللعب وهجوميا ودفاعيا ينجم يكون خايف من البليسيور ينجم يكون مخه صايف الكونتر جديد مهمه ياسر النقطه هذه فهمتني
3: النقطه نحكي معناها ميلو تيران كي يبدا مع فريق يلعب سونتينيل وقدام وزوز راهو هنتفرجوا في الكرة في العالم كريم تحدث قبيلة على الكرة ما توصلش وانا معناه تفعلت حتى مع الأولاد هنا وقت سمير وليه نادر ومنشان حكينا في الموضوع متاع ميلو تيران متاع الاسبيرانس اللي هو يلعب بزوزو قدامهم واحد ماتش العمران لعب بوك بيلو ورفع براتيكمون يجي ساعات سولة مملينه معاه رفع ميتولول رجع ياسر وفك حتى كور معناه في شطر تيران متاع الترجي الذي تونسي وشفته وانا معناها مع أقبلو وجبالي قدامه معناها نحكيه على 4-2-3-1 داكور باركونتر ناس خرين يقولك لا ترجي لعبت 4-1-4-1 أنا مريتهاش 4-1-4-1 ريت 4-2-3-1 خاطر رفيعة كان طايح برش ويتيح ساعات إكسبري على خاطر بتاتر ماهوش لاقي الجاهزية اللازمة باش ينجم يمشي ويعمل ديزيفور القدام ريبيتي واكسيلراسيون ويمشي ويدوير برافو عليك كريم وعادي راه ينجم رفيعه اذا كان يخدم تاو بريباراسيون ويحضر ينجم يكون انا تو بالنسبه للترجي خاطر ملاعبي معناها عنده دي كاليتي تكنيك محترمين سينو انا معناها اقبلو قال لك عامر لي كاليتي فيزيك موجودين هو سونتينيل بور كذا موجود ميلي بلاستو لكن اللي نقص في في في معناتها في برشا مقابلات الكرة اللي معناها باس دو 20 متر ودو 25 متر أراتسول اللي باش انت تمول بها لي دو جوور روليور اللي قدامك ما يعملهمش ديما يعني دي باس اون ديغونال فهمت نشوفوا فيهم لي بيفو سنترال في العالم نشوفوا فيهم كي ياخذ الكرة ساعة في لاتيك لاتيك بلاسي ما تحسه هو ينظم حتى لي زاكسيو يتيح في وسطهم يخرج كرة لاتيرال من بعد تجي يبدل يعمل معناتها رونفيرسمون ولا يعطي باس معناها اونتر ليليني هو صحيح يفك هو صحيح قوي معناه سوليد لكن الكرة ما معناتها ماهيش قاعده توصل للملاعبية للقدام وزيد فوق معناتها مع هذايا الملاعبية للقدام أومي فورم جبالي تعدى باساجا فيد معز الحاج علي يلعب شوية وكي جاي من المستير ومن بعد ما هو ذوما اللي ريوليور في الاسبيرونس
1: عبد الرحمن كوناتي
3: وكوناتي زاد كيف كيف يعني راه فما مشكل هو المشكل راهو الأساسي يكمن في وسط الميدان في الترجي قبل ما يحكيه على الهجوم راه بالنسبه لي
1: يعني. كان نحكيه على الترجي في مواجهه العمران كريم يكون بالاجانب معناها البرتغال عنده الاشكال العقوبه تقريبا بقيت الملاعبين باش يكونوا على ذمه المدرب ترجي بالاجانب غير اجانب اليوم اللي جانب ضد العمران حسب رايك المدرب شكون باش يعول في الماتش هذا والترجي يستفيد من عوده الاجانب في مباراه كيما هكا
2: يستفيد الحق نتاع ربي مش برش ديما نقول بعد البليلي وتوغاي يمكن ساس كان من ابرز اللاعبين الموسم اللي تعدى السنه يعني نو ساس مطالعات اللاعبين الاخرين زادوا قبيلو كما يحكي بكري وليد زاد موج وبيلو راهو بدا الناس كل تحكي على قبيلو وقبيلو اللاعب الممتاز ولعب وسط الميدان مش فجاه باش يولي خايف مي تعدى بمراحل انت تعرف لو يمكن انا نقولوا حاجه قليله في تونس تلقى اللاعب عامل بري كونترا ومازال يلعب قليله ونشوفوها في تونس
1: في اغلب الحالات انه يجي معناه يجمد نشاطه
2: بار كونتر كما تحكي انت توا مانيش قاعدين نشوفه في كوساي اللي يمكن الوحيد اللي بالارقام افضل لاعب اجنبي في ترجي تونسي بالارقام انا أنا موجود قاعد يعمل في الاساسيست قاعد يماركي ان شاء الله كما قلت من باركونتر الاخرين ما نشوفه في حاجه كبيره ديما نقول المدرب هذا يعرف كيف يدبت الوليدات الصغار مي اسكو في الماتش في المقابلات كما هذا باش يكونوا موجودين ولا ونحن نعرف كان مش نرجع للاجانب ما همش قاعدين يعطيو في الروندمون ولا الاجانب اللي مستنسين ولا تعودنا عليهم في الترجي التونسي.
1: عامر شكون الاجنبي الملاعب اللي ريتو ريماركابل في الترجي الفتره الاخيره؟
0: توغاي يقعد قيادي قيمه ثابته بكل صراحه يعني صمام امان في الدفاع رغم عندي شويه تحفظات على شخصيته لازم يكون اهدى شويه لازم يكون اهدى لان يعني في جمعيه اسمها الترجي شفنا تصرفات هو اللي زال جديد عن جنرال هما كيكا معناها رباحة و
1: تمبيرامون تاعو
0: كيكا تمبيرامون اما فنيا يعني من طراز عالي اقبلوا في وقت من الاوقات كما قلت لك لكن الفترة الاخيرة صراحة تحسوا متشتت شوية ذهنيا يعني يقوم بالواجب تحسوا يقوم بالواجب لكن اكل بلوس ما عندوش يانساس معناها شبح اليانساس بتاع العام الفارط بو عالية فنيا يعني بالكورة من طراز عالي عملك الاسيست قوي في البركيسيون كونتر ان يجيب لك لي فور يجيب لك لي كورنير يماركي بالاريتي يعطيك الاسيست كما قلت لكن دوره الدفاعي يقلق برشا معناها الجمعيات اللي تلعب على شيرته ولا تخرج الكره بشيرته معناها دور الدفاعي نتاعو ناقص هنا في الترجي في الجمعيات الكبار يلزم يكون جوار بون ما نقولش كامل 100% لكن لازم يكون عنده المينيموم ودان هو بكل صراحه تحس معناها عنده طاقه كبيره
1: شنو ينقصه؟
0: ما انا حاسس شوف في الكاتل واتروا انا استقبل ديسيزيون وليد قبل ديسيزيون شوف
3: بريسيزيون الدقه معناها
0: يخرج
3: فاس فاس
0: باه الترجي ارجع للاسبيرانس من وقت الالفينيات كانزاري سويح دراجي المساكني سعد بقير غادي وقفت الترجي الانيماتور
3: صحيح
0: الريجيسور اللي يصنع تحسه يعمل يفور يطلب كوره كذا لكن الباسور الثلاثه اللي في الوسط ولا اللي زيلي الكوره ما توصلوش اما تحس عنده دي كاليتي من طراز كبير ساعات راهو من نص فرصه انا فما دي زوكازيون بظهره دو ميروتاسيون تلقى كوره في التسعين لي كاليتي موجودين ومن نجمش ملاعب معناها لعب في فرنسا في النيفو هذاك يكون معناها محل جدال ومحل شك
1: يقولوا لازم ترافاي سبيسيفيك مع الحكايه هذه
0: ما انا ما نمنش بها برشا لانه في الجوار يوصل للنيفو يلعب في جمعيه كبيره مش تعلمه كيفاش يمركي ترافاي سبيسيفيك انا نمن به اكثر معناها بكل صراحه في لي جون وفي الفورماسيون وفي البوست فورماسيون ممكن رابيل اونتروتيان نسمعك اما مش مجي تعلم جوار 26 27
3: رابيل برافو
0: خدمه هي مثلا هاني قلت لك تلعب ليسبيرونس كي كان تلعب ريجيسور مثال نحب نعطي مثلا رقم كانت مثلا توصل لك الكوره بنسبه 70% في الشيما وفي الستيل نتاع توا الكوره في البروفوندور كوم ان اتاكون توصل لك بنسبه 40% فاهم شحال نقول لك دونك معناها الترجي ما تلعبش بعشرة خليني نفسرها اكثر معناها بريجي سور 10 كلاسيك
1: صانع الالعاب الكلاسيك
0: صانع الالعاب الكلاسيك اللي هو يعني يكون الانيماتور في صنع الهجمات وفهمني وفي الدقه وفي الاسيست وفي السونتراج وفي الباس تيلانيه وفي الباس الاخير
3: نقول كلمه
1: وليده
3: كلمه فيما يخص الاجانب معناها انت سالت على اجانب موجودين في الترجي انا بار اكزومبل في الشامبيونا فما ملاعبين نشوفهم في فرق اخرى تلعب مليو تابلو ولا حتى بات تابلو نحس فيهم اجانب معناتها محترمين من المفروض الاجانب اللي يلعبوا في الترجي ويلعبوا في النجم الساحلي وفي نادي الافريقي ونادي الصفاقسي فرق اللي تلعب الادوار الاولى ومسابقات افريقيه نورمالمون الجوده والقام نتاع الاجنبي تكون اكثر من الاخرين انا اليوم ساعات ما نحسش فرق ما بين اجانب يلعبوا في فرق بات تابلو مليو تابلو بين اجانب معناها بعض الاجانب اللي في الترجي الرياضي التونسي وكنت قلت هالحكاية ذي وتسألت معناها على حتى الجودة متاع المحليين في الترجي راهو فما معناها دي جوار ونعرف اش قاعد نقول ونعرف ملاعبي راهو متاع جمعية كبيرة ونعرف ملاعبي متاع جمعية أقل متاع نعرف نفهم عندي شوية معناها فهم في الموضوع وشوية خبرة اللي تسمح لي باش نجم معناها نميز ما بين لاعب بمواصفات معينة ينجم يلعب في فريق ذي ولا ما ينجمش اليوم ما نحبش نسمي راهو جوارات معناها خاطر يوليش يقول لك معناها فهمتني يوليش يبيع في الملاعبيه الواحد لكن والله العظيم فما دي جوار في باجا باهين في زرزيس باهين في المرسى فما ملاعبيه باهين متلوي فيها نحكي على الاجانب معناتها في الترجي فما دي زيترونجي معناها ما نجموش يكونوا في الاسبيرونس معناها فهمت بكل صراحه
1: نحبوا نباركوا للنادي الافريقي في النخبه اللي فازوا بالبطوله بعد الفوز في الدربي على الترجي التونسي 2-1 الحقيقه ماتش محل متابعه كبيره برشا كيما دربي للاكابر دونك بطوله الاكابر بي بعد حسم الدربي 2-1 الف مبروك للنادي الافريقي وفي ملعبيه من سينيور من الترجي ملعبيه من سينيور نتاع النادي الافريقي كانوا موجودين في الماتش هذا والنادي الافريقي يتوج بالبطوله الف مبروك للنادي الافريقي ديما احنا نحكيوا على ما قبل ماتش العمران والترجي تفرعنا شويه في الترجي نحكيو في بعض التفاصيل هل توقع كريم انه براكوني بالنتيجه هذه نجم يتم تثبيته كمدرب الترجي ولا حديث سابق اوان
2: حديث سابق اوان والتقييم راهو يصير من بعد نهايه المسابقات الكل فما حاجه ديما نقول انا ثم مدربين يعمل لك البيرفورمانس كولكتيف وبيرفورمانس انديفيديوال ممكن من بعد باش نحكي مع سي عامر خاطر ممكن نعرفه بالكدا ونعرف وكونا مع بعضنا وحكينا فيه الموضوع هذا اسكو الاهداف ولا اللاعبين الموجودين باش نبداو زاده واضحين نجاح المدرب مربوط باللاعبين اللاعبين الموجودين تو في الترجي الرياضي التونسي والاجانب كما حكى بكري وليد واللي تعودنا به في الترجي الرياضي التونسي سيرتو الاجانب ما همش في قيمه الترجي الرياضي التونسي ابار لاعب ولا اثنين اللي حكينا عليه يعني هذا كل مربوط ببعض صحيح المدرب جاء في اوقات نقولوا نحن أوقات اللي صعب شوية مين عرف كيف يخرج منه من التقييم متاع المدربين نتصور من بعد نهاية المسابقات الكل النجم نقيموه بالأرقام أرقامه ممتازة من بعد هذه اختيارات معناها نحكيه كمش نحكيه على اختيارات الإدارة مع سي شكري طول الموجود اسكو من ويشوفوا في الاوبجيكتيف نتاعهم ينجم المدرب هذا المدرب هذا يحققهم ولا اما راهو من حقه ياخذ حتى هو فرصه كيما ثم مدربين اخيب منه جاوا الترجي التونسي وخذوا فرصه.
1: جوستومون هنا عامر انت تعرف الترجي مليح علاش الترجي فشل في الفتره الاخيره في الاجانب معناها ما مشاتش الامور معاهم باخرهم بومال معناها ما كان خيبه امل بالنسبه للاهداف اللي تحققت من تحطت للترجي.
0: وما نعرفش كيفاش يتاخذوا لونتونور سلون كوا. يعني بكل صراحة تحس فما فما فما تسرع فهمتني أنا الحقيقة وزيدة فما شوية تقزيم من الكفاءة التونسية يعني مش يعني ندافع عن المدرب التونسي كيكا لأنه احنا توانس يعني أحلى فترات الترجي نحكي كورة تتويج شفنا مع نبيل معلول شفنا مع معين الشعباني فترة يعني زاهية برشا فهمتني؟ ممكن زاد العوامل نتاع
1: حتى الكنزاري عامل ايه والهز البطوله والكيس والسوبر كوب تاع
0: القرب كل شيء وديما محل نقد وديما مش عاجبهم ونتصاور خراج الكنزاري الترجي مشات نحو الاسوء خالد في فترات فوزي ممكن قبل ما خلينا نحكيوا حتى على 10 سنين تلانين معناها بكل صراحه يعرف عقليه اللعب التونسي يعرف الاجواء التونسيه يعرف الجماهير يعرف الكره كيفاش تمشي يعطي الشرب بلغتنا نحن شرب الجماهير في الديكلاراسيون في الكلام في كل شيء فهمتني ولا اذا كانك مش تجيب مش تحب تجيب انت وتحط اهداف تاع القاب افريقيه وكذا جيب كاليبر كبير جيب معناها أنطونار كاليبر كبير مش عيب النجم حتى نتعلموا منه الناس كل
1: وهل معناها البيجي في تونس يسمح أنك باش تجيب مدرب يخلص تقريبا نحكيو على بارابور الأهلي وبارابور فرق ولا بيترو ولا سانداونز راه لي برشا فلوس عامر انت تعرف
0: لكن شوف في وقت من الأوقات مثلا نشوفوا رجي لومير اش عمل مع ليتوال هذاك أنطونار كاليبر أنا أنطونار فهمتني طلع ملاعبية رجع للجمعية للواجهة نظم ليكيب ليكيب تحسها بيان ستركتيري ولا تسيطو لي بلان في الملعب وخارج الملعب إذا كان مش جيب أنت مدير فني هيد كوتش يعني بالحق ينظم لك من الفوق اللوطة ويكون يعني بقيمة مالية يعني محترمة على حسب الميزانية مرحبا علاش لا لكن الاسماء اللي تولتها الترجي يعني بكل صراحه يا تلقى في سنتر دو فورماسيون ولا تلقى مازال في عمل تجربه معنا في بدايته في تجربه افريقيه ولا انا متوسط تلقاه مش خير من اولادنا
3: قادر الترجي باش يجيب مدرب كيما يحكي عامر معناها
0: هيد كوتش
3: وبسوم يعني حتى عالي شويه كيف يراجع معناها الشوية عقود ويراجع شوية معناها في ال جست مش ما ننساهاش ترجي الذي التونسي راهو المسالة ريال نتاعو في ليكيب سينيور معناها تفوت 3 ولا 4 مليون دينار يعني راهو
0: انت تو مشيت للنقطة شهريا
3: ينجم ينقص الملاعبية ويوفر أموال أخرى يخليها الأونترينور معناها كيما تحكي
0: أنا نعطيك مثلا دانهو قداش ترانسفير نتاعو قداش سالير عاش عندكم فكره ولا
1: كان عندك فكره هيك
3: مش اقل من 150
0: انا في بالي في 230 240 الف دينار
1: اي شهريته
0: معناها كي تجيب انت لاعب بالقيمه هذية وانت مش تجيب ربان السفينه ومش تجيب قائد يسيطر لك على المجموعه هذية
3: ومتعطيش 300 ولا 400
0: على 4 مليار دوات في الشهر تخرج فيهم ماسا لريا يولي التفكير متناقض ينقصوا زم لعبية أنا ونجيب
2: أنصراتير كي مش نجيب مدرب كبير إذن يبدأ عندي جوارد كبار مش نجم ينجابه
0: أنا ما نجيبش ستة وننجح في اثنين ولا في ثلاثة نجيب
2: أربعة نحن حكينا
0: أربعة كون في
2: نحن حكينا قبل قلنا راو ما عشت هنا هوني باش تفركس على الكونتيتي باش تفركس على الكاليتي
0: كريم شو مش ندخل في الترجي في التفاصيل مش
2: موجود
0: حاجات أنا أخويا زيد أشوف أنا ما نقبلش انا ما نقبلش ما نعرفش معناها كفني راني نحكي مشني كلاعب سابق في الترجي ما نقبلش انا بوست جيبي فيها 5 ملاعبية 6 وبوست فيها ملاعب ونص
2: اذا كان
0: شيء انا نحكي وتحب نحكي ومواضيع زاد
2: موجود انا نحكيه باللي موجود انا قلت لك انت هوني ممكن فركست
0: وما تلعبليش انت اتاكون على خاطرك جايبه ما نعرفش انا بزوز مليار دوات يزمو يلعب وتخلي انا مثلا واحد كيما الجبري انا بيرسونيلمون لولاي تريبيكون في 18 ما يرحمش يماركي لك
2: حتى دياكيتي
0: مثال ولا دياكيتي ولا غيره فهمتني معناها لاجيستيون
3: يقعد في البنك لين يزيد في البوا ويضيع الروبير
0: انا ما نقبلش مثلا في التراجي احنا خدمنا في التراجي انا خدمت مع سيرتان بريباراتور فيزيك عامل بيبالجي اوبيراسيون اقسم بالله في 35 يوم بعد العمليه حاضر 100% ناقص كان شويه لو ريتم دو كومبيتيسيون تقول لي في 4 شهور مش حاضر وعندنا انتروغاسيون
1: لانه العدد البدني سنة يطرح من الاخراج تبع العزيزي ثاني مش
0: موجود نحكي اون جينيرال
3: الرجل مانيش انكتيف
0: ما تقبلش معناها انا استهدف في الملايين وهذا يبدا ولا ما نعرفش انك كيفاش تمشي الامور فهمتني زاد اخويا زاد يلزم اراده واداره من حديد يلزم اخويا ما نعرفش
1: انت تحكي على الاداره قدوم شكر الوعر كيفاش تعاملت مع عامر
0: شكري شوف فما ناس تخلقت باش تكون قياديين شكري انا نتفكر نحكي لك حادثه انا العام الاولاني تاعي وقتها ترجي حاجه صارت لها معناها ما تصيدش كل عام تكلاسين 50 أو 60 وكان شكري 2001 2002 انا عامي الاولى ذاك خرج خالد وخرج شكري في الفاز الوتور رجع شكري ورجع خالد سيرتو شكري تفهم مش معناها قائد في الملعب شكري شخصيته يعني نتمنى أنا يوظفها على الملاعبية رباح سيتان استراتيج فما ديديتاي في الفوتبول ما ترهمش يراهم أنا يراهم فهمتني نتمنى أنا نتمنى حاجة بركة لأنه ديما تمثل كرة القدم التونسية راهو الحديث على الترجي وعلى الكلوب وعلى الناس اللي مش مثلنا في المحافل الإفريقية والسياسية وغيرها تكون فما كورديناسيون مثلا شفت سيد رب النور خرج سيد رب النور خرج ماذا بي أنا التجربة متاع 14-15 يعرف كيفاش يمرر فما ديديفيسير صغار يعطيهم الشكري أنا ما تكونش ريبتير توتال فهمتني
1: وقال قال الباساسيون ديجا صارت وقال شو عندنا نتواصل معه
0: تكون لأنه إنسان خدم
3: يعرف كل صغيرة وكبيرة
0: يعرف ديتاي سيتو في الأفريق راهو الأفريق الشامبيونز ليغ راهو مش هو عمل جمعية به ومشي كاورة
1: فما شوية كواليس
2: برشا
0: كواليس احنا كيب ناسيونال شفنا ماتشوات مع غينيا الاستوائية وشفنا الشيء اللي صار فينا دونك يلزم إنسان يعرف هذوك مالي ديتاي وكذا ويحضر جمعية باهية ونتصور أنا شكري على الكارير اللي عمله ومع الملاعبية اللي لعبوا قدامه لأنه يعني كان آخر لاعب هو يعرف مليح فهمني نتصور أنا الاختيارات نتاعو مش تكون يعني مدروسة ومش تكون حقبة جديدة بنظرية وباستراتيجية أخرى مخالفة
1: كريم تعليقك على قدوم شكري للترجي وأنه بدأ الخدمة نتاعو قالوا في العقل روا ذاته مسابقة الكاس أما روا برشا غربلة وهيكلة جديدة ومشروع جديد في الترجي
2: أول حاجة زمنا نحكيوها ننساو شكري الأسطورة كحارس مرمى شكري اللاعب كما برشا مدربين يدخلك بكاسكيت مدرب وهو مزلاع راي نورمالمون انت سامر اكثر واحد نجم تعطينا الاكسبيريونس هذه كل شيء تبدل يعني يمكن تاول المهام نتاع شكري شنيه بالضبط يعني نتصور قدوم لاعبين جدد لاعبين اللي فانت كونتراج كوم شقه شكون باش يمشي معني باش تكون ثم غرب الكبير نسبه النجاح اكيد باش تكون ثم اخطاء هم ماذا بينا ديما المسؤولين كيما ذوما ينقصوا في الاخطاء قلت الاخطاء راه ديما موجودين خاطر نحن يمكن كمش نعملوا مقارنه بسناء اللي سرتوا الاخطاء نتاع الترجي التونسي اللي كانت في قدوم اللاعبين الاجانب برشا انا مش نحكيو كان سنين بريسك حتى 3-4 سنين الاخرانيين برشا لاعبين اجانب برشا فلوس وما كانوش مهمين وسرتوا كي تجيب لاعب معناها سرتوا اجنبي ما يعطيكش وهو اللي ياخذ من عندك ماديا نحكي معناها حتى كرويين ما يعطيكش كرويين ياخذ من عندك ماديا نتصور حتى نحن كلاعبين لو كنا كي نلقاو اسم كبير وراه تاريخ كروي حتى انت باش تولي تدور مخك قبل ما تعمل اي حاجه كما ساعات نلقاو مدربين يجيوك يبدا المدرب كبير ولاعب كره حتى مخك باش يتبدل من تصور انا شي شكري اللي تعدى على الترجي التونسي باش يكون له معناه هو عارف كل كبيره وصغيره من المشكل شنو هي هوني اسكو شكون باش يخدم معاه
1: هو ذا هو اللي قال باش يحدوا معناه بيانتو باش يجي بسمي
2: خاطر المشكله نتاع الترجي التونسي لا من الاخر ديما نقول السلول نتاع ريكروتمونات ما كانش موجود مش معناه شنو خاطر نحن يمكن وليدنا احنا قبل عشنا شنو واحد برك يجيب ولا
3: بالترجي
2: نحكي بصفة عامة الترجي دي تونسي وصلت النيفو كبير برشا يعني النجم قارنوه بسانداوز بالأهلي المصري بالويداد اللي في البوست هذه ماكش بتلقى واحد ولا اثنين ولي بوست هذو ما ديما نحب أنا بلا يزيونا من العاطفة رو اللي بشي جي يخدم يعطي رندمو ويخرج هذه العاطفة والله ولد جمعية ولد ويلزم وينجح خاطر ولد جمعية لا هوني جاي باش يخدم باش تلقى معناها انسان الحاجة الباهية اللي يمكن في شكري باش تلقى عاطفيا صحيح يعرف كل كبيرة وصغيرة على الترجي التونسي مي زادة ثم مخ يلزمك تخدم به وتنسى العاطفة في في في في في في لي بوزيسيون هذو خاطر الترجي التونسي العوام الاخر كيما نقول خسرت برشا فلوس في برشا لاعبين ما يستحقوش مكان في الترجي التونسي
1: وليد عندك إضافة
3: نحب نضيف حاجة بنسور شكري الواعر أنا كلاعب سابق معناها ومانيش دو لا ميم جينيراسيون وأكبر هو زادة من عامر شوية شكري
0: أكبر منه 10 سنين من
3: ولا معناها جينيراسيون أخرى. شكري الواعر اللي لعبوا معاه في الليبوك هذيك يعرفوا شخصيته يعرفوا قيمته في الميدان معناها كومبيتيتور وعنده كاريزما وكل شيء. اليوم معناها نجاحه في الترجي مرتبط معناها بنوعية اللاعبين ومرتبط بالناس كما قال كريم باش يخدموا معاه. والسيد رياض بن نور معناها أكيد ينجم يعاونه معناها في بدايته في التسير. وهو شكري عنده مدة معناها بعد من 2007 تقريب معناها بعد على التسير رجع بعد 20 سنة تقريب
1: بعد هاي تقريبا هي من آخر فترة مع عزيز وهي
3: صحيح معناها ريت راهو الفترة كي تتوالي يلزم واحد معناتها ناس تعاونه أكيد هو يبقى يسيدو كوريجي أما يلزم ناس تبدأ معه موجوده. على ذكر الانتدابات راهو الانتدابات يلزم ناس معناها عندها عين وتفهم بالحق في ملاعبي اللي يستحق باش يكون موجود في الفريق هذاك بالفلوس قيمة الصفقة متاعو واسكو باش ينفعني ولا باش يقدم لي الإضافة ولا كوسوسوا غارير ولا مدومي ولا أتاكون. وحاجة أخرى راهو فما مدربين يشاركوا وينجحوا الفريق راهو كيجيبوا زادة ملاعبية مش اللي زونترينور الكل راهو فما ملاعبات زونترينور يجيبوا دي جوار كيب العاطفة ودرشني أما
0: سادة فما مدربين ما عملش
1: باش أعطاك تصريح متعذب باش يعمل ندوة صحفية
0: فما حاجة مهمة فهمي
1: عامر باش خليك المجال جوست نستقبله معنا وليد قرفال لأنه ترجي يوضح عديد النقاط سورتو أنه شرفع قضية جزائية ضد الحكم هيثم القيرات اللي كان في البار في الماتش الأخير في ضد بعث أبو حاجة. وليد مرحبا بك.
4: تحية ذول الوليد عامر موجودين معك
1: هاي وكريم العواضي مرحبا
4: كريم تحية اليوم كل تحية مستمعين كل شيء يتيم وزي كذا
1: ما عارش انت تتكلم بلوتوث بكيث ما عارش نوه وليد رأس صوت خايب الآن خليك شوية وقت لوتون انت تبدل نوعية الصوت وليد قرفال أنا تخلصني بسم الله ترجي التونسي بخصوص القضية الجزائية اللي يرفعها الترجي ضد الحكم هيثم قيرات. نرجع لك وليد
5: هاك خير
1: ممتاز
5: والله هيثم احنا البارح دخلت كنت انا البارح مع حيدر في ريكاب السفور وحكينا في الموضوع تاع هيثم قيرات والتحكيم واللي صار لنا اثناء في التحكيم لكن جديد بين البارح واليوم اللي حبيت نوضحه في العادة في موزايك اللي قررنا تقديم شكاية جزائية معناتها قضية جزائية ضد الحكم هيثم قيرات وحتى ضد الحكام اللي ظلمونا في الجولات السابقة. خليني نحكي على الأقل على مقابلة نادي رياضي مقابلتنا ضد نادي رياضي البنزرتي ومقابلتنا ضد الترجي الرياضي الجديدي لأنه احنا كنا سمعنا إلى تسجيلات الفار في مقابلات نتاع نادي رياضي البنزرتي ومقابلة الترجي الرياضي الجزيزي وتأكد لدينا الحقيقة أنه فما ظلم ضد الترجي الرياضي التونسي وفما خليني يقول لك سوء نية واضح وإذا يشيتو معناتها سمعتوا شنية حتى الحكام تاع البار قالوا خاصة في المقابلة تاع نادي رياضي البنزرتي مش لازم نرجعوا للديدي تاي كما تأكد لدينا في انتظار أنه زاد باش نمشي ونسمعوا التسجيلات بين هيثم قيرات ونزال طيف في مقابلة بوحجلة تأكد لدينا الحقيقة أنه كان فما سونية واضح من حكم الفار هيثم قيرات من خلال حجب الزوايا اللي توضح للحكم الهدف الشرعي اللي سجله محمد بن علي واللي أجمعوا عليه الجميع الإخصائيين. طيب احنا باش نتوجه للمحاكم معناتها روحنا مش الهدف نتاعنا أنه معناتها لكن كنا نلقاو اليوم أنه حكام فامي قاعدة تغلق في حق الترجي الرياضي التونسي وفما سونية واضح سواء حكام فار ولا حكام ساحة ويتعينوا الجولة الموالية معناتها الهياكل اللي نورمالمون تعاقب الحكام هذية ما تقومش بالعمل نتاعها وما تقومش بالدور نتاعها ونلقاو معناتها اليوم الحكم يحس بالامبينيتي ينجم يغلط وما يتعاقبش ما يقعد لنا حتى حل اليوم كان بيشوف حوله للجزائر راهو احنا ما نحبوش نحبو خليه كل شيء في الرياضي لكن اليوم فما نتائج تاع مقابلات بدلت واغلاط مش عادية وأغلاط مش تحس النية هذا كي هو يدز وبيد ويقول ويديه الفادي حتى ما تنجمش أنا حسن النية نشوفوا الحكم في مقابلة بوحجلة هيثم قيرات على أربع زوايا ثلاثة زوايا واضحين ينجموا يخليوا الحكم يحكم حكم قطعي على اللقطة يوريله من الزاوية اللي ما ينجمش يحكم من خلالها حكم قطعي فكنا ما نجموش نحكيه على الحكم النية هذا جرم تونسي ضد الترجي الرياضي التونسي. دونك هذاك عليه رينا انه اليوم نتوجهوا للمحاكم ونتوجهوا نعملوا قوم قضايا جزائيه وفليتحمل كل واحد المسؤوليه نتاعو الحكم وكل من سيكشف عنه البحث.
1: وليد وقتاش باش تطلعوا على التسجيلات نتاع الفار معناها باش يمشيوا تتنقلوا للاداره الوطنيه التحكيم ولا كيفاش؟
5: قمنا اليوم بالمطلب الرسمي الثاني وننتظروا ان شاء الله الرد نتاع الاداره الوطنيه للتحكيم اكيد يبدا هو باش يكون ثم رد ان شاء الله بنتحولوا ونطلعوا على التسجيلات ولو انه عندنا معناتها قناعه انه كما قلت لك الحكم هاي جيرات الحقيقه الشيء اللي قام به في برشا الثونيه لانه تاكدنا انه الزاويه اللي وراء الحكم ما كانش تمكنوا من معناتها من رؤيه الهدف وانت تعرف بروتوكول بروتوكول الفار كي الحكم في الهدف كي الحكم الفار يعيط للحكم راهو القرار نتاعو مخالف لقرار الحكم معناتها بالنسبه لي كان فما مخالفه ثانيه
1: بالضبط.
5: هذا الحقيقه شاهدت كل اللقطه اوكا بعديك معناتها فنيين ونجموا يحكموا هذيك هل تستاهل باش حكم يقول ما هيش هدف الهدف تاع محمد بن علي اليوم اللي صار على ترجي هذه التوفي راهو في العديد من المقابلات ما يجيش راهو اللي صار في عقد الترجي عيب كبير نجموا نرفعوا نجموا نقصوا نجموا نتعادلوا اما كيما ما تعطينيش الزايد ومانيش طالبك تعطيني اكثر من حقي فما حاجات ما عادش نجموا نصوا عليها وحاجات ما عادش نجموا نتغاضوا عليها خاصه من حكام اليوم في مستوى معين معناتها حكام دوليين ولا حكام في مستوى معين ولا حكموا في مقابلات كبيره في كاس معناتها عيب الشيء اللي قاعد صاير على الترجي هذه.
1: بالضبط ديك صحه وليد شكرا لك نطق رسمي باسم الترجي الرياضي التونسي ديك الصحه احنا راجعين ان شاء الله بعد شويه في الساعه الثانيه ديما نذكر ضيفنا عامر دربي المدرب المستقبل المارسا كريم العواضي وليد الهيشري باش نحكيوا على باركور المارسا الموسم هذا كيفاش كان البقاء قبل ثلاثه جولات كيفاش نجموا نحكيوا على الباركور كامل للفريق هذا باش نحكيوا زاده على المنتخب الوطني التونسي برشا اخبار من تربص المنتخب في تبارك راجعين ان شاء الله بعد شويه في الساعه الثانيه.

0: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. أعوان فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة يتمكنون من إلقاء القبض على متعهد حفلات يمارس النشاط دون رخصة قانونية بعد تورطه في عمليات تحيل واسعة النطاق استهدفت عددا من الفنانين ومغني الراب. ووفق المعطيات الأولية المتوفرة فإن المظنون فيه تعمد إهامة ضحاياه من الوسط الفني بقدرته على تنظيم سلسلة من الحفلات الفنية والسهرات لفائدتهم في مدينة دبي مقابل حصوله على مبالغ مالية ضخمة والإطفاء جدية على وعوده الزائفة. اشترط المتهم على الفنانين تمكينه من مبالغ مالية مسبقا وحيث سلبهم تسبق مالية ناهزت 15,000 دينار من كل واحد منهم بحجة تغطية مصاريف الحجوزات والإجراءات اللوجستية للحفلات المزعومة. المدير العام للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء والأستاذ في جراحة القلب جلال الدين زيدي يكشف أن أكثر من 1600 مريض في تونس مسجلون حاليا في قائمة انتظار زرع الكلى إلى جانب أكثر من 1700 مريض في انتظار زرع القرنية، داعيا إلى مزيد دعم ثقافة التبرع بالأعضاء والأنسجة باعتبارها مسألة حياة للآلاف المرضى. وزيدي يوضح على هامش يوم تحسيسي حول أهمية التبرع بالأعضاء انتظم بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين لفائدة الإطارات الطبية وشبه الطبية ذات الصلة بالجهة أن هذه التظاهرة تندرج في إطار التعرف على الإمكانيات المتوفرة بولاية القصرين والعمل على تطوير هذا المجال بالجهة بما يساهم في توفير مزيد من الأعضاء والأنسجة لفائدة المرضى المدرجين بقائمة الانتظار بمختلف ولايات الجمهورية. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الخارجية القطرية تقول أن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في اتصال مع وزير خارجية السعودية وساطة باكستان بشأن إيران مؤكدا على ضرورة أن تفضي الجهود إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد. الديوان الأمري القطري يقول أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني بحث خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جهود دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. موقع إكسيوس ينقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم أن نتنياهو يشعر بقلق بالغ إذا الاتفاق الجاري بحثه، مضيفين أن مساعديه على تواصل مع البيت الأبيض بشأن الاتفاق الذي تتبلور ملامحه الآن. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدار ساعة عبر موقعنا موزيكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع فهم البرهومي وخالد ووسيم وكامل فريق سامدي سبور. دمتم على اطلاع.
0: الأولى في تونس.

0: سامي برهومي.
1: مرحبا بكم من جديد في سام دي سبور. نزلنا معكم حتى للثمانية الساعة الثانية يتواصل الحديث إن شاء الله بعد شوي على المنتخب الوطني التونسي, ومازلنا نحكيه على نصف نهائي كاس تونس, حكينا على ماتش العمران والترجي, بعد شوي نحكيه على ماتش CSS وترجي جزيس. نذكر ضيفنا عامر دربير مدير مستقبل مارس, أيضا كريم العوادي وليد الليشي. ناش عندكم تعليق على شكاية الترجي والتحكيم بصفة عام؟ أنت عامر في البطولة سنة تحكيم تراه أنه كان نقطة ضعف, وش نقطة ضعف؟ انت اليوم شفت البطولة بالفار, عشت عام كامل ما عشان تقيم بالنسبة لك انت كمدرب الابطال ولا التحكيم؟
2: ولا اشوف اذا كان مش نجامله نقول لك والله سافا وصارت شوية اخطاء وكلام ديبلوماسي
3: وصحيت
2: والدنيا نوار وباهي والوليدات باهيين تحكيم مش نوم. الفار هو في حد ذاته, ما هو الفار فهمني ترجع واللقطة بالباطية ومن زوايا الكل. الفار فيه خط معين وفيه زاوية معينة وفيه مع جمعية معينة الخط يتعوج, ومع جمعية أخرى يولي
3: يستوي
2: في الورجو يولي يستوي.
1: صارت معك انت؟
2: والله احنا شوف باش نكون معك صادق, تظلمنا في مقابلات, لكن معنا على طول العام ما كانتش مظالمة كبيرة لنا باش نكون صادق. يعني أغلب المقابلات كانت لباس, والأخطاء جلدية. تشاكيت أنا في مقابلات, ممكن كنت وقتها أشوت تشاكيت والكل, ديما نحط حسن نية, لكن معناها تشوف سياسة المكيالين. يعني بصراحة التحكيم نقطة استفهام. واليوم إحنا كرياضيين أو كيما نحبوا نشوفوا مدربين في الخليج العربي أو في شمال أفريقيا كيما راهو نحبوا, راهو معناها ستون فيرتي كي تلقى أربيتر تونسي في الكوب دي موند, ولا تلقى في الكوب دافريك, ولا تلقى طاقم تاع 4-5 حكام موجودين في تظاهرة كبيرة. اليوم قبل أنا ما نحكي ولا حتى لو خيان مش يحكيو, اليوم فما نتيجة, فما استحقاق. اليوم نقطة ضعف التحكيم, ما عندناش حكام يعني على مستوى عالي في تظاهرات كبيرة.
1: انت لعبت البطولة قبل كملاعب, اليوم كمدرب بعد سنوات هذه الكل وتجاربك البرة كمدرب وكلاعب, اليوم ما تبدل شيء؟ معناها هي بيدا الحكاية, شنو كيفاش تقيم انت خاطر عندك اونجل بتاعك؟
2: تبدلوا التقنيات, التقنيات ولات اكثر اللي كاميرا ولا احدث, الاليات ولات احسن, لكن التحكيم قعد. معناها هني قلت لك في سياسة المكيالين, مش تحب أكثر منك يعني كل صراحة.
3: فيش المثل اللي يقول لك اسأل على صاحبك استغنيش, أما شنية الكمال بتاعها
1: أما صناعية هي
3: صحيح
1: كنية صحيح صحيح صحيح
3: ما هلي صحيح
4: شنبدأ واضحين. المشكلة الأبدية في كرة القدم التونسية العوام الأخر هو التحكيم. كل شيء يتطور كان التحكيم في تونس والمرمو بالفار قبل كان شنية المشكلة الأربيتر ديشان اللي هو في التيمان
1: حكم الساحة اللي
4: توا ولت المشكل في الفار, لأنه المرمو الفار يسهل. أنا قلت الأخط يمكن السنة راهو عامل بارابور بعملها والأخطاء نقصت شوية,
1: أما السنة الشكاية الجزائية
3: مش سهل على الأخر لوجيك ما واحد في وسط التيران يجري ويسبرنتي ويتعب وكذا, واحد قاعد إكران قدامه في كرسي كليماتيزي.
1: أما يزم مركز وليد راهي مش سهل
3: الخمالة شنية مصير نوادي راهو مش تفدليك, راهو معناها باش تحكم على لقطة أنت بتاع بينالتي ولا أورجو بونتو ولا ورقة حمراء ولا كذا, يلزمه الإكران قدامه يركز. هو عنده معناتها الدوغري نتاع الخطأ أقل بياسر من الأربيتر أربيتر الساحة
1: معناها,
3: يلزمه يصلح له ويزم سنكرونيزاسيون بيناتهم تكون.
2: فاهمك بحاجة والله, حتى بعد المقابلة وبعد التحكيم وبعد الفار يجيبوا مختصين وما نحبش نقص
1: الموفيولا اللي تصير في
2: الموفيولا راهو راك الدوخ, راهو ما في رق معينة أنا وراها جماهير وراها بيبليك يولي الاعتدال يرتقي إلى درجة شنو مع جمعيات معني يولي يرتقي إلى راهو معناها أغزولي. شفت التحكيم هي جاية من كلمة الحكم, هي من القضاء, هي من العدل, هي معناها شوف راهو ما عندكش فكرة جمعة كاملة كيفاش تحضر ماتشوك وماتش وت

0: لانه تصير مجاملات ولا خليني نقول لك حاجه اخرى خوف لانهم يربحوا معناها مش الكل ساعات ساعات من الخوف الحكم يجامل فهمني ما نحبش مش نتهم في معناها في طرف معين او في جمعيه معينه اليوم وقت اللي يلزم جمعيه كبيره باش تخسر لازم تخسر لانه كي تخسر انت وقتها تصلح
1: يبدا جمعيه كبيره تتشكى تو معناها
0: شوف نحكي لك انا اون جينيرال معناها فهمتني التحكيم جا. التحكيم في السنوات الاخيره مشكل كبير وقت تشوف النتيجه قلت لك فما نتيجه معناش
2: حتى المسؤولين زاد عندهم دور المسؤول المسؤول كي يوصل اي ابا المسؤول كي يوصل يعني يتقوى على الاربيتر ويتقوى على سلك تحكيمي كامل ما عادش نحكيه هنا على كرة معناها إيه. فما ناس وصلت يعني
3: فما حاجة بالله
2: تتهدد ولا يخافوا منهم ولا كذا
3: فما حاجة لازم نقوله ثم زاد فشل متاع جمعيات يربطوا فيه بالتحكيم
2: فما زاد الموضوع
3: كبير برشا
1: صحيح موجود
3: فشل متاع جمعيات احنا كي نشوفوا مباراة الدربي لخصوا كل شيء
0: تحكي على الحكم من الطراز العالي
1: صحيح حتى جودينو زاد اللي
3: ما تكلم حتى واحد لا مسؤولين تكلمت لا جوار تكلم
1: بالضبط
2: كيما دخل كيما خرج الراجل سيريو وكذا وتحسوا معناها اللاعب
0: عمل كيلومترات اكثر من الملاعبين
2: والله
1: لحظات ونشي ولا السياق نحكيوا على السي اس اس وترجي جرجيس سانتي سبور كل نهار سبت من 6 ل 8 تاع الليل فهمي برهومي قبل ما نحكيوا على السي اس اس جرجيس ثم جلسه عامه خارقه العاده ما انعقدتش تفاصيل الكل من عند فتحي بوجناح فتحي مرحبا بك
4: مرحبا بك فاهمين في كل مستمعينا في موزايك
1: شنو اللي صار اليوم يا فتحي
4: هو كان منتظر اليوم في الثلاثه نتاع العشيه تنعقد جلسه العامه الخارقه العاده للنادي الرياضي الشرقي لتنقها القانون الاساسي للجمعيه وهي كلها ما حضرش الجمهور العدد الكافي النصاب في الثلاثة متاع العشية تبدأ زيلها للأربعة متاع العشية وهكا ما ينص عليه القانون الأمور هنا قانونية وبعد انطلقت في بدايتها لكن ثم من الحاضرين شكون قالوا أنه الجلسة غير شرعية لأسباب في الإطار هذا محمد الجوة وهو عضو وفي لجنة العليا للدعم ودفع الكورتيزاسيون متاعه للوجود في لجنة الدعم نبه إلى أنه الجلسة العامة الخارقة للعادة راهي ماهيش قانونية على حتى على مستوى الشكل ونبه لأنه الاستمرار فيها ينزم يشكل خطر على النادي الرياضي الشرقي لاحقا كيفاش؟ قال أنه بالقانون الأساسي الحالي للنادي الرياضي الشرقي اللي مازال ما تنقحش فأنه الدعوة إلى عقد جلسة عامة خارقة للعادة تكون من رئيس الهيئة المديرة وإحنا ما سميش هيئة مديرة حالية في النادي الرياضي الشرقي تشتغل بهيئة تسييرية أو من ثلثي الأعضاء المنخرطين ولا الأحباء المنخرطين ومش موجودة في الحالة هذه أو من سلطة الإشراف وثم حالة أخرى يمكن تنعقد جلسة عامة خارقة العادة بدعوة من اللجنة العليا للدعم في صورة حدوث خطر داهم يهدد الجمعية وهذا مش موجود زيد أن الهيئة التسييرية الحالية المندام تاعها وفات لأنه أقصى مدة هي 3 شهور ما بين 45 يوم و90 يوم انتهت المدة النيابية للهيئة التسييرية الحالية زيد اللجنة العليا للدعم اللي هي نادت للجلسة العامة الخارقة العادة وجهت الدعوة للحباء فأنها تعاني من شغور على مستوى رئاسة اللجنة العليا للدعم منذ 3 شهور بعد استقالة سفيان بوعزيز إلى هنا محمد الجوة كان واضح نبه قال أنه راه ما يلزمناش نخلق القانون وسمى على مستوى الشكل إن عقد الجلسة هذه راهو ماشي يؤدي إلى نتائج على تكون وخيمة على الجمعية وهذا مطلب تفاعل فيه الأحباء الحاضرين واضطر الأمر إلى إلغاء الجلسة العامة الخارقة العادة اللي مش تنعقد وهذا هو السبب
1: بالضبط بفتحي غدوة السياسيس في موجات ترجزيس نجم نحكيه على رصيد بشري كامل لمحمد الكوكي في الماتش هذا
4: هو على مستوى رصيد بشري كامل لا لزوز أسباب السبب الأول الفارس الأول أيمن دحمان موجود مع المنتخب السبب الثاني المهاجم الرئيسي الثاني مع عمر بن علي نحكيه عن نيجيري إيمانويل مصاب وانتهى الموسم تاعه لكن بالمقابل حسن مدو اللي كان ثم شكوك كبيرة أن يكون موجود ولا مش موجود لأسباب صحية فأنه تأكد أنه ينجم يشارك في المقابلة هذه وهو توا موضوع على ذمة الإطار الفني مقارنة بمقابلة ملعب القاسي مش يستعيد للعناصر الأجنبية وبالأساس نحكيه على جمال موتيابا كيفن مونديكو وأيضا حسن مدو وعمر طيفور هذا أول. ثم أنه النادي الرياضي الصفاقسي يحاول يوصل للنهائي رقم 15 ليلو في تاريخه. تعرف أنه وصل 14 مرة، فاز في 7 مرات وفشل في 7 مرات. غدوة مقابلة مهمة بالنسبة للفريق مع ترجي.

0: جرجيس الأحباء ينتظروا من نادر الرئيس الفقسي باش يقدم مردود أفضل من المردود اللي تم تقديمه في مباراة دور ربع نهائي مع الملعب القاسي، وينتظروا أن الفريق يحقق انتصار مهم. وهك علاش الأمال غدا على مستوى الجماهير اللي وجدت الحقيقة صعوبات كبيرة على مستوى الحصول على التذاكر المقابلة، وهذه نقطة. والنقطة الثانية أنه تعرف حتى بالنسبة لهيئة التسريح ذات قرار بغلق زوز مدارج المدرجة 4 و 5 اللي زاد من تقليل من عدد التذاكر اللي موضوع على ذمة الجماهير من رابطة الجهوية لكرة القدم والجامعة التونسية لكرة القدم.
1: ديك صحة فتحي، شكرا ليك. غدوة كريم، يقولوا هذه قمة قبل القمة نتاع الدومي فينال بين سي اس اس والترجي.
2: قمة كما نعرف، ويمكن كامش نرجع للمقابلات نتاع البطولة، نلقاو جرجيس ربحت صفاقس، صفاقس 2-1، صفاقس ربحت جرجيس في جرجيس 2-2. معناها زوز فرق يعرفوا بعضهم مليح. الحاجة اللي المتأكدين منها مش نشوفوا وجه الحقيقي نتاع نادي رياضي صفاقس، خاطر نادي رياضي صفاقس باللاعبين الأجانب نوع، ما غير اللاعبين الأجانب نوع واحد آخر. غدوة هذا مش نشوفوه. ممكن أنا عندي بوان نحب نحكي عليه، علاش نحن في تونس هوني نلقاو مع المدرب المنتخب مع اللاعبين اللي التوانس اللي ما يعطيوش اوتوريزاسيون بالشلع، مع اللاعبين الاجانب اللي برا يعطيه اوتوريزاسيون لاخر النهار يخليه يلعب.
1: هنا انت تو سبقني في الحديث وانت نحكيو في ليكيب ناسيونال، اللي نثمم لاعبيه مازالوا ينشطوا مع على ذمه فرقهم كيما تونيكتي وكيما علي العابدي وحنبال وغيره. انا تحكي على لوكاب بن حميده. اي دحمه
2: انت كي باش تعطي هوني اوتوريزاسيون ماك تعطي للاعبين الكل، مش لاعبين سنه ولاعبين فرض ولا كيف يقولوا الحق. معناها فما حاجات ذوما لي ديتاي، ومن قبل سالف المنتخب يمكن الاولاد يعرفوا زاد صارت ماما تعمل مشاكل صغار وما تفيقش بها. انا نتصور على نادي رياضي صفاقسي مستحقه حارس كيما يمن دحمان في المقابلات.
1: بالضبط. عامر، شفت صفاقس، شفت جرجيس، مستحق وصولهم للنصف النهائي؟
3: والله مستحق على حسب اعتقادي، على مجمل اللاعب اللي قدموه طيلة موسم كامل. نادي صفاقسي شفنا يعني استقرار فني ونتائج يعني مميزة مميزة جدا. ممكن أول موسم ملقاش الهوية نتاعه كما يلزم، لكن بالخدمة والعمل والاستقرار يعني الإطار الفني يعني بكل صراحة عطى طابع نادي صفاقسي. خليني أقول لك أنا ممكن في فاز الوتور ممكن يتكلس الأول صفاقسي كمشني غلط.
2: لول وأكثر وأكو أكثر أكثر نادي ربح خارج ميدانه.
3: ربح خارج ميدانه. ترجي جرجيس بكل صراحة عمل بداية موسم مميزة، بعد
4: طاح شويه،
3: طاح لانه باع ثلاثه ملاعبيه، خرج لهم لاعبي بكلوز لبيراتوار
4: ستانلي
3: اي، وباع يعني المهاجم نتاعو، وفما لاعب ثالث تاثروا شويه في فترات. لكن بكل صراحه منذ قدوم يعني المنصف مشارك، انا كنت درسته مليح مليح يعني بكل صراحه. كي تكون عندك بالكيلاني على اليسار والضفلاوي على اليمين، وعندك صانع اللعب
2: أشرف ضيف،
3: أشرف بن ضيف يعني موسم مميز، اللمسة التلانية ويجيك من تالي ويماركي لك ويظل هو هداف
4: ورجيلي،
3: عندك مؤمن الرحماني تاكوندو كلوار من طراز عالي، بعد مقرب
2: معناها حارس مرمى كبير،
3: معناها عناصريا رجع، معناها رجع جرجيس. وإحنا مقابلة كانت من المقابلات الأخيرة جرجيس يعني بكل صراحة قلقنا، صحيح انتصرنا 1-0 لكن على المجمل اللقاء قلقنا، وكان يعني أخطر منا في فترات يعني تحس أدفيرسير يوجع. وأنا نتنبأ مش تكون يعني مقابلة من الطراز الفني يعني مميزة جدا، لأنه اثنين فرق أول حاجة يلعبوا تروا 5-2 الاثنين، يعني يلعبوا برشا يخلقوا سير نومبر معناها ولا ويلعبوا لاتاك. صحيح مقابلة كاس مش تكون فيها برشا حسابات مش كما مقابلة بطولة، لكن تصور مش تكون مقابلة فيها ريتم فيها نسق وفيها برشا كورة.
1: وليد
4: كون يستقبل هو
1: صفاقس
4: المقابلة في ملعب ممتاز جدا مش تلعب جا، خاطر نادي صفاقس الحقيقة الملعب نتاعه احسن ملعب تقريبا مع ملعب الاولمبي البيجي في ليتا دو نتاع البلوز، معناتها تلعب كره
3: على ملعب بيجي. رجعت له
4: ملعب بيجي من ناحيه الجوده نتاعه والمنظر اول ما
1: تعاود جديد
3: من برشا
4: ملعب. شوف انا راني نحكي على ملعب بيجي 2007-2008 وقت اللي احنا موجودين في نادي الفريق، كان رزين بالحق قفصة تتغم سقيك. تحية معناها الاهالي قفصة والفريق قوي في القفصة، ان شاء الله معناها عوده سريعه. تيران ياسر عالي الحشيش معناها عالي.
1: هو السر في هذيك, السر في هذيك
4: هما متعودين يبداو كل ملعب كيف اما ليس طيب المهيري. طيب المهيري يفكرني ارضيه الميدان نتاعو تفكرني بالملاعب اللي موجودين في مصر. زاد فما في مصر دي تيران اكسترا اوردينير يشبه الجازون يبدا قصير وتلقاها تابي باتم معنى الكلمه الكره تمشي تلعب مع ملاعبي اللي فنيا معناه عنده ما يقول في روحه يلعب كوره ويشيخ. وكيما قال لك عامر جرزيس فيها دي بون جوور نادي صفاقسي كيف يرجعوا له الاجانب بطريقه لعبهم الزوز معناها نجم نشوفه مقابله فنيا محترمه بالكدا الا كان يلعبوا ما يرفضوش اللعب. وجرزيس تلعب صحيت نجم جرزيس بحكم تلعب على الاكستيريور ممكن تطيح شويه البلوك وحتى تلعب على الكونتر في اوقات معينه.
3: مقابلات كبيره اللي عملتهم جرزيس في بيلوز مميز ضد الفرق الكبرى قلع. يعني جابت نيول مع الاسبيرانس ربحت الكلوب امريكان في ربحت الكلوب في راس
2: في اول موسم على خط العمر تلقى لعبه خاطر قوتها في الترانزيسيون وانتقال من مرحله لمرحله
3: قويه ورجيه ستوني كيب تكنيك عندها كوارجيه
2: ما يخسروش كوره كي جاب كوره يعرف يلعبوها. امام الحاجه الحق نتاع ربي شفناه اللي نقول انا وراي نوعا ما تقلق شوي سيرتو في سي اس اس كي تغيب للاجانب صحيح فما برشا لاعبين وليدات صغار حتى انت تشوف ديريرمون معناها تلقى على البنك حتى اللاعبين ناقصين معناها الليست ماشي كامله في النادي
1: الصغير
2: فهمت تقلق شويه خاطر ساعات يقول لك تجي صغير تجي فرصه في الكوب شي يبين روح نادي رياضي صفاقسي بين الاجانب وبين اللاعبين المحليين فما فرق كبير
4: عندهم ثلاثة كي يغيبوا بمعناها خليوا أثر مونديكو وموتيابا وحتى أقبيلي زادة تعدى فكرة فترة بيه لعب في المرسى عمل ماتش كبير كنتركم في الكرم وكان مير جوار تقريب.
3: لا الحاجة البيه في النادي صفاقسي ولات عندها تراديسيون في الانتدابات انت لاحظها ديما تستثمر في الانتدابات يعني يعرفوا ينتدبوا ولي جوار فهمتني إترانجي ديما يكونوا على مستوى أعلى من الموجود.
1: نحكيوا على المرسى سنة عام ونص عام
4: ناوية جمعيتك
3: لعبت فيها
4: جمعيتي برشنو على رأسي وعيني مرسى ذيك
1: اليوم عامر اشتحكم على تجربتك رجعت للبطولة كنت خذيت تجربة متعانك تمشي للسعودية ونجحت من المدربين التونس المختصين انه ديما يطلع جمعيات اليوم جيك دي فينك طلعت المرسى من الدول للرابطة الأولى وكملت يعني كتقيم عام ونص ومش سهل انك تبقى الفتره ذي كل في بطوله في تونس شنو اللي شنو الحاجه اللي
3: اول حاجه ساعه سكوب لكم انتم الموزايك معناها نعلن رسميا انتهاء العلاقه التعاقديه القانونيه والمعنويه مع مستقبل هذه بالمرسى.
1: طبعا عيطوا لك المدرب السابق
3: المدرب السابق اليوم كانت عندي جلسه مع الخيان جلسه يعني باهيه برشا كانت يعني وديه وتبدلنا الحديث ورجعنا للعام اللي خدمناه عشنا فيه برشا صعوبات وعشنا فيه برشا يعني نقول احنا فرحة واستراس وخسارة وربح. التجربة كانت يعني مميزة ساعة أول حاجة ستون فيرتي باش تراني جمعية بتاريخ وعلاقة المرسى معناها من الجمعيات يعني اللي معناها في وقت من الأوقات لعبت كوب دافريك الكاف لعبت صحيح. كوب داراب متحصل على 5 كؤوس وصيفة في قداش من موصف خرجت ملعبية يعني كبار من ماب جنبي ولد الهيشري دونك ستون فيرتي. كنت الحقيقة رافض باش ندرب أنا في تونس يعني من الأول لكن صادت لي يعني عقدي في السعودية يعني كنت شاكي بجمعية ما عادش عندي الحق باش نخدم لقيت يعني جاتني بروبوزيسيون من المرسى قبلتها كان دي في يعني صعيب برشا مع الأخيان كان سي توفيق بن صيب وسي أنيس الزريبي والمناسبة نحب نشكرهم كما نشكر الهيئة الحالية على رأسهم سي معز الغربي صابر العياري سي علي بن أحمد وغيرهم من المسؤولين منحبش ننسى وليد مامي كل دونك خذيناها في مهمة يعني صعيبة برشا الحمد لله طلعنا بها الحمد لله. الهيئة دي كي جات يعني تعرف انتي كنت محسوب على الهيئة القديمة يعني صعيب باش يتقبلوها لكن العقلية يعني الاحترافية والترانسبارانت فهمتني نتاع برشا فكر يعني عالي خلتني نكمل مشروعي في المرسى. عملنا عام بالحقيقة عشنا فيها برشا صعوبات لأنه بدينا سيزون من غير حتى لاعب أجنبي الحمد لله. أول مقابلة ضد الكلوب كان فما تخوف كبير من جمعية في العشر سنوات الأخيرة عاشت بين دو وتروا، وطلعت في عام ورجعت من تقريبا فازلي معناها شهر. رجعت عملت الوابوان اللي فازلي كامل، كان فما تخوف، عملنا بريستاسيون كبيرة، عرفنا أنه عنا فريق باهي، زاد خلطوا الأجانب، عملنا معناها بكل صراحة وبكل تواضع يعني عملنا إيدونتيتي وهوية للمستقبل الرياضي بالمرسى، قدمنا مقابلات كبيرة، عملنا فازلي ب 19 نقطة مرتبة ثامنة، وانت يعني بكل صراحة طالع جديد تتحسب للناس الكل إداريا وفنيا والملاعبية زادة، حب نشكرهم في المناسبة هذه. من بعد كيما صار الجرجيس والمتلوي فترة تخرج من باهي من المتلوي، خرجوا زوز ثلاثة لاعبين من جرجيس، احنا خرجونا يعني قائد الفريق قلب الدفاع، خرجنا الهدف نتاعنا الحضري،
1: الحضري
3: اصيب احسن ملاعبي عندنا امان الله بن حميده، زوز اصابات عضليه وبعد عقوبه العمر الترايدي اللي تقريبا عمل الموسم كان ينجم يعمل مخير برشا، اكيد مش تتاثر
4: الجانب
3: جاوا الجانب جاوا قبل 24 ساعه جاوا ابلا، فمن اليوم نحكيو فيه الحمد لله خدمناهم امنا بهم وظفنا المجموعه عاودت كاربيرات عاودت كاربيرات
4: الخلوي اللي لقيته في معناه مبام بعد في في
3: في المقابلات الحاسمه
4: صحيت
3: في المقابلات الحاسمه برشا اكسبيريونس برشا صنعه الحمد لله رجعنا عملنا يظهر لي بشهاده الناس كل المقابلات يعني كبار تشوف حتى انت ضد الترجي واحد بشيء في رادس بضربه جزاء ضد النادي الافريقي واحد شيء في الليلي واحد شيء في الروتور ليتوال واحد شيء كنا على مجمل المقابله كنا افضل وكنا قادرين باش نسجل والمستير 1-0 وكان عندنا ضربة جزاء هنا ترجع لي للتحكيم ما نحبوش ندخلوا انا معناها اجمالا تموقعنا في الناسيونال آه بعنا يعني ملاعبية دخلنا يعني فلوس نحكي كفريق
1: كنادي معناها
3: اليوم مستقبل هذه بالممارسة جبد بكري جبدتو موضوع مهم على الأجانب احنا خذينا زوز مطرودين من نجم هذه الساحل اللي هو ريكي هانكس وفيليب جنابا وتفكروا لسامي هذوما سيرتو انا فيليب يعني
2: اللاعب وسط
3: اثنين لاعبين وسط ميدان
2: سيرتو
1: ريكي البيفو
3: ريكي شو ريكي هانكس شو قوه كبيره سيطره اكسبيريونس كذا وفيليب
4: فكرني باليكس اللي كان معاه
3: وفيليب شفتو امارو
2: بلوتكنيك عاليه
3: بلوتكنيك وفيليب فيليب ممكن ما ركزتوش معاه برشا فيليب دوزيام امارو يعني التير دو لوان الفكر العالي الباستيلانية انتري بون اليمون وظفناهم
4: ريليور
3: ريليور يجي عشرة يجي
4: فما جوار قبل كان في الترجي الرياضي التونسي في الفترة كنت موجود اسمه روجي توان دوبا ما عرفتش كنت تفكر
3: يلعب في الترجي روجي دروا ويلعب في الوسط
4: يلعب بيفو
3: بوتونسيال من طراز عالي
4: فيليب
3: بعد مشى لجيسكا
4: فيليب كبروفيل
3: قريب
4: يقرب له يقرب له
3: دونك نجحنا فيهم بعد جينا داو جينا كما قلت لك جينا من سان بيدرو جينا
1: ابلا
3: فهمني خدم كان محل شك لكن أمنا به وبالحقيقة أنا من هذول حسيت عنده حاجة شفته معناها كمل السيزون في الستة ماتشات الأخيرة
1: وعمر شكون جاب الملعبية معناها أنت توافق ولا يقترحوا عليك ومراش كيفاش تصير العملية
3: الجديدة مجهودات جماعية فهمتني هذو ما كانوا مثلا جبناهم عاملين تقريبا ثلاثة أسابيع مع ليتوال ليتوال بتاتر فهمتني كانت تغزر نحكيه بك على الكاليبر متاع الجوار الترونجي ممكن حبت معناها
1: جوارات
3: كاليبر أكثر احنا وظفناهم وساعدونا معناها ماليا وفنيا ومشيوا معنا ونجحوا معنا فهمتني معناها فهمني وبكل صراحة باش نعطي حق للهيئة ذي معناها فما حتى دوسية تعدى معناها من غير يعني مشاورتي ولا من غير يعني لكونفيرماسيون من المدرب لكن اجتهدوا كل صراحة الناس كل اجتهدت يعني اتصاليا وبالعلاقات وبالكل وعملنا المجموعة ذي عملنا مانتيان بون اون كونفور ولا لا قبل جولتين قبل ثلاثة جولات لكن الحمد لله عملنا اكسيسيون عملنا مانتيان قبل تقريبا جولتين او ثلاثة جولات كما قلت لك بعنا ملاعبيه اليوم في الفيترينا تحب ولا تكره عنا ملاعبيه انا شخصيا يكلموا فيا يسالوا فيا على عزيز الشاوي يسالوا فيا على على على ريكي على على فيليب على
1: برا ولا الداخل
3: على من الله بن حميده والله من البرا اللي كلموني فهمتني وفما حتى اللي من داخل ما الاكثريه من الخارج هذه كان حاجة البيع على الأقل كي خدمت خليت يعني في الفيترينة فما ملعبية فما حاجة يزم تعرفها زي جماهير المرسى مهمة ومهمة جدا أنه فهمي كانت استراتيجية العمل نتاعنا أنه التعاقد مع الملعبية ما أقلش من موسمين من عامين يعني اليوم فما نوايو اكيد مش تصير ريكتيفيكاسيون فهمتني، وفما ممكن ملاعبيه مش تقصد ربي وملاعبيه ممكن مش تقعد، لكن اللي اللي اللي معناها الامتياز المستقبل ديال المنتصر العام الجاي مش تبدا ديماراج عندها 17 18 لاعب موجودين،
2: الباز موجود،
3: الباز موجوده يعني يعني كلكه ديكريت مونسي بلي تغيير هذا تسيب هذا ثلاثة أربعة لاعبين محليين ممكن زوز اجانب اخرين فهمني المنتصر معناها تنطلق
2: اللي هي مشكله عامر برشا نوادي جي العام بعشرة جوارات يخرج العام هذاك يجي عام اخر 10 جوارات معناها الامبيونس الكل تتبدل كل شيء. اما حبيت حاجه ممكن من الحاجات اللي كانت عائق في المستقبل هذا بالمرسى الملعب
3: في الفازة دوتور
2: صحيت
3: فازة اللي كان الملعب مزيان
2: لا حبينا نسأله
3: لكمانا بالحق صحيح ولا بروف
2: كان عارف كبير معنا برشة مقابلات
3: شوف شوف أنا ما نحبش
2: ماش ترقى برشة يعني حاجة
3: أنا ماذا بي دي ما نحب نسمع المحلين والمختصين وتبارك الله أنتم ملاعبية ديز انترناسيونو ولعبتوا في مستوى عالي واليوم داخلين للتدريب ومن المحلين يعني المميزين مش نجم فيكم فيه انا مذهبيه ديما نسمع نسمع ساميه نسمع داود نسمع لنا ايناد نسمع الناس كل الحاجه اللي تبدا ساتيسفي بها كيقول لك راهي المرسى تلعب في كره المرسى تونيكي تكنيك المرسى تلعب في فوتبول يعني
4: توتال الفكر هجومي
3: الفكر هجومي هذيك حاجه مميزه في الفاز الطول وقت اللي الدنيا ولات الشتاء وتعرف انتم ملعب المرسى مع الشتاء والمطر شي يولي يولي معناها ان براتيكابل لقينا مشاكل وخليني نقول لك حاجه يعني بكل صراحه نحن انا عملت ديبلوم برو ازياتيك هذا تيلاني معناها بكل صراحه مشني صرف 80 مليون على ديبلوم باش نلعب طول واخلط معناها بكل صراحه معناها الفلوس مش هذاك الفوتبول انت حكيت على نقطه مهمه وعاودتها دو تو فوا وميزه تحكي على لي ترانزيسيون اليوم الفوتبول سي لي ترانزيسيون
4: مبني على
3: ولا دافع اي كيفاش توصل في اقل وقت وكيفاش الدافع باكثر عدد ممكن في اقل وقت وكيفاش تخدم الهجمة المنظمة المركزة في أسرع وقت
4: ترجع الكرة في
3: حاولنا الفكرة ذي والفلسفة ذي نحطها في مستقبل ذي بالمرسى نجحنا بنسبة ممكن أخطأنا في مقابلات تهورنا نسبيا عكس يعني فما مقابلة فاز الوتور لعبنا بشوية فكر دفاعي زاد اللي بروفيل دي جوار تحكم فيك زاد اللي مات شوك يحكموا فيك الحمد لله انا اش نقول
4: الوضعيه نتاع الترتيب والمنافس
3: الحمد لله اليوم متموقعين في الناسيونال
2: انا
3: طلعنا من مهمه مستحيله بعنا ملاعبيه دخلنا فلوس فما ملاعبيه في الفيترينا فما نوايور العام الجاي
1: هذاك هو
2: انا انا انا, أنا فما نذكروا مره عمل شحكي في فما مقابله بارامو كنت رابح ومعصر لك ليبر ديما ديما ديما ديما مخك اللي تمشي لقدام بارامو عدلوا لك في الاخر ولا شنو بار كونتر بعد يمكن مباراة بعد مباراة هذيك صارت نفس الكاء مي نتفرج أنا في المقابلة خمت في الدفاع أكثر لوجيك مهم أنا وخاطر بش ما تغلطش غلطت المقابلة اللي تعديت خاطر سارتها مهمو أنت تحكي في مواضيع
1: ماتش بيزا اللي مركة جاتو ماتش بيزا جاتو فرصة مركيها وقال لكم ماش نلعب اللعب مزين يزي حاشم كذا
3: ماتش كونتر كونكيرون ديريكت
2: أنا خاطر
4: معسيا بيزا
3: ونقص واحد مع جرجيس أنا بكرة عطيتهم حقهم لعبنا في الكرم صحيح لعبنا معناها متوازنة مركينا أوب بعد فهمنا قدرنا لأنه وقتها النقاط أهم الأسلوب
1: شكون اختار ملعب الكرم منتي ولا الهيئه المديره
3: والله انا ولو خيال والحقيقه يعني
1: اول مره راهي تصير
3: والله انا باش نعطي حق الناس يعني يشاوروني يشاوروني ويعطيوني يعني رأي الفني نتاعي اش خير نزيد انا نمشي معك الابعد من هكا انا ومش ضعف هذا او تقليل يعني شخصيه المدرب عندي دي جوار ليدر عندي دي جوار اكسبيريمونتي نجبدهم ثلاثه اربع ملاعبيه نقترح عليهم الموضوع فما اللي قال لك في المرسى وخلوغة حفرة وكذا لأني أنا مش قانعت هذيك ولا بروف كلعبنا في الكرم قدرنا يعني أداء كبير صوف ماتش سفاقس ماتش سي اس اس لأنه شاركنا تبدلت إيكيب كاملة تقريبا
1: شاركنا
3: ليجون حبينا نحطوهم في وضعية معناها كونتر أدفيرسير يعني يقولوا نحن دير باش نعرف حقيقة الإمكانيات نتاعهم لكن المقابلة لكل أخرين كانت أمبوتي والنتيجة وأسلوب ولعب
1: أنت قلت لنا تو ما عادش مدرب مستقبل المرسى سكيسور معناها علاش انيت العلاقه يقول قايل انه تكمل معناها تنجم تكمل المشروع نتاعك علاش عامر اخترت كونك تنهي التجربه هذيا وفاش قعدت تخم
3: حرشني شوف احنا في تونس احنا في تونس بطبيعتنا مش حتى في الفوتبول قلقيين أنا معناها بكل صراحة شفت عام ونص معناها أنت سما
2: برشا
3: سما برشا طوال
4: 10 سنين
3: دونك راهو شوف هذا حق مكتسب ممكن من حق الناس تحب تشوف أسلوب آخر ممكن تقول لك نمشي بالجمعية القدام أكثر هذا حقهم وأنا زادة من حقي زادة نشوف ممكن مستقبلي نبدل الجو ممكن عندي حاجات أخرى ممكن أنا زادة نحب أمبوتي نخرج نحب زادة بقدري أنا اليوم بكل صراحة وهذه تحية لكافة جماهير المرسى أنا من مؤسس هالكنين المنطقة والله يصدقني نهبط مش ناخو خبز ولا مش ناخو لحم ولا مش نعمل قهوة ولا الناس تجيك الناس تجي تبوسك بارك الله فيك يعطيك الصحة يرحم والديك يبوسك مدرسك تاكسي اليوم تاكسيستي وقف لي وقفة ثنية وقفة ثنية أقسم
1: سلم عليك
3: واقف في وسط الطريق وهبط وقال لي العام الجاي هذاك معانا معناها شوف فما فما فما فما مكاسب معنوية من طراز عالي وعالي جدا الحمد لله كسبت يعني ثقة الناس احترام الناس محبة الناس بالطبيعة نسبي نجمش راضي الناس الكل لكن أنا ساتيسفي فرحان بالتجربة هذه وإن شاء الله إن شاء الله المرسى مش نقعد نتبعها لأني ولد المنطقة أنا والأبارتونانس يعني قلت أنا بامال دفوارة وموجود لأنه صغاري موجودة في المرسى تلعب في المرسى وعلاقتي بكافة مكونات يعني المرسى هي قديمة وهي جديدة وهي الدعم والكل معناها وعادي تلقاني غدوة يعني متفرج من فوق ونتبع
1: وليد
4: شوف أنا تعرفني ديما نحكي كارت سورتاب
1: نعرفوك
4: السيد هذا صديق داكورد وأتشرف بذلك عامر نحبه ونعزه برشا وكريم يعرفني يعرف طبيعتي زادة في الفرق وكذا نحكي اللي فما فما عامر دربال مدرب حصل على الشهادات معناها
1: خذلا زاتيك برو
4: في خذلا زاتيك الإكيفالون تقريبا تاع اليوفا معناها برو خدم في السعودية معناها والناس يحظى باحترام وبقدر كبير معناها في السعودية وخدم في رق وطلع في رق واكتشف ملعبية وكذا تجربة في المرسى نعرف مرسى مليح مليح ونعرف الأجواء متاع المرسى ونعرف اللي هي فريق مسالم ما عندوش جماهير كبيرة لكن ديفوا عنده ناس اللي بتتر نجم كيه تخلق نوعا ما من المشكل كيه صغير وكذا واحد بشي ميخليوش المدرب يبدأ في راحة وكذا لكن دون الانسامبل اون ايكيب معناها فيها امبيونس باهية فيها ناس معناها تحب الكرة وكذا عامر معناها مش كل يوم راهو تلقى انترينور يطلع من البي ويكمل تقريب معناها ما اللي فات خونا عماد الكيلاني اعطاه انا هما المدربين بدا يسمي معناها ممكن ثلاثة ولا أربعة في خمس يعني الحكاية تطلب مجهود تطلب صبر تطلب معناها أعصاب باش تكون أنت معناها موجود وكذا وديفوا باش تلقى ضغط ديفوا النتائج ما تمشيش يخرجوا لكم لاعبية وتكلمت قبيل على سياسة النوادي معناها لضمان الاستمرارية قلت يبيعوا باش كذا كانت عنده أساتير فيها أكسيال جوشي ودرواتي في الاتاك بلاسي وكذا وشي وش منه وعنده التريوم تاع الاتاك واللي زيترونجي جاو مخر بعد خدم عليهم كانت عنده إكيب معناها اللي في مخه عامر باش يبدا بها وباش يحضر دي بلون دو جو كذا بعد ينقصوا له دي جوار امبورتون مع هذا يلقى الحل في لي جون وكذا ويشرك وحتى ساعات دي فوا يغير طريقه اللعب اللي هي ضد قناعاته والحاجه اللي تعجبني فيه برش حقاني انسان تكلم وتسيل المحادثات انا وياه دي فوا على ماتشات يقول لي راني كنت خايب اليوم وراني اليوم لعبت مليح وراي الجمعيه ذيك سيطرت عليا وانا راني رجعت على خاطر حكمت فيا نقص العددي والا اللي تاد فورم والا الفاتيق نتاع كلكو جوار وكذا مدرب مش يجي ما هو ما لعبش مليح يقول لك لا ولا كنت خيره يعطيك يقول لك انا ما لعبتش مليح وعادي جدا وحاجه اخرى اللي هي لا بلوز امبورطون في هذا الكل ويلزم الناس تسمعها هذا والمدربين سورتو يفهموها مليح راهو لونترينور يكون سيريو وكيكون في نفس الوقت صديق اللاعبين ستادير مش ما تفاديك شي يولي معناها تفادليك وضحك لا وقت اللي معناها الملاعبين تحبك تولي كسور باسمو هذاك يلعب ولا خاطرك انت يقول لك السيد هذا راهو راجل معانا والسيد هذاك يستحق باش نربحو كذا دونك بور فينير انا ومش مجامله نعتبر عامر دربال من افضل المدربين اللي موجودين في البطوله السنة وقاعد يخدم ويجتهد وإلي كاليفي وكابابل باش يتعدى بالي آخر وباش يشد فريق يلعب الأدوار الأولى اللي ملاه خاطر اللي قبله واللي خدمه مهمش أفضل منه بكل صراحة
1: كلام وليد في إجابة اللي أنت باش تمشي الفريق نتاع أدوار أولى
3: والله يا ربي سهل والله صدقني ما فما حتى شيء رسمي
1: السعودية ما زالت محلولة بالله خاطر برشا صعوبات يقولوا أنه
3: محلولة
2: وما ديما يبقى المدرب التونسي راهو بصمته
1: يدور سبنية جلال قادري في
2: دورو دورو ما وصلناش للنيفو نتاع روشن مي النيفو نتاع يلو نيفو نتاع يدورو دورو يرجع المدرب التونسي. انا يمكن انا ممكن نكوروا مع بعض كنت
4: طالع نتاع التونسي
2: لا بالحق معنا كسوة. انا يمكن حتى نكوروا مع بعضنا وكل شيء
1: مازال شد الفور مع عامر ولا شو شوي شوي
3: يلعبوا يلعبوا حتى يرجع العواضي ما تفرش فيها قبل كي نلعبوا نكوروا يقول لي بالحق ديفونسور بالحق كنت تلعب التاني
2: قلت لك انا نتفرج الحق وغرامي معناه الماتش نوش تفاصل نفرج فيه مره واثنين وثلاثه. انا كي نشوف الريبيتيسيون نتاع الافكار تتعاود وقت نعرف خدمه المدرب هذه حاجة الأولى. ثم حاجتين مهمين برشا يمكن يشوف العمل نتاع نقولوا نحن بيرفورمانس كولكتيف وبيرفورمانس انديفيديوال. كي نشوف انا احمد الحضر كي نشوف يوسف يوسف داو كيكا ولا بن حميده ريكي شوش. كيف تطوروا صرت نحكي لك هذوما سورتو الاربعه اللي ركزت معاهم
4: جلبوا انتباه
2: كيف تطوروا وليد. انا راني بن حميده نعرف كان معي في الملعب التونسي ومن افضل اللاعبين
4: دريبلور
2: اللي يمشي ان كنت لو ما يخافش حتى كذا يعاود عنده هكا شخصيه. يمكن لي بلوسير اثرت عليه شويه من الثقه اللي عنده واللي كسبها من عندك هذه حاجه مهمه. نرجع من بعد اللي ديما نقولوا فما ديكسترا نحن ما نعرفهمش كي سوا ماديا ولا الملاعب. كيف انت باش تخلي اللاعبين نتاعك موتيفي
4: صحيح
2: باش يوصلوا الهدف اللي انت تحققه. انا نعرف من الاهداف نتاع جمعيات باش ما نكذبوش على بعضنا ما نجمش انا مثلا نجيب بمونطون معين نحب نادي الشامبيون بلاعبين معينين نحب نادي الشامبيون.
4: فما جيستيون باهيه في المرسى انت ذكرتني كريم سامحني قصيت عليك الرئيس معناها سيد معز الغربي والاخوين اللي معاه عملوا اون بون جيستيون باش خلاو الامبيونس معناها باهيه والمدرب يخدم معناها في ظروف باهيه. يعني ما سمعناش تشكيات النقص اموال ولا ملاعبيه مش خالصه ولا على طول الموسم معناها عامر بوتيتر يكونفيرم الحكايه هذيا. فما جيستيون ممكن باهيه خلات الملاعبيه يقعدوا للاخر يلعبوا بك الروح مالجري النقص معناها اللي خرجوا دي جوار امبورتون اما الملاعبيه قعدوا يلعبوا خاطر نتصور الهيئه عارف تتعامل مع المجموعه
3: تأكيد ككل. لكلامك وبعدنا نخليو الاسباس الكريم. اول حاجه رئيس الحالي عنده 17 سنه يخدم في المدرسه خدم في مختلف مناصب
4: مسؤوليات مختلفه
3: وخدم اهم منصب اللي هو امين مال. يعني تخدم انت مع انوم جيستيونير ونحب انا شكرت الهيئه ما نحبش نبدا نسمي وننسى ناس يتغشوا لكن خليني نقول انا معز الغربي معز الغربي والهيئه نتاعو من احسن الرؤساء اللي خدمت معاهم. يعني بصراحه كلاعب ولا حتى كمدرب انسان ترانسبارون كوريكت على قد كلمته. انا نحكي لك سابقه معناها سابقه انتم لعبتوا كره وتعرفوا احنا جوارات الكل اليوم تقريبا الكل كان مشني غلط الكل عملوا سولد في يسميها
1: سولد كونت
3: كل خلص
2: كل خلص
3: وهذه سابقه في كره القدم التونسيه
1: يلزم
3: كي احنا صحيح كانت فما ديرو تاع شويه في الليسالير
2: اما المشكل الحاجه الباهيه وليت
3: لا هي الحاجه اللي يلزم تكون موجوده اما حقيقه هذه مثلا صحيح عاونتنا البيع نتاع الملاعبيه اما انا اخذينا ريسك نحن. انا وقت اللي شاوروني وهكا وتكلمنا قلت له لي فازي مش مشكل نبيعوا ملاعبيتنا ونعيشوا الملاعبيه الاخرين يبداو منظمين وخالصين ما يصيرش شهر شهرين مش مشكل. اما اليوم بينت الهيئه اللي معناها بكل صراحه معناها نظاميا واداريا يعني نجحوا وتوفقوا
1: موسم ناجح الحقيقه للمرسى. اضافه اخيره كان
2: المنتخب فما حاجات يمكن نحن نحكيه على مدربين التوانسة وصرتوا بكري كلمة باية قالها وليد كيبدا مدرب قريب للجوارات حتى في العمر في الأفكار رأو مش معناه مدرب هو ويمكن هو عنده برشة معناه كسوة سامي هلال اللي نتصور القائد اللي نجم يكون انترميديار بينك وبين اللاعبين. ديما نقول رأي ثم نوادي في تونس اكزومبل المرس ماذا بيك ديما ترى في الليغا تعطي امبيونس كي سوا في الكوب ولا في الشامبيونات
1: من الفرق التقليديه
2: معناها من الفرق نتصور انا سي عامر زاده مش وحده خدم مع ستاف كامل
3: طبيعه الناس الكل انا نحب نشكرهم الناس الكل اللي تاع الفن الكل اللي خدم معايا اللي تاع الطبي زاده. وكلمه مهمه قلتها فما قدر نتاع فرق هما لي زانغريديون نتاع الشامبيونات أنا مثلا ما نجمش من ما نعرفش
4: مرسى حمام لمف
3: حمام لمف
4: مع احترامنا لتبيع الفرق الكل
3: كل صراحة فهمتني ونحب المناسبة هذه يعني نتأسف لجمعية الأم نجمش نعمل باساج هذا معناها من غير ما إن شاء الله نتمنى لها عودة عودة سريعة شي بتلقى الأوان
1: صحيح
3: الله غالب معناها الله غالب لكن إن شاء الله إن شاء الله تعود ترجع رابيدمون للضبط المحترف الأول
1: جدك كيف حظ أوفر لمستقبل استيبان ومستقبل كيبس بعد شوية نحكيه على المنتخب الوطني سانتي سبور كلها رسبت من 6-8 تعليل فاني برهومي المنتخب يواصل تحضيراته في استاج تبارقة يوفا يوم 30 مي بعد المنتخب يتحاول يمشي للنمسا ويمشي يلعب الماتش الودي الأولاني ضد النمسا 1 جوان وعنده ماتش بلجيكا يوم 6 جوان في طرح تحضيرات للمونديال ومن البارح ولا نقوله في 48 ساعة 72 ساعة الحديث على الوفد الجديد للمنتخب الوطني التونسي ونحكيه على ابن صبر اللموشي كنت تبعته البارح معنا في ريكاب سبورة المزايك مع حيدر ونادر وسمير سليمي تحكي فيه الموضوع تفاصيل أخرى إضافية للموضوع هذا أنه ممكن محاولة إخفاء الالتحاق هذا للمدرب هو الحقيقة قاعد يدرب موجود ضمن الإطار الفني الاسم نتاعو يانيس اللموشي وهو ابن صبري اللموشي موجود من الإطار الفني صيغته القانونية الحقيقة ما زالت ما هيش واضحة لكنه متواجد ضمن الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي وعليش الجامعة مخبية المعلومة هذه لكن في اتصالي ببعض المقربين من جامعة التونسية لكرة القدم يقولوا راه متواجد في إطار عائلي وعيد جاي عايد بحذ أبوه اللي هي معناها رواية ما عندها حتى علاقة بالواقع يانيس اللموشي متواجد مع أبوه وديجا متواجد معه في الدرعية وقت اللي كان بو ينشط في الدوري السعودي وحاضر معه في استاج في البرتغال زاد ما نتصورش وقتها ثم عيد وقاعد يزور في بو دونك هذه رواية تتخبى على روحها دونك السيد موجود ويخدم على روحه في الستاف مرحبا بيه أما عليش الدورة هذه للكل كريم عاش ولا وليد
2: أنت كان خليتها الكيكة في المحلول خلمي اللي تقول زعيد وجاي يزور في بو
1: هما ما قالوش هذه الروايه ما جيت ثم روايه اللي هو جاي في ستاج وثم الف روايه وروايه اما الراجل يخدم على روحه موجود ضمن الستاف ومن الناس اللي باش تمشي للنمسا
2: فما حاجه لازمنا بوان نركزوا عليها فما قدر نتاع منتخب قبل كل شيء منتخب جي شارك كوب دي موند منتخب تعرف اللي تونس العوام الاخره معناها ديما قاعدة تشارك في الكوب دي موند وقاعدة تولي في كيسوا حاجات باية ولا خاب يمي ثم حاجات متنجمش ما الإعلام ولا كيسوا نحن كمحلين ولا يلزمنا نعرفه اكزامبل كام تاع يانيس النموشي تقول لي في موجود وشوفنا التصوير اللي هو موجود في الملعب معنا
1: يخدم في التيران
2: يخدم في التيران وعليه في الوقت هذا فهمت وهم بلوس فما زاد التغيير متاع الطبيب المنتخب
1: ونذكروا لي دكتور فيصل الخشناوي يعوض سويل الشملي ويبدأ يمارس في المهام تاعه ما زال ما عنوش على الخبر لكن هنا في مزايا كنا حكينا على النقطة هذية وإن شاء الله لباش سويل الشملي لأسباب صحية يتغير
4: بعد 14 سنة يرجع بعد 14 سنة من الشان من 2012 سيرجع فيصل الخشناوي تحية لي هو الطبيب كان وصديق زاد معناه
1: الكلام
2: كان فيه لا انا قلت لك سيتو معناها بالحق معناك فما حاجات خايبه لصوره المنتخب
1: وريت ما نعرفش انا طريقه التعامل الاعلامي تاع الجامعه اللي ما عودتناش بها وراه هذا يشوش على المنتخب معناها كي تهبط انت 4 كلمات ولا تعطي روايه صحيحه وتفسر راه بالعكس تنقص الحس والكلمات والتأويلات على المنتخب الوطني ما عادش انت وليد شيء ذي ترى عادي معناها يعني تغييرات في الستاف اليوم يدخل ولد المدرب معناها يعني بون صحيح انشيلوتي ولده في خدم معاه ما يسالش مش عيب معناها كي يبدا كفء وكل معليش معناها مخبين المعلومه وعليش معناها حتى اللي فيديو يحاولوا انه يخفيوه ما يظهرش في التصاور ما
4: بصراحه بتيتر هو صبري لموشي جاتوشي كلمات كي وكونه يقول لك راه الشارع الرياضي هنا والعقليه نتاعنا كي يسمعوا بيك حتى ولدك توليو يقولوا هاو حط ولده خطر عنا راه احنا معناها باش نحكيو برجولي عنا في تونس يقول لك هاو جاب ولده وجاب ولد عمه وجاب كذا يخدم معه انا جون سوي با كونتر بالعكس بالعكس حكايه عقليه هذه، فما ناس نجم تفيد، معناتها يكون قريب واحد نجم يفيد ويكون كاليفي وعنده شهاده ونجم يعاونه، علاش ليه؟ فهمت؟ نورمال قولها انت. فما دي زونترينور ولادهم يلعبوا، وسيميوني يلعب مع ابوه في الاتليتيكو، وكل عام بوشير ولده في عام لمف زادة يلعب اونترينور، وعنده ولده يلعب ومش خايب ولده باي بيجوش عنده اما شنية التونسي ديما العقلية متاعه ديما يمشي ديريكت، جاب ولده معناها مش يعطيه كادو، بكشي ولده يا اخويا يعطي البلوس، وين تعرف انت بكشي ولده يكون معناها افكاره باهي ونجم يعاون بوه ويعاون ليكيب ناسيونال، بكشي خلينا نحن نمشي وخويا نكونوا ايجابيين بوركوا با. اما خويا مسالش قولها انت، صارح الناس وقولها وحطيت معايا ولدي في الستاف على خاطره اللي كالي فيه، مش خاطر ولدي جايبه معناها في العائله باش نتعشاو ولا باش نفطروا، جايبه يخدم، فهمت؟ هذا رايي، مانيش ضد، بالعكس العقليه هذه لازم تتبدل. دونك واحد بالحق ينجم يفيد ويخدم، علاش لي
2: نحن وليد رانا مانيش كونتر، اما على لا لا لا لا لا نحكي بصفه، لا لا انت كي باش تخرج خاطر ديما راك منتخب اسم عالي قدر عالي، علاش هذا صار تو يظل قد عنده تو الناخب الوطني
1: من مارس معين
4: يعني فما حديث الجمعة اللي فاتت مع الوخيين على إمكانية إضافة معناها ناس في الستاف
2: بريباراتور
4: ومدرب، فما حديث صار يا كلكو جور، أنا اليوم سمعنا بالخبر هذا، ما كانش الخبر موجود، ما كانش موجود الخبر متاع ولد صبري لاموش اللي هو إيفان تيغريل وستاف تكنيك، سمعتش بيه أنا، ما نعرفش كان سمعته بيه، سمعتش بيه أنا
1: رسمياً لي،
4: رسمياً لي هو بتتر حب الحكاية يخليها ديسكريت لين معناها بتتر يقول ناس معناها قبل ما يمشيوا لأمريكا يقول لهم ها ولدي معي.
1: ما هي هي رو معناها ثم تنظيم في المنتخب وثم جامعة وثم عقود وثم وضعية قانونية ومن حق المدرب أنه يجيب ستاف اللي يحب عليه، ممكن معناه
4: يكون من العائلة،
1: إيه مش مشكلة إذا كان كوب مرحبا بيه، ما المشكلة بالضبط. أنك الطريقة وأنك خليت كلمات ومفروض أصلا ما نحكيوش فيه الموضوع
2: صحيح يعني أنت معناه أنت كي تشوف الصورة خليت كيسوا الإعلام ولا كيسوا نحن مش نحكيه في الموضوع كما اللي هو موضوع عادي، مي الوقت مش وقته
1: بالضبط،
2: أنت التصويرة اللي خرجت مش في وقت، ديما أنا نحكيه على منتخب
4: سبها، هاني نقول لك أنا
2: وليد نجم الأول، وليد
4: أكد حسبها يقول لك تو الرأي العام يقول لك هو كيك ممكن
2: الرأي العام كان نجم
4: جاء قال له راو متخرج الخبر راو احنا في تونس رأينا صعاب في الأمور هذه
2: وليد تخدم كرة القدم كمش تخمم في جماهير ام قال وما قالوش، مش لازم تخدم فيه
4: باش ينجم انا يكون ينجم يكون
2: باش تاخذ ديسيزيون
4: خمم بالطريقه هذه
2: باش تاخذ ديسيزيون من الاول يمكن او مدرب
4: من علاش ما قالش
2: هذه المشكل وين هذه المشكل وين
4: مشكلتي بالنسبه ليك
2: ما نعرفش
4: هذا هو ما نجم يكون كان حب يربح شويه وقت يستنى يشوف بتيت الردود الفعل
2: انا ما ريناش انا ما ريناش انا ما ريناش في في في في استاجات اللي تعدوا
1: هي اول مره يجي للاستاج هذا وهي اللوم مش على المدرب لانه المدرب ما صارش عمل حاجه من راسه موافق مصور معناه مشاور الجامعه الجامعه عطت له كيما المشكله في الكوميونيكاسيون التواصل نتاع الجامعه مع الجماهير الرياضيه عامر منتخب كيفاش تراه مرنا به ان شاء الله في المونديال قاعد تتابع في المنتخب قاعد تشوف
3: كيما اي تونسي كيما اي تكنيسيان نتبع في الـ في الـ في المنتخب اكيد الناخب الوطني مش نكون وراه الناس الكل اكيد كل مدرب عنده فلسفته وعنده النظريه نتاعه وعنده كيفاش يحضر مقابلاته وكيفاش يشوف مقابلاته فما كثر الحديث على كلك جو الاختلاف ولا جدال فيهم كقيمه ثابته لكن يقعد الاسلوب اللي مش يلعب به الناخب الوطني والادفيرسير اللي مش يلعب به خاطر انا حسيت انه التوجه نتاعو دفاعي يعني مقابلاتنا الوزن ثقيل تحكي لهولندا واليابان
1: السويد
3: معناها ممكن عنده استراتيجيه ما علينا كان معناها نشوف الفكر نتاعو نشوف الحقيقه هو تواصليا كان قوي صبري اللموش وحبيت انا حبيت معناها النقطة ذي متاع ابنه يعني تكون على مستوى التواصل تكون احترافية أكثر بالعكس أنا والله ممكن الناس تلوم على الجامعة أنا إذا كان معناها الجامعة وافقت له على طلباته بما فيها ابنه معناها هذه تتحسب معناها لبي لك أنا طلباتك الكل وهذه مش نجم تعمل لكن تمنينا اتصاليا تكون اكثر احترافيه. حاجه اخرى مش عيب ينجم معناها من العائله ولا سيرتو ابنك تعرف الخدمه مش مش يغشك تعرفه مش يعطيك الحقيقه تعرفه اذا كان كفء وعنده دبلومات ساعه السيفه مش نفهمينها بالضبط
1: مبدئيا مدرب مساعد
3: مدرب معناها انا نفهم خاطر كانت فما شويه تحفظات على اللاموشي نعرفوا كل الحكايه القديمه وما جاش لتونس ورفض الدعوه تعرف انت جاي فهمتني لكن اليوم نحكيوا على على لاعب كاليبر لعب في مستوى عالي تحب ولا تكره وعنده افكار اوروبيه ويعرف معناها العقليه نتاع اللاعبين خاصه التونسيين اللي يلعبوا في الخارج معناها كانت تكون اتصاليا خير من هكا فهمتني على كل ان شاء الله يعطي الاضافه وان شاء الله حظوظ المنتخب التونسي يعني يعني تكون تكون وافره وان شاء الله اللي اللي اونتر بارونتيز كانوا ممكن ينجموا يمشيوا وما مشاوش ان شاء الله نشوفوهم يعني في تظاهرات عالميه مقبله.
1: ديك صحه عمرو دربال المدرب السابق لمصطفى فرصة المدرب اللي تو في اللي جاي نعرفوا شنو البرنامج نتاعو. مشكور على الحضور معنا اليوم ديك صحه عمرو البيت دعوه وليد هشام ديك صحه شكرا لك كريم العوادي شكرا لك يعطيك الصحه. هكا نوصل لنهايه سامدي سبور تحيه للخالد كيف كيف الوسيم اللي كان معنا في الاخراج الرقمي والديجيتال وعشان يجيكم هيبه بالاخبار في الامان. باي باي.

0: موزيك. راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
1: موجز الأخبار. أهلا بكم. قسم جراحة القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بإصفاقس ينجح في إجراء تدخل دقيق ومبتكر في جراحة القلب بصفة استعجالية لإنقاذ حياة شابة تبلغ من العمر 36 سنة عبر اعتماد ولأول مرة عالميا تقنية الجراحة القلبية بالمنظار وعلى قلب نابض دون إيقاف القلب وفق ما أفاد به رئيس قسم جراحة القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بإصفاقس الدكتور عماد فريخة. والدكتور عماد فريخة يؤكد استقرار الحالة الصحية للمريضة التي غادرت المستشفى اليوم بصحة جيدة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تفيد بأنه سيتم تعديل توقيت القطار المتجه من إصفاقس نحو تونس يوم غد الأحد 24 من مايو الجاري لينطلق استثنائيا على الساعة 54 دقيقة عوضا عن الساعة 48 دقيقة. عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي يقر بأن الذكاء الاصطناعي سيفرض تغييرات على سوق الشغل وقد يعوض بعض الوظائف مستقبلا داعيا في الوقت ذاته إلى التعامل مع هذه التحولات بنظرة إيجابية من خلال التركيز على قدرة التكنولوجيا في تحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات لفائدة المواطنين.
2: في الدول اللي راهو فما ديو ديبا معناها فما السرعه تكون معناها قصوى مرات السرعه تقل، لكن المتاكد انه الخبرات التونسيه في مجال الذكاء الاصطناعي العالم كامل يحكي به. يكفي انك تشوف اليوم شكون قاعد يخدم معناها في المجال تاع الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، على مستوى الشركات الكبرى، على مستوى المستشارين نتاع بعض الرؤساء والحكومات، يعوض بعض الوظائف هذه حتميه راهو معناها سواء كان معناها في تونس ولا في دول أخرى هذه حتمية. لكن اليوم يلزمنا ننظر بنظرة إيجابية أنه شنو الذكاء الاصطناعي نجم يعمل باش يحسن ظروف العيش معنا للمواطن. الذكاء الاصطناعي بالطبع اليوم نعتبروه من الأمن القومي. اليوم الدول اللي ما تستثمرش في الذكاء الاصطناعي راي مش تلقى روحها معنا خارج التاريخ.
1: في أخبار العالم، قوات الاحتلال الصهيوني تعلن مقتل أحد جنودها وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة إثر انفجار طائرة مسيرة جنوبية لبنان. مسؤول أمني باكستاني اطلع على زيارة قائد الجيش إلى طهران واجتماعاته مع القادة الإيرانيين، يقول لوكالة رويترز اليوم إنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق اليوم لشبكة CBS إن واشنطن قريبة من إبرام اتفاق نهائي مع إيران. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل مع يسري جديدي وكامل فريق ستار كلوب. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. أقوى الموسيقى على موزايك FM. موزايك FM Non-stop music.

ثمانية واربعة دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم، هذه ستار كلوب من توا حتى العشرة متاع الليل معاكم في سويعتين من زمان. نعملو لكم لغيكاب متاع الجمعة كاملة، شنو صار في موندو السوشيال ميديا، المشاهير، السينما، الموزيكا، هذي الكل تلقاوها معانا احنا لكيد في مختلف لغبريك. وتاير بعد شوية باش نحكيو على حاجة عملت البوز ياسر الجمعة هذية، اللي نحكيو على كيم كارداشيان. ايش دخل كيم كارداشيان؟ ايش بيها؟ شنو صار؟ عندها شحنة متاع ملابس اللي هي الماركة متاعها، لقاو فيها برشا كوكايين، أي ملايين الدولارات من المخدرات لقاوها في شحنة الملابس هذية. شنو اللي صار؟ وهل هي بالحق عندها دخل في الحكاية هذية؟ وشنو اللي بش يصير معاها بالضبط؟ ونكتشفه أكيد بعد في البزوميتر. كيف كيف الحقيقة الجمعة هذية بش نحكيه وبارشا بارشا كورة. نحكيه على كريستيانو رونالدو اللي أول مرة يتوج مع النصر السعودي، بش نحكيه زيد على داني كارباخال اللي خارج من ريال مدريد، وهل خاطر ثمارينا ستوري انستغرام، هل بالحق بش يرجع ان طنك في ستاف تكنيك ولا بش يرجع الريال توت فاسون طنك مناجير؟ هذا اللي بش نكتشفوه اكيد بعد شوية. ولكن زيدا بش نحكيه على البريمير ليج، تشابي ألونسو المدرب الجديد لتشيلسي وعقد 4 سنوات، شنو بالضبط الفلسفة متاع تشابي ألونسو؟ والنبي تقول هو يحب ثم جوالات يحب يفكهم من عند ريال مدريد، هم بعد نعرف ونفهم وش هي الحكاية. اكيد ديما استقلب معاكم حتى العشرة متاع ليل، فريق كامل اكيد. نسلم عليكم برشا، نسلم على عدنان في الاخراج، طارق في الديجيتال، والحاج مكرم في ستوندار. اكيد نحنا معاكم برشا انرجي والموزيكا ولي بون بلون. بعد شويه نعطيكم فكره على بروجرام السهريات وين تنجموا تمشيو تتفرهدوا مع احبابكم اصحابكم. بالنسبه لليله اذا اللي يستنى فيكم في سويعتين من زمان على موزايك فام، توت سويت نبداو بالموزيكا. موزيكا السيف هذه مع Another Sound of You توت سويت على موزيكا.

Black Eyed Peas, I got a feeling. على موزايكا فام توصلنا ل 8:17 دقيقة. أنا نتابع فيه آخر ماتش للريال مدريد في الليغا كونتر أتلتيك بيلباو. واحد شيء لصالح الريال. البونتو جاي على طريق غونزالو غارسيا. غونزالو غارسيا اللي كنا قلنا اللي هو ينجم يخرج من الريال بالنسبة للسنة. أما كيف تم بعد نحكيه على كارفاخال الكابيتين متاع الريال شنو المقال متاعه. ولكن خلينا توتسويت نبدأ في ستار نيوز. ستار نيوز ستار نيوز اليوم الحقيقة فما الكورة فما زيد الفن. وبش نبدأه داير مادام نحكينا على الريال بش نبدأه بالإكس مانجير متاع ريال مدريد نحكيه على تشابي ألونسو. وين أعلن نادي تشيلسي بصفة رسمية عن تعيينه كمدير فني جديد للفريق بعقد يمتد لأربع سنوات كاملة يبدأ نهار 1 جويلية الجاي. ألونسو اللي عمره 44 سنة عبر في بيان رسمي على الفخر الكبير بأنه بش يقود نادي بحجم تشيلسي وأكد اللي طموحه طموح الإدارة متطابقين والهدف هو بناء فريق قوي قادر ينافس على الألقاب ويرجع للقمة. تشابي ألونسو جاي باش يخلف المدرب ليان روسنيور في وقت يعيش فيه النادي فترة صعيبة بعد ما كملوا في المرتبة 9 في الدوري وخسروا فينال الاف اي كاب ضد المان سيتي الشيء اللي خلى الجماهير تعمل وقفات احتجاجية. ألونسو رجع توا لانجلتير بعد مسيرة كبيرة كلاعب في ليفربول ومن بعد تجربة دائرة تدريبية أسطورية مع باير ليفركوزن اللي قاد فيها البلا جوستومون وصلهم للنجاح في البوندسليغا قادة تاريخية. أي على خطر باير ليفركوزن هنا بعد تشابي ألونسو وقبل تشابي ألونسو ما هيش نفس الكيب ومن غير حتى خسارة هنا قبل ما يمشي داير للريال مدريد وين أقيل في جانفي اللي فات بعد مشاكل داخلية مع نجوم كيما فالفيردي وفينيسيوس. ستار نيوز مازلنا مواصلين مع موندو الفن وهنا مفاجأة فنية كبيرة في الأردن حالة من الصدمة عاشوها جمهور الفنان حسام سيلاوي بعد ما أعلن بصفة مفاجأة عن نية اعتزاله الفن نهائيا بعد ما يكمل إصدار آخر ألبومين ليه. الألبومين ذو مزوز يضم 18 عمل فني وسيلاوي شارك رسالة صوتية عاد والده نشرها وين أكد فيها اللي هو باش يوفي بكل التزاماته وحفلاته اللي اتفق عليها سنة وتكون هذه آخر سنة ليه في الساحة الفنية لأنه ما ينجمش يكون حسام وسيلاوي في نفس الوقت. سيلاوي وضح اللي قراره هذا جاء بعد ضغوطات طويلة وتفكير وأولوياته اليوم اتبدلت

0: باش يركز على العلاج النفسي والتقرب من الله وعائلته ورعاية ابنته. هنا الخطوة رجعت للذاكرة بتجربة مواطن أردني آخر اللي اسمه أدهم نابلسي اللي اعتزل في أوج نجاحه عام 2021، خاصة أنه سيلاوي كان عبر سابقا عن دعمه لقرار أدهم وقال أنا مع قراره بصراحة. زوز فنانين ذوما انطلقوا من لبنان وحقوا نجاح رقمي كبير، والجمهور توا متأثر برشا بالقرار اللي كان سيلاوي أجله لمدة طويلة بسبب عائلته ومحبينه.
1: ستار نيوز.
0: نختموا بخبر يهم كيف كيف الفن، ولكن نحكيه على شاكيرا وانتصار قضائي كبير بالنسبة لها هي، وين حسمت النجمة العالمية شاكيرا أطوار معاركها القانونية بعد ما حصلت على حكم بالبراءة في قضية التهرب الضريبي بإسبانيا، وهكية الأزمة توفى والمحاكمة اللي دامت أكثر من 8 سنين. المحكمة الإسبانية قضت بعدم وجود أدلة كافية تثبت أن شاكيرا قضت أكثر من 130 يوم في البلاد عام 2011، وهو الشرط الأساسي باش تخلص الضرائب كمقيمة. شاكيرا بدأت باش تسترد داير الغرامة اللي فرضت عليها عام 2021. قداش الغرامة ذي؟ 64 مليون دولار زيدهم الفوائد والعقوبات، وهكية المجموع يفوت 70 مليون دولار. ورغم اللي هيئة الضرائب الإسبانية ناوية تستأنف، لأنه شاكيرا احتفلت بالبراءة بطريقة ذكية وهبطت فيديو على انستغرام بغنية ريانا الشهيرة بي بري هاف ماي ماني. محاميها خوسي لويس برادا وصف السنين اللي فاتوا بالمعاناة غير المقبولة. شاكيرا أكدت اللي الاحتيال ما صار الجملة، وصحتها النفسية تأثرت برشا بالحملات الإعلامية، وتوى بالها مرتاح ومكملة تحضيراتها لعرض الهاوف تايم التاريخي في نهائي المونديال 2026 مع مادونا وبي تي اس.
1: ستار نيوز.
0: مازلنا مواصلين معاكم بالموسيقى. بعد شوية نحكيو بزوميتر، نحكيو ريال مدريد جستومون اللي توا تلعب كونتر أتلتيك بيلباو منتصرة 1-0 لصالحها دقيقة 20 في عمر الماتش. الموسيقى مع حمزة نميرة من أحسن مكتب، وهذا جديده اهدى توت سويت على موسيقى فاهم.
2: اهدى ما تزعلش نفسك، اللي في الدنيا يستاهل لما تهدى تلقى وقتك يثبت انك كنت جاهل. لما

0: كولابوراسيون مغربية تونسية باب على موزايك فام. توصلنا ل 38 دقيقة. سي سرويحكم طريقة سلامة ليكم واحدة واحدة في الكياس. أكيد الحمد لله الطقس مواتي باش نخرج ونتفرهد ومن بعد شوية نعطيكم فكرة على بروغرام السهريات لي بون بلون. أما توت سويت البزومتر. البزومتر كما قلنا لكم قبيليك باش نبداوه بقضية كبيرة برشا وصدمة صارت في بريطانيا، وين نحكيو من أغرب قضايا التهريب اللي الحقيقة سمعنا عليهم، وين كشفت السلطات البريطانية على قضية مخدرات ضخمة استعملت فيها شحنة ملابس تابعة لعلامة سكيمز اللي أسستها النجمة كيم كارداشيان كغطاء. الحكاية بدأت من ميناء هارويتش بمقاطعة إسكس. هنا القوات متاع الحدود أوقفت شحنة بولندية قادمة من هولندا محملة ب 28 منصة من ملابس سكيمز الداخلية باش تبين الأشعة السينية وجود مخبأ سري في الأبواب الخلفية للمقطورة. هنا شنو صار؟ المحققين لقوا 90 طرد من الكوكايين الصافي يوزن حوالي 90 كيلوغرام وبقيمة مالية تقارب 8.4 ملايين دولار أو 7.2 ملايين أورو. السلطات كشفت لي الشحنة هذية جستمون تم تعديلها مسبقا، وتبع داير في بيانات وراء لقات شنو؟ لقات أنه الشحنة هذية وقفت في بلاصة غامضة لمدة 16 دقيقة، وين صار شحن الممنوعات هذية بالتنسيق مع شبكة منظمة، والنتيجة كانت الحكم على السائق البولندي بالسجن لأكثر من 13 عام. من جهتها شركة سكيمز خرجت بيان رسمي أكدت فيه للشحنة التجارية قانونية 100% ونفيت بشكل قاطع أي معرفة بالنشاط الإجرامي أو بالسائق هذيك، والتحقيقات ورات زيدة وبرئت المصدرين والمستوردين للبضاعة هذية. نمشيو لعالم الفوتبول. الريال مدريد، داني كارفاخال، دافيد ألابا وأربيلوا يغادروا الفريق. أنا خلينا نبدأ الساعة إعلان نادي ريال مدريد بصفة رسمية على نهاية مشوار زوز من كبار المدافعين في الفريق. الحديث هنا على القائد الكابتن داني كارفاخال اللي بدأ من الأكاديمي. كارفاخال بدأ ترعرع وكبر ووصل للمستوى اللي هو عليه في وسط ريال مدريد بعد سنوات وسنوات، واليوم يغادر الفريق. وهنا نلقاو زاد المدافع النمساوي دافيد ألابا باش يغادر. ما منعرفش أنا دافيد ألابا ما تصورش باش يكون خسارة كبيرة للفريق، مي بون هنا الماتش اليوم ضد أتلتيك بلباو، الماتش اللي قاعد يتلعب توا، هو باش يكون آخر ماتش الكارفاخال بعد مسيرة أسطورية دامت 13 سنة كاملة، وين قررت الإدارة عدم تجديد عقده اليوفا في آخر جوان هذايا، خاصة بعد ما أثرت عليه إصابة الركبة اللي تعرض لها في أكتوبر 2023. والنجم الأيقوني توني كروس وجه رسالة مؤثرة لكارفاخال طالب فيها المدريديستا باش أنهم يعطيوه الوداع اللي يستحقه ويخرج من الباب الكبير كما صار معاه هو عمني، والوقت اللي خرج وتعمني وجستمون خرج توني كروس وعمني ولكن خرج مودريتش. الحكاية موقفتش هنا لأنه إدارة فلورنتينو بيريز أعلنت زيد على خروج دافيد ألابا اللي عانى برشا من الإصابات من وقت ما جاء من بايرن ميونخ. مازلنا مصين، والمفاجأة هنا تكون أكيد أنه ألفارو البيلوة الانترنور متاع الريال اللي جاء جانفي وقت اللي جاء بعد ما خرج شابي ألونسو، حتى هو زاد أعلن اللي هو خارج. بون سمعنا هلا دي رومور كبار اللي جوزي مورينيو هو اللي باش يتولى تدريب الريال مدريد في السيزون جاية، يعني تكنيكمون يبدأ من جويليا. دونك هنا أربيلوة أعلن اللي هو ماهوش باش يواصل في منصبه كمدير فني للفريق الموسم الجاي، وأوضح اللي خطه للماتش الأخير هو إشراك كارفاخال أساسي. هذا شنو صاير وقاعدين نشوفه فيه توا، وتغييره في وسط الماتش باش تقفلوا الجماهير الكل في ليلة حزينة ومؤثرة لعشاق المارينجي اللي كملوا سنة في المرتبة الثانية ورا برشلونة. مازلنا مواصلين مع الكرة الفوتبول، وهنا نحكيه على الدون كريستيانو رونالدو. ليلة تاريخية بالنسبة لي هو، وينجح في قيادة فريقه النصر السعودي للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن موسم 2025-2026. النصر حسم اللقب في الجولة الأخيرة بعد ما ربح ضمك بنتيجة كبيرة 4-1 باش يكمل كيك الموسم في الصدارة بفارق نقطتين كاملين على غريمه الهلال وسط أجواء احتفالية جنونية. الحقيقة كملت ليلتها بالدموع والطبول. دون رونالدو كان هو بطل الليلة من غير منازع الحقيقة، بعد ما سجل زوز أهداف منهم هدف عالمي من مخالفة حرة مباشرة، واللقطة اللي عملت البوز الكبير في العالم هو خروج رونالدو في آخر الماتش وسط تصفيق كبير برشا، وين لكاميرا هنا صوروا دموعه المؤثرة وهو يبكي على بنك البدلاء من شدة التأثر، على خاطر هذا أول لقب دوري رسمي معترف به من الفيفا يحقه مع النصر السعودي من اللي جاء واللي بدل داير خرج وقتها من مانشستر يونايتد ومشي للسعودية. رونالدو هنا مدرجات الكل كانوا معاه، احتفالات كبار ياسر وترديد لاسمه مع الجماهير ومع عائلته باش يكمل موسمه المحلي ب 28 هدف في المرتبة الثالثة للهدافين ويزيد لقب جديد لسلسلة ألقابه الأسطورية. بوزومتر
1: ستار كلوب كل هرسات بالثمانية للعشرة تعليل.
0: الفوتبول مازال متواصل، غنية الورلد كاب المونديال مع جيسي رايز إليانا.

ويجز أميرة على موزيك فم. توصلنا حتى للثمانية وتسعة واربعين دقيقة. بعد شوية تلقاو هيبة الخميري في الأخبار. احنا مواصلين معاكم حتى العشرة متاع الليل في ستار كلوب. بعد شوية بروجرام السهريات لي بون بلون. اما توت سويت نواصلوا بالموزيكا في حكاية غنية.

اليوم مش نحكي على واحدة من أشهر وأكثر الأغاني غموضا في تاريخ موسيقى الروك، هي أغنية هوتال كاليفورنيا لفرقة The Eagles اللي خرجت عام 76. الأغنية ذي عندها لحن أسطوري، سولو متاع جيتار ما يتنسيش كما قاعدين تسمعوا، خليتكم تسمعوا النوتات للأخر جستمو. يبقى فما برشا ناس فسروها وفسروا حكايتها بطرق مختلفة خليتها محل جدل كبير على مدى عقود وعقود. فما ناس قالوا إنها تحكي على مكان حقيقي مسكون بالأرواح الشريرة، فما ناس أخرين قالوا إنها وصف لطقوس شيطانية أو على مركز لإعادة التأهيل من الإدمان، وهذه التفسيرات زادت في غموض الغنية والجاذبية متاعها. القصة الحقيقية اللي رواوها اللي كتبوا الغنية فهي أعمق وأسخر برشا من هكا. يبقى اللي كتبوا الغنية خاصة دون هانلي وغلين فري أكدوا أنه في الحقيقة نقد لاذع ومباشر الوجه المظلم للحلم الأمريكي وللإفراط في عالم الترفيه اللي كان منتشر في لوس أنجلوس في السبعينات. هو مش كان تحكي على فندق حقيقي، معنا فماش أوتيل اسمه هوتال كاليفورنيا، ولكن على صناعة هوليوود وعلى الحياة المترفة والمخيفة في نفس الوقت اللي كانوا يعيشوها نجوم الروك. كانوا يحسوا انهم عايشين في فخ من الرفاهية والنجاح المزيف. اشهر كلام في الغنية هو المفتاح متاع الحكاية بيدها، You can check out at any time you like but you can never leave، يعني تنجم تخرج في اي وقت تحب عليه اما ما تنجمش تغادر للابد. الجملة هذه هي وصف دقيق للاغراء متاع الشهرة والمال في هوليوود. وقت اللي بتدخل العالم النجومية بتنجم تاخذ عطلة وقت اللي تحب ترتاح، أما ما تنجمش تتخلى على حياتك جديدة وترجع إنسان عادي أنونيم ما يعرفك حتى حد على خاطر الشهرة تولي جزء من الهوية متاعك. حتى المشهد اللي يظهر فيه حارس عادي، ممكن حارس الليل وقتها في الغنية، هو يحكي على روح الحيوان اللي ما ينجموش يقتلوها، هو إشارة للوحش بين قوسين اللي يمثل الإفراط في الملذات والتجاوزات في عالم النجومية. الغنية هذه هي رسالة موجهة للناس الكل، توري الوجه الحقيقي للصناعة الفنية اللي تبين هكا محليها بوجي حياة عادية وجوها بيه، اما من داخل نجم تكون مكان مظلم برشا. يلا اخترنا لكم جستمو اغنية هوتال كاليفورنيا امام النسخة اللايف، نعيشكم الاكسبيريونس مع The Eagles. اغنية ليجوندير الحقيقة بيتم معنى الكلمة، وباش تعيشوا معاها نوصلمو بالسلوم تاع الجيتار اما بالفيلينج بالكلمات، وجستمون الكلمات اللي كتبوها دي ايجلز في غنية هوتال كاليفورنيا لازم تسمعهم مليح، وكي تسمعهم مليح تتفهمهم بالكده. نحن مواصلين معاكم حتى العشرة متاع ليل في ستار كلوب. يلا خليكم يو انجوي غنية هوتال كاليفورنيا من عندي ايجلز.

0: الأولى في تونس.
1: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري يتخذ جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل، حيث تقرر الإبقاء على أسعار قبول صابة الحبوب ذاتها للموسم الفارط وتمويل الصابة بضمان الدولة مع تكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد ليشمل 1300 آلة حصيدة مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة للتوقي من الحرائق. ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، تقرر أيضا تعزيز طاقات الخزن وتخصيص فضاءات إضافية لتخزين شعير وضبط برنامج الإجلاء طبقا لتقديرات كمية الحبوب المزمع تجميعها، وتعزيز دور الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في منظومة الحبوب، فضلا عن تجديد المراقبة على مراكز التجميع منذ انطلاق الموسم ومتابعة تأهيل مجمع الحبوب لمراكز التجميع. وبخصوص الاستعدادات للموسم الفلاحي 2026-2027، قرر المجلس الوزاري المضيق الإسراع بتكوين مخزونات من الأسمدة لضمان تغطية كل الحاجيات والمحافظة على الأسعار الحالية للأسمدة الكيميائية، وذلك في إطار دور الدولة الاجتماعي لتمكين الفلاحين من اقتناء مستلزماتهم بأسعار مناسبة بما يضمن الضغط على كلفة الإنتاج. كما تقرر تسهيل إجراءات تمويل كل ما يتعلق بالموسم الفلاحي المقبل مع ضمان الطاقة اللازمة لمراكز خزن الأسمدة الكيميائية وسلامتها وتوزيعها بصفة عادلة في السوق الداخلية. رئيس الجمعية التونسية لمرضى داء الأبطن منجي بن حريز يدعو وزارة الصحة إلى النظر في إمكانية تمكين مرضى داء الأبطن الذين يعانون من حساسية من مادة الجلوتين من استرجاع مصاريف العلاج لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام باعتبار ارتفاع كلفة العلاج، فضلا عن مواصلة تفعيل المنحة المقدرة ب 130 دينارا والمخصصة لمرضى داء الأبطن المسجلين ضمن منظومة الأمان الاجتماعي والمنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2026.
3: مشاكل المرضى، من أهم الحاجات هو الغلاء الكبير نتاع المواد هذه. المتعرف المرض الأبطن مش معترف به كمرض طويل المدى، ما تماش حتى استرجاع المصاريف لعائلات. الجمعية الحاجة اللي تعمل فيها توا هو أنها تعاون خاصة في العائلات المعوية، تقريبا نعاونوا 500 عائلة، لكن دوموند خاصة أكبر برشا 19 مرات قبل نعاون فيهم. الدولة كذلك رغم اللي الوقت الحالي ما تماش موافقة من الكنام لاسترجاع المصاريف الناس كل، لكن الحال مشكورة وهذا جست كبير ياسر حسيس احنا نتمنوه ان شاء الله عليه نرتبش تخدمه، هو ان في قانون المالية بتاع 26 الدولة خصت 130 دينار لمنحة عائلات معوجة، عائلات ذات الدخل المحدود بداية من جانب مع الأسف التفعيل متاحة ما صارش بصفة سلسة، وزال برشا ناس ما انتفعتش بالموضوع هذايا. البرنامج بتاعنا اللي قاعدين نناقش فيه مع الكناب ترجع المصاريف، عملنا ملف كبير برشا ان شاء الله في 26 تم الاتفاق المضي اماما بشوية بشوية على الاقل.
2: يشار إلى أن آخر إحصاءات الجمعية تظهر أن عدد المصابين بداء الأبطن في تونس يناهز 100,000 شخص، في حين لا يتجاوز عدد الحالات التي تم تشخيصها 30,000. في أخبار العالم، مصدران باكستانيان مطلعان يقولان لوكالة رويترز إنه من المتوقع صدور الرد الأمريكي على المقترح الأحدث بشأن إنهاء الحرب مع إيران غدا الأحد. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي يحذر من احتمال أن تشن روسيا ضربة ضخمة وشيكة قد تستخدم فيها صاروخها من طراز أوريشنيك، فيما حذرت السفارة الأمريكية من خطر ضربة خلال الساعات 24 المقبلة. هذا الخبر، نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع يسر جديدي وكامل فريق ستار كلاب. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.

صابر بيعي كوكتيل لكتاب على موزايكا فام. هذا هو جونا التونسي اللي ديما موجود وحاضر في موزايكا فام. توت سويت تابي روج.

تحضيرات مشاهد الأكشن استمرت لأشهر طويلة برشا وتنقلت بينات لندن والسعودية، وين كشف عز أنه تدريب لمدة شهر كامل في لندن أنه درب جستمو، ومن بعده شهر آخر في السعودية تحت إشراف نفس الفريق العالمي اللي خدم على سلسلة الأفلام الشهيرة جون ويك. من بين أقوى المفاجآت حكي أحمد عز هنا على مشهد أكشن استثنائي يجمع بالنجم كريم عبد العزيز، تم تصويره بطريقة الهاند كام، وين كانوا يتبادلوا في الكاميرا ويسلموها لبعضهم في وسط المعركة بطريقة جديدة وممتعة ياسر الحقيقة. مستنسين نشوفها في هوليوود، أول مرة باش نشوفها في السينما المصرية. كواليس التصوير الحقيقة ما خلتنيش وما خلتش تهير من المخاطر، على خاطر هنا ثم إصابات حقيقية، وينكشف زيدا أحمد عز أنه في لقطة من المليون اشتعلت النار في يده بسبب تفاعل الغاز داير اللي مستعملينه في المسدسات مع الأكسجين. رغم الحادثة هذية عز كمل التصوير، وكريم عبد العزيز ضحك عليه في اللقطة، نورمال عادي. ولكن بون خلينا نقول المخرج قرر يخلي المشهد الحقيقي كيما هو في الفيلم. زيد حكى وضحك على الموضوع هذا انه في اخر نهار من رمضان وهو صايم فقد تركيزه، في عوض ما يضرب الكيس نتاع الرمل ضرب الكاميرا بيدها، اما اكد انه اجراءات السلامه والسيفتي كانت عاليه 100%. صور زاد عز اول مشاهد باللغه الانجليزيه مع النجم مارتن لورنس والنجمه مونيكا بيلوتشي. عز حكى انه كريم عبد العزيز كان يغزر له مستغرب ويقول انت واعي احنا بنعمل ايه، وعبر على انبهاره بالانضباط والالتزام الكبير متاع النجوم العالميين. في الاخر الحقيقة احمد عز هنا خلى البوز بعد ما اكد انه نهاية الفيلم مفتوحة شوية، وعبر على حماسه الكبير باش يتم انتاج اجزاء ثانية وثالثة ورابعة من فيلم سيفن دوغز. نحكي وزيدة اكتواليتي في تابي روج كان، وهنا البالم دور من قبيلك شوية بركة تم الكشف على الفيلم اللي ربح الجائزة الكبرى في مهرجان كان، الفيلم فيورد للمخرج الروماني. الحقيقة اللي هنا خلينا نقوله الفيلم هذي ما كانش سهل انه يتحصل على الجائزة هذي، ولكن كريستين ميونغ اللي هو مخرج روماني معروف كان خدم برشا على القصة، وقصة دير اللي تهزنا على خلينا نقوله ملحمة نرويجية ورومانية، ان كوب اللي دير ملقى صعوبة باش انه ديميناجا لبلاصة بعيدة شوية في النرويج، والقصة جستمون بديت من غاديكا. فيلم اللي احصد البالمودور بالنسبة لكان 2026، وتوكيد تلقاو الاخبار الكل على السيت ويب متاعنا mosaikefm.net. اكاو تابي روج كيما حكينا لكم على الفيلم هذاك، نعطيكم زيادة الاكتواليتي بالنسبة لكان 2026. أو نمشيو بينات فيلم كبير وإنتاج ضخم ياسر في مصر سيفن دوغز، أكيد تو نلقاوها في مختلف قاعات السينما دوباش يخرج الفيلم هذايا ونتفرجوا عليه في تونس. فيلم إنه يستنى منا ونادير نحن زاد نستنى ومنه برشا نجاح في العالم الكل. تابي روج ستار كلوب. الموسيقى مازالت متواصلة، نمشيو للموسيقى التونسية. جنجون اللي كان موجود اليوم في النجوم مع سامي الحامي ونوفل الورتاني، تلقاو الانترفيو كامل على لي ريزو سوسيو موزايك اف ام. هذا جديد يكفي جراح برودكسيون ميك بيتس، تسمعوا توت سويت على موزايك اف ام.

قادرة ويكفي جراح يا الأجرح خلي القلب يرتاح عالدعوة مو قلت مسير الجرح يبرك.

0: مجال ultra naté moving to the sun على موزايك FM توصلنا للتسعة وتسعة وعشرين دقيقة. طريق السلام عليكم سيسروحكم في الكيس أكهو لما مع الحبيب والأصحاب من تود سويد تاخذوا فكر على وين تنجموا تمشي وتسروا بالنسبة للليلة.
1: بون بلان
0: لي بون بلان كالعادة نعطيكم فكر على بروجرام السهريات بالنسبة لليلة وباش نبداو بذا بريدج وين نلقاو مهدي بكوش رابع بن عمار وفرقة الباشا للدبكة السورية. في الملو السهرية فيس تو فيس مع باسلي وبارزيس. في ليدون ساتيداي فيفا مع بدر وبنكا. السهرية 100% روك في روك ان رولا مع هاي جين لايف باند. في الكونتوار بوب نايت اكسبيرينس مع علي ام جي وعلي مصدق. في البلاغ نلقاو او شوكيس سانفارا. في الحبيبي داون تاون افريكا كاسيت كلوب. في الاينا السهرية لوكونادا. في المارتي كلوب نلقاو الديسكو العربي. في سبلنديدو ريجنسي سهرية فيوجن مع الفن ازي جاك وايز و نوتر دي جي ريزيدان مارو. في المراكاس نلقاو او بلاتين مسلماني ومازوس. في المودز السهرية عربيان مادنس نايت. نمشي والسوسة وين تسمع فينا على 90.1 FM. في الجولف برو الليلة نلقاو زهر لايف باند. في ستيبس السهرية مي امور مع توينلو دامكينا عمر كي بي وبيمو. ونختمو بجربة وين تسمع فينا على 89.2 FM. في الفيغا الليلة نلقاو ميلا دي جي سات.
1: بون بلان
2: ستار كلوب كل نهار سبت بثمانية للعشرة متاع الليل.
0: الموسيقى مازالت متواصلة. جو الحقيقة يهزنا للاتينو سازاريا إيفورا جينتون هذي أنغولا. All the best music على الأولى في تونس.

على موزايك اف ام. توصلنا ل 49 دقيقة، انتم تسمعوا في ستار كلوب على موزايك اف ام. ستار كلوب كل هرسات بثمانية للعشرة تعليل. نفحوا برشا زيدا في ستار كلوب كي نشاركوكم الفرحة متاعكم انتوما، اللي ديديكاس متاعكم تنجموا تبعثونا على لغيزو سوسيو موزايك فام ولا تكلمونا على 71-113-1000. اليوم ديديكاس تري تري سبيسيال انيفرسير، داير ديديكاس بشي من عائلة موزايك فام، من عند أصحابك وحبيبك الكل، وزيدا كيف كيف من عند العائلة الكل ومن عند الشاب الكل. هابي بيرثدي يا أحمد أمين بن حسونة. والفرحة مازلت متواصلة، مش نحكي وديز انيفرسير بركة، حتى العرس زادة موجود. هاي إن شاء الله ربي يهنيكم يا زياد ويا هيلة من عند أصحابكم الكل ومن عند العائلة والأحباب. إن شاء الله ربي يهنيكم، إن شاء الله ربي ديما فرحانين. اليوم كتبوا صديقهم، اليوم عرسوا زياد وهيلة.

0: مبروك للريال زادة اللي كملت السيزون 4-1 كونتر لاتلتيك بيلباو أكيد، ولكن ديما الفرحة موجودة على موزايك FM. ونواصلوا نحن مازلنا مواصلين نعطيكم الصحيح من الغلط.
1: فغي وفو، صحيح ولا غلط؟
0: كما عودناكم في فري وفو نعطيكم الصحيح من الغلط، نشوفوا اكثر لي رومور اللي قاعدين دايرين على السوشيال ميديا، نعملوا البحوث نتاعنا ونعطيكم المعلومه الصحيحه. باش نبداو بخبر يهم برامج المواهب، سورتو كي نحكيو على الاكس فاكتور. هل فما نسخه جزائريه قريبه قاعده تتحضر من البرنامج هذايا؟ يبقى الخبر هذايا صحيح. والبوز الفني في المغرب العربي، القناه الجزائريه شروق تي في تستعد باش تعرض رسميا وحصريا النسخه الاولى والجديده من برنامج اكس فاكتور الجزائر، والتصفيات وبداية التصوير باش تنطلق بصفة رسمية في شهر جويليا 2026، والتصفيات وبداية التصوير باش تنطلق بصفة رسمية في شهر جويليا 2026. لجنة التحكيم الأسطورية اللي باش تقود البرنامج، وين تأكدت مشاركة ديفا فولا الجزائرية معها ملك الراي الشيب مامي ونجم الهيب هوب العالمي سو كينغ. التشكيلة دي خلت الجماهير مستنية العرض بفارغ الصبر، خاصة انه النسخة العربية السابقة اللي وفات في جانفي 2025 وتوج بها عبد الرحيم الحابي كانت ناجحة برشا، وتوى رهان كبير على اكتشاف اقوى المواهب التونسية والجزائرية في المشروع الضخم هذايا.

نمشيو فوتبول في فري وفو وباش نحكيو على المونديال بطبيعة الحال. النجم نيمار اللي الحقيقة قعد يستنى بفارغ الصبر هل باش يتم استدعائه للمونديال وباش يكون في القائمة وإلا ليه؟ إبا المشكلة والسؤال ذي تطرح ليامات التالي وقت اللي ظهر نيمار بإصابة جديدة توجست قبل المونديال. هل الإصابة ذي باش تخلي نيمار يغيب على المونديال بعد ما عيط له المدرب كارلو أنشيلوتي؟ إبا الخبر هذي غلط وشطر صحيح بخصوص الإصابة. نيمار 34 سنة متواجد رسميا في قائمة 26 لاعب اللي اختارهم مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي للمشاركة في المونديال. أما قصة غيابه التام على كأس العالم مازالت ماهيش مؤكدة، والشيء صحيح أنه باش يغيب على الماتشوات الودية التحضيرية ضد بنما ومصر نهار 31 ماي و5 جوان الجايين. نيمار توا اللي يلعب مع نادي سانتوس تعرض الإصابة وتورم في عضلة الساق اليمنى في الماتش الأخراني. مصادر الطاقم الطبي للبرازيل أكدت للإصابة ماهيش سهلة وباش يستناو لنهار 27 ماي لتقييم حالته بصفة نهائية قبل ما يبدأ التربص، وفي وقت تسعى فيه إدارة سانتوس تداويه بسرعة. نيمار اللي ما لعبش مع البرازيل لكيب ناسيونال من وقت إصابة الأرض المتقاطعة في أكتوبر 2023 القى ثقة كبيرة من أنشيلوتي اللي عيط له رغم اللي كان ديما يرفض يجيب ملاعبي ماهوش حاضر 100%. وتوا البرازيل كل تدعي باش يخلط على أول ماتش في المونديال ضد المغرب نهار 13 جوان.

0: مازلنا مواصلين مع الفوتبول وباش نختموا بخبر يهم النادي الملكي ريال مدريد اللي هنا نعرفوا الكل. وحكينا جمعة اللي فاتت على مغادرة داني كارفاخال، كارفاخال اللي وفى العقد متاعه مع لوس بلانكوس. أما ثم ستوري الحقيقة خليتنا نخموا في حاجة أخرى، هل قرر داني كارفاخال العودة ريال مدريد في خطة فنية أو إدارية بعد وديعه للفريق؟ يبقى الخبر هذية لحد دوا غلط، أما الباب مازال مفتوح للمستقبل. الكابتن متاع الميرينجي ودع البارح مركز التدريبات الفالدي بيباس اللي كبر فيه وصور الحقيقة لقطة مؤثرة برشا عن ستوري انستغرام، وهو بعد آخر حصة تدريبية ليه قبل ماتش الوداع الليلة ضد أتلتيك بيلباو في البرنابيو. بخصوص الرجوع الفوري في خطة مدرب أو مسؤول، الحكاية الحقيقة مازلت ما فماش منها توا، لأنه داني كارفاخال حتى ما أعلنش على الروتريت متاعه كلاعب. كارفاخال اللي لعب أكثر من 450 ماتش وهز 27 لقب مع الملكي، كتب تدوينة غامضة على انستغرام قال فيها: اليوم الأخير في المكان اللي كبرت وحلمت فيه سوف نلتقي مجددا في نسخة أخرى مني. الكلمات هذه خلت الصحافة الإسبانية والعالمية تتوقع أنه يرجع للريال بعد ما يعتزل الكرة نهائيا في خطة فنية أو إدارية، خاصة أنه رئيس النادي فلورنتينو بيريز ديما يخلي الباب مفتوح لأولاد النادي الأوفياء. أما توا كارفاخال مازال يحب يعطي في الملاعب، ومازلنا ما نعرفوش وين بالضبط باش يخوض تجربة جديدة في أي فريق كان، ولكن هذا أكيد باش يصير قبل ما يخمم في النسخة الجديدة نتاعو.
1: فغي وفو، صحيح ولا غلط؟
2: فغي وفو.
1: ستار كلوب،
0: كونوا هكا خلطنا الاخر ستار كلوب بالنسبه لليله. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 8 حتى ال 10 متاع الليل. شكرا لكم الفريق عدن في الاخراج، طارق في الديجيتال، والحاج مكرم في ستاندار. احنا نعطيكم رونديفو كي العاده نهار السبت الجاي في نفس التوقيت بان ريكاب اكيد متاع الاخبار اللي تصير جمعه كامله وتخص المشاهير. بعد شويه تلقاو احمد عداله في سبور اكسبريس، وقبله هبه الخميري في الاخبار، وسهريه اكيد مازلت بتواصل على موزايك اف ام في جيت سيت اف ام مع عدن حوات. كان معكم يسري جديدي، خليكم مع جو ديسكو مع Purple Disco Machine, My House. تصبحوا على خير.

0: الأولى في تونس. راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية خلال اليوم الوطني الثاني لصحة العيون وفق ما أعلنته وزارة الصحة. والوزارة تبين أن عدد العمليات المنجزة تجاوز بكثير الهدف المعلن والمحدد بألف عملية، مضيفة أن هذا الإنجاز تحقق بفضل تعبئة وطنية واسعة شملت الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية إلى جانب المؤسسات الصحية العمومية والخاصة ومكونات المجتمع المدني. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية تداهم ليلة أمس مخزنا عشوائيا بحي المنازة بجهة القلعة الصغرى، وتحجز كمية 540 كيلوغرام من مادة الكبد المجمدة لأبقار وأغنام كانت مخزنة في ظروف لا تستجيب لشروط الصحة السلامة الصحية. والمنسق والجهوي لهيئة السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بسوسة بالقاسم القدري يوضح أن الكمية المحجوزة تبين أنها مستوردة من نيوزيلندا وغير حاملة لختم شركة الموردة. هذا وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بالاحتفاظ بصاحب المخزن على ذمة الأبحاث في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه. في أخبار العالم، مصدر دبلوماسي فرنسي يفيد بأن باريس تدفع في الحرب الأمريكية الإيرانية باتجاه المسار الدبلوماسي وحل تفاوضي مع إعطاء الأولوية القصوى لإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل ودون رسوم عبور وترسيخ وقف إطلاق النار، ومن ثم استئناف المفاوضات بشأن الملف النووي والصواريخ الباليستية والملف الإقليمي. رئيس وزراء المجر يقول إن المفاوضات بشأن أموال جمدها الاتحاد الأوروبي تسير على ما يرام، وإنه يعتزم التوقيع على اتفاق في بروكسل الخميس المقبل لرفع الحظر على هذه الأموال. التوقعات الجوية اليوم غد الأحد وفق المعهد الوطني للرصد الجوي: سحب قليلة بأغلب المناطق، البحر قليل الاضطراب، والحرارة في ارتفاع نسبي، وتتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 29 و 34 درجة ببقية الجهات. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أحمد عدلة في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
2: ما أريد في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
3: أريد، طور عالمك.
4: سبور إكسبريس.
5: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في آخر نشراتنا الرياضية. البداية بالدور النصف النهائي لكأس تونس. خذوا الموعد مع مباريات الدور النصف النهائي من كأس تونس. مع 3:30 شيبة عمران في زويتن تستقبل الترجي الرياضي التونسي. ترجي دون كوسيلة بوعاليا اللي باش يغيب بسبب عقوبة الإنذار الثالث. النادي الصفاقس يستقبل ترجي جرجيس. ترجي جرجيس مكتمل الصفوف، السياسات منقوص من أكبيلي للأسف في انتهاء الموسم نتاعه بسبب الإصابة، ولكن الأخبار المفرح لأحباء السياسات وكونه ودراجوح باش يكون حسام يدو ودراجوح باش يكون جاهز للمباراة هذه. خبر ثاني يخص الماتش هذه هو كونه كل التذاكر تم بيعها سولد اوت بالنسبة للماتش هذه. جوج مباريات باش يكونوا منقولين تلفزيون باش يكونوا زادة بتقنية الفار. إدارة الترجي الرياضي التونسي قررت رفع قضية عدلية، قضية جزائية ضد الحكم هيثم جيرات وكل من سيكشف عنه البحث، واعتبرته قام بجريمة تزوير وقائع ثابتة بسوء نية تهدف للإضرار بالفريق في لقطة الهدف الأول ضد بعث الرياضي بوحجلة، هدف كسجل محمد بن علي في ماتش الكوب. لكن جديد هو أيضا بخلاف هيثم جيرات ثم قضية ضد حكم آخر هو اللي كان في الفار في مباراة السيابي منتصر العربي. التأكيد مع عند وليد قرفال ناطق رسمي الترجي التونسي أثناء الباساج نتاعو وتصريحه لسامدي سبور مع زميلي فهمي البرهومي اليوم. لاشي نسمعه بالضبط.
6: قررنا تقديم شكاية جزائية، معناتها قضية جزائية ضد الحكم هيثم جيرات وحتى ضد الحكام اللي ظلمونا في الجولات السابقة. خليني نحكي على الأقل على مقابلة نادي رياضي، مقابلتنا ضد نادي رياضي البنزرتي ومقابلتنا ضد الترجي الرياضي الجديد، في انتظار أنه زاد باش نمشي ونسمع التسجيلات بين هيثم جيرات ونزال طيف في مقابلة بوحزلة، فاكد لدينا الحقيقة أنه كان فما سونية واضح من حكم الفار هيثم جيرات. احنا باش نتوجه للمحاكم.
5: هذه تصريح حويل قفير تقاه كيما على صفحة سبور باي موزايك اف ام. كان المفروض تنعقد اليوم الجلسة العامة الخارقة للعادة للسي اس اس نادي رادس فيقسي في مركب النادي، وكان أهم باش يكون يتم مناقشته في الجلسة دي ومشروع تنقيح القانون الأساسي للجمعية وعهدة نيابية بثلاث سنوات وإحداث مجلس إدارة خاص بلجنة الدعم. الجلسة دي لم تنعقد الأسباب نسمعوها في تصريح مراسلنا في الجهة فتحي أبو جناح أثناء زادة مداخلته في برنامج ساندي سبور مع فهمي البرهومي.
7: انطلقت في بدايتها لكن ثم من الحاضرين شكون قالوا أنه جلسة غير شرعية لأسباب. محمد الجوة وهو عضو وفي لجنة العليا للدعم نبه إلى أنه الجلسة العامة الخارقة للعادة راهي ماهيش قانونية، ونبه لأنه الاستمرار فيها ينزم يسكن خطر على النادي الرياضي الصغير سلاحك. كيفاش؟ قال أنه بالقانون الأساسي الحالي للنادي الرياضي الصغير فأنه الدعوة إلى عقد جلسة عامة خارقة للعادة تكون من رئيس الهيئة المديرة، وإحنا ما سميش هيئة مديرة حاليا في النادي الرياضي الصغير تشتغل بهيئة تسييرية، أو من ثلثي الأعضاء المنخرطين ولا الأحباء المنخرطين ومش موجودة في الحالة هذه، أو من سلطة الإشراف. وثم حالة أخرى يمكن تنعقد جلسة عامة خارقة العادة بدعوة من اللجنة العليا للدعم في صورة حدوث خطر داهم يهدد الجمعية، وهذا مش موجود. زيد أنه الهيئة التسييرية الحالية المندام تاعها وفات. زيد اللجنة العليا للدعم اللي هي نادت للجلسة العامة الخارقة العادة وجهت الدعوة للحباء فأنها تعاني من شغور على مستوى رئاسة اللجنة العليا للدعم منذ 3 شهور بعد استقالة سفيان بوعزيز. محمد الجوة كان واضح نبه قال أنه راه ما يلزمناش نخلقوا القانون، وثم على مستوى الشكل انعقاد الجلسة هذه راه ماشي يؤدي إلى نتائج على تكون وخي مع الجمعية.
5: المدرب عامر دربال أعلن اليوم رسميا عن نهاية تجربته مع مستقبل الرياضي بالمرسى، تجربة دامت عام ونص حقق لها الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى، ومن ثم الموسم ذا البقاء في الرابطة المحترفة الأولى قبل تقريبا 3 جولات من نهاية الموسم. عامر دربال كان حاضر اليوم مع فهمي البرهومي زادة في سهم دي سبور، وهذا تصريحه شنو قال بالضبط عن مغادرته المستقبل الرياضي بالمرسى.
8: احنا في تونس بطبيعتنا مش حتى في الفوتبول قلقيين، انا معناها بكل صراحه شفت عام ونص معناها تسمى
9: برشا
8: تسمى برشا طوال
9: 10 سنين.
8: راه شوف هذا حق مكتسب، ممكن من حق الناس تحب تشوف اسلوب اخر، ممكن تقول لك نمشي بالجمعيه القدام اكثر، هذا حقهم، وانا زاده من حقي زاده نشوف ممكن مستقبلي نبدل الجو، ممكن عندي حاجات اخرى، ممكن انا زاده نحب امبوتي نخرج، نحب زاده بقدري.
5: كل التصريحات الخاصة اللي كان قدمها عامر دربال اليوم في سامدي سبورت على صفحتنا سبور باي موزايك كفام. نهائي الرابطة الثانية لتحديد اسم البطل بين أمل الرياضي بحمل سوسة وتقدم ساقيت الدير باش يتلعب رسميا نهار الجمعة 29 ماي بداية من الرابعة متاع العشية في ملعب مصفى بن جنات بالمنستير. بطولة النخبة نادي الإفريقي اليوم بعد البطولة في السينيور والجنيور يحقق البطولة في النخبة في الليزيليت بعد ما فاز على الترجي التونسي 2-1. نادي إفريقي يفوز هكا كما قلنا بالبطولة الخاصة بالموسم هذايا. كرة اليد نادي ساقية الزيت باش يواجه الترجي التونسي في نهائي كأس تونس لكرة اليد بعد ما فاز اليوم على جمعية حمامات 27-26 باش يواجه طبعا الترجي التونسي اللي كان فاز في الديربي البارح ضد النادي الإفريقي. بال باسكت افريكان ليج في رواندا، باسكت افريكا ليج النادي الافريقي ينهزم في الربع النهائي الذهاب مازال اياب كاردو فينال، خسر ضد النادي اهلي بنغازي بنقطه 88-87. ماتش الاياب باش يتلعب نهار 30/3. خارج تونس تتويج جديد لسيباستيان تونكتي دوبلي بعد الشامبيونا يهز الكوب بعد ما ربح فريقه سيلتيك اليوم دي اي اف سي 3-1، وسيباستيان تونكتي كان على البنك ودخل في الدقيقه 74. في بقية البطولات في أوروبا السيتي يعود إلى البريمير ليج بعد ما فاز على ميدلزبرو 1-0. هي فرصة جت لميدلزبرو بعد ما تم إقصاء ساوثامبتون بسبب قوانين التجسس على الفرق الأخرى، وبالتالي ميدلزبرو جاته فرصة زي ما ينفع بخفيته معناها من الفرصة زي ويخسر 1-0 أمام هالسيتي اللي حقق هكا العودة متاعه إلى البريمير ليج. في بقية البطولات. يمكن أهم حاجة اليوم هي صراع البقاء في الليغا. غير ما نعطيه برشا نتائج، ثم هزيمة للبرشا، خسرت قدام فالونس ومهوش مهم لأنها هزت البطولة، لكن رسميا مايوركا وجيرونا هما اللي باش يرافقوا ريال أوفيديو إلى الدوري الدرجة الثانية في الليغا. وفي السيريا بولونيا تعادلت مع الانتر 3-3، ولاتزيو يفوز على بيتزا 2-1، مش بيتزا نيكلو، بيتزا الاخرى بالطبيعه. وفي كاس المانيا بايرن ميونخ يضم البطوله الكاس بعد ما فاز على شتوتغارت 3-0. نشهد هذه كل اخبارنا اللي تقوا على موقع مزيكا فام بوينت. خليكم توا مع عدنان وزياد في جيت سيت اف ام.
2: فعم أريد في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللي يجيك بخ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
3: أريد طور عالمك.
10: This is a journey into music and sound. Watch out and get ready to move your feet. Wherever you are, you will be a part of it. Get ready. So get ready.
11: 10 9 8 7

0: FM تونس الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري تؤكد خلال مجلس وزاري مضيق بخصوص متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل ضرورة الإعداد المحكم لكافة الاستحقاقات الفلاحية القادمة، وفي مقدمتها إنجاح موسم حصاد وتجميع وخزن الحبوب مع ضمان أفضل الظروف، مشيرة إلى أن القطاع الفلاحي يعتبر قاطرة للنمو الاقتصادي وأن تطويره يعد أولوية استراتيجية للدولة بما يضمن السيادة الغذائية التي تعتبر ركيزة أساسية للأمن القومي. ورئيسة الحكومة تدعو كافة الوزارات والولايات والجهات المتدخلة إلى أحكام التنسيق وتوخي اليقظة الدائمة وأحكام تنفيذ خطط التدخل للتوقي من مخاطر الحرائق. الاتفاق في اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأ التفاضلية وآليات المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات، إضافة إلى مواصلة العمل بآلية الاجتماعات الدورية بين مسؤولي الجمارك بالبلدين في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة. والطرفان يؤكدان خلال اجتماع بمقر الإدارة العامة للديوان التونسية ضرورة مواصلة إنجاح ما تم تحقيقه في مجال التعاون الديواني التونسي الليبي من أجل تسهيل حركة العبور والإسهام في دفع الحركية الاقتصادية لفائدة المتعاملين مع إدارتي الجمارك بالبلدين. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه جرى التفاوض على جزء كبير من مذكرة تفاهم بشأن اتفاق للسلام مع إيران، وإنه سيتم فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن التفاصيل في وقت لاحق. في المقابل، وكالة فارس تفيد بأن مضيق هرمز سيبقى تحت الإدارة الإيرانية وفقا لأحدث النصوص المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة، خلافا لما أعلنه ترامب. صحيفة هآرتس العبرية تنقل عن مصادر صهيونية أن كيان الاحتلال قلق من التوصل إلى اتفاق مرحلي بين الولايات المتحدة وإيران يؤجل البرنامج النووي إلى مرحلة لاحقة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع عدنان حواد في جيت سات إف إم. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.

0: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. شركة النقل بتونس تفيد بأن حركة جولان المترو على الخط رقم 1 ستتوقف على امتداد يوم غد الأحد 24 من مايو الجاري، وذلك بسبب الأشغال المزمع القيام بها من قبل وزارة التجهيز والمتعلقة بتهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة. والشركة تؤكد في بلاغ أنه سيتم تأمين تنقل الحرفاء بين محطة برشلونة ونهاية الخط ببن عروس بواسطة الحافلات، ومن المنتظر وفق البلاغ استئناف الجولان العادي لهذا الخط مع أولى سفارة يوم الاثنين 25 من مايو. قسم أمراض العيون بمستشفى الرابطة يستأنف اليوم العمل بعد استكمال أشغال تهيئته وتجهيزه بكلفة جملية بلغت 5 مليون دينار بعد تعطل المشروع لسنوات، وذلك بإشراف وزير الصحة مصطفى الفرجاني. المصادقة على 638 استثمار فلاحي خاص بقيمة 111 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 وفق وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، التي أكدت أن من شأن هذه الاستثمارات إحداث 673 موطن شغل دائم، وسيستفيد من دعم بقيمة 26.5 مليون دينار بزيادة بنسبة 47% مقارنة بموفى مارس 2025. المجلس الجهوي للسياحة بولاية مدنين، والذي جرى بإشراف وزير السياحة سفيان طقية، يقر إدراج القرى الحرفية بولاية مدنين بكل من بني خداش ومدنين وحمت السوق ضمن المسلك السياحي، وإعادة النظر في دراسة إحداث ملعب صولجان بإقلالة. في أخبار العالم، نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين إيرانيين أن إيران وافقت على مذكرة تفاهم من شأنها وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، وأن الاتفاق سينهي القتال على جميع الجبهات. والصحيفة الأمريكية تبين أن الاتفاق يركز على فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي وتأجيل الملف النووي إلى مرحلة لاحقة، مؤكدة أن الاتفاق سيؤدي إلى الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. شبكة CNN تفيد بدوي عشرات الأعيرة النارية قرب البيت الأبيض وفرض حالة إغلاق أمني وسط استنفار جهاز الخدمة السرية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، تصبحون على خير.
0: الأولى في تونس. Guest DJ. Bienvenue sur Mosaïque FM. Il est minuit passé. C'est l'heure où la musique prend le contrôle. Préparez-vous à une heure exclusive avec notre guest DJ.